0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أنا كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
2: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات اللي منزلها. شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
2: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي. قررت إني أسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي. صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: مبروك بيتك الجديد.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
5: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: صباح الخير المستمعات والمستمعين الأكارم، إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عبر شبكة ABC إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على ناقلات إيرانية ومواقع مدنية بالضربات الخفيفة. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن 3 مدمرات أمريكية خرجت بنجاح من مضيق هرمز دون أن يلحق بها أذى نتيجة القصف الإيراني. قبل ذلك كان الجيش الأمريكي قد أعلن أن إيران استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالصواريخ والمسيرات دون أن تلحق بها أذى، وأن الجيش رد باستهداف مواقع عسكرية واستخباراتية في إيران، مشيرا إلى أنه غير معني بالتصعيد لكن قواته في المنطقة تواصل مراقبة الأوضاع. من ناحيتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من السواحل الإيرانية قرب جاسك باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى لدى دخولها مضيق هرمز قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. وأضاف أن الولايات المتحدة شنت هجمات جوية على مناطق مدنية على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع قوات من إحدى دول المنطقة. وقبل قليل أفادت مصادر إماراتية بأن الدفاعات الجوية في الإمارات تم تفعيلها، فيما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. ومن جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي كبير في وقت سابق أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات على ميناء قشم الإيراني وبندر عباس، ويعتبر هذا أول هجوم أمريكي على البر الإيراني منذ وقف إطلاق النار. من جانب آخر، كشفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج بسبب استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز منذ 28 من فبراير شباط الماضي. وقال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 20,000 شخص من الطواقم محاصرون في تلك السفن. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربات إسرائيلية طاولت عدة مناطق جنوبية لبنان يوم أمس قتلت 12 مواطنا بينهم طفلان. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق قذائف وصواريخ باتجاه قواته في جنوبي لبنان. أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة الناصرة، ونقلت الفرق الطبية المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في جريمة إطلاق النار. الأحوال الجوية. ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة نهار هذا اليوم، ويكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا خلال ساعة النهار. ختام النشرة، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مجوهرات الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سحر أرقى المفروشات أناقة في الموديلات.
8: مبروك بيتك الجديد.
9: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
11: طيبة في كل بيت.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
12: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
13: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
12: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
14: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
15: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
12: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
16: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
12: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بألف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: شايف البيت فاضي والأسعار نار
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم
5: ليه شو عندهن؟
6: عندهن عروض بتتعودش غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة خزاني تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل
5: أوه هيك عرض ما بيتفوت
6: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات
5: مفروشات النور أم الفحم شارع المرمالي 04-631-6958 مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة
7: على العافية تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة التالتة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.

0: طبعا ان اللبيب من الاشارة شو
1: يصل
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
8: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
10: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
8: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
10: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
8: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
11: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
12: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
11: صباح الخير جارنا.
13: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
11: صباح الخير أم خليل.
14: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
15: يسعد صباحك يا حلو.
11: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

أسعار بتهدي البال. كبسولة فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة. طيبة

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مبروك بيتك الجديد.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
9: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40 ألف شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرق فوائد تأخير وإجراءات الفرق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
11: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
12: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: هل تستخدم إدارة ترامب القوة لفتح باب التفاوض أم أن القوة نفسها باتت تعقد الوصول إلى اتفاق؟ وكيف نفهم تجميد مشروع الحرية سريعا بعد إطلاقه؟ هل يستطيع لبنان يدخل مسارا تفاوضيا مع إسرائيل بينما الداخل اللبناني نفسه غير متفق على سقف هذا التفاوض؟ في ملفات أخرى، كيف تتحول المواصلات العامة في البلاد إلى مصدر قلق لا سيما لدى النساء؟ وما أبرز المعطيات؟ مؤتمر ميت تك 2 في باقة الغربية وانطلاق موسم الحج للعام الحالي، وضيفنا في الاستوديو نجم صاعد من عائلة فنية وبطل تجربة. في ماشي عن موجي، جريمة مروعة قرب رام الله تطرح تساؤلات صعبة. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم، السلام عليكم المستمعين والمستمعات الأكارم في هذا العدد من هذا البرنامج في 8 من أيار مايو 2026. نحن طاقم البرنامج نحييكم في هذا الصباح، الزميل ياس مرجية، الزميلة ماجي علوطي، الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد. وفي البداية كما العادة مع مقتطفات صوتية بارزة عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. القيادي في الجبهة والحزب الشيوعي دكتور شكري عواودي أعلن ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة في الانتخابات الداخلية القريبة في حديث خاص لراديو الناس.
2: أنا سأكون مرشحا إلى جانب رفيقي يوسف جبرين على المكان الأول لرئاسة القائمة للانتخابات البرلمانية القادمة، والآن لدينا أمور كثيرة وتحديات كثيرة تواجه المجتمع العربي وتواجهنا كحزب كتنظيم داخلي، وعلي أرى بنفسي أن لدي الإمكانيات ومشروع جبهوي جامع، وهذا المشروع بالكاد ينعكس على كافة جماهير شعبنا، وعندي تصور متكامل. أنا أربط اليوم بالقومي، وأؤكد اليومي بالقومي، لأن جماهيرنا عانت كثيرا وخاصة من العنف وخاصة من تقصيرات العمل البلدي بسبب الميزانيات السلطوية بسبب البطالة. هذا فقط جانب قليل مما يعانيه مجتمعنا العربي، ناهيك عن الإجحاف فيما يخص السلطات المحلية والحكم المحلي.
0: وعن جهود تشكيل القائمة المشتركة في ظل الدعوات لتشكيلها تحدث رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي.
3: هل تتصور أن مصير شعب ومجتمع بأكمله يتوقف أو إقامة مشتركة على خلاف على كلمة تقنية نعم أو لا؟ جمهورنا يريد قائمة مشتركة تقنية مش تقنية، إلكترومغناطيسية، كهربائية، حديدية، بده قائمة مشتركة. لا يعقل أنه توقف على النقاش، وأنا أقول لك سنصل إلى حل في هذه النقطة تقنية نعم أو لا ونتخطاها. حاليا وقت يسير وأضعنا وقت كثير في النقاش حول هذه النقاط.
0: الحادث المروع الذي وقع قرب مدخل قرية الزرازير وراح ضحيته 3 نساء من كفر مندا. تحدثنا إلى والد ضحية حادث الطرق علا قدح زعبي السيد علي قدح في هذا السياق.
4: إذا ما كانش تيجي هنا على الدار تحكي معي بالتلفون تقول لي يا بترضى علي. الحمد لله المرحومة كانت صايمة مصلية، الحمد لله نحمد الله ونشكره، خلفت 3 أولاد وبنت، بنتها في الجامعة سنة ثالثة، والله يرحمك يا بيا علا. الحمد لله الحمد لله، يوم يوم إذا ما كانش تيجي عندي على البيت تحكي معي بالتلفون، يوم إذا ما كانش تيجي هنا على الدار تحكي معي بالتلفون قول لي يابا ترضى علي. الله يرحمك يابا ويجعل مأواك الجن في النبي محمد. الله يرحمك يابا يا علا. وهذا جوزها من ما جوزته إياها صلحها ولا 25 سنة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله من فضل الله، والله ما يوم شكت لي.
0: حول جريمة القتل المزدوج التي وقعت قبل يومين في مدينة قلنسوة قريب المرحومين علي زبرقة،
5: جريمة اللي ما كل حد متوقعها اصلا. جريمة شباب صغار لا عمرهم سووا مشكلة ولا اهلهم عمرهم سووا مشكلة في هالبلد، واحنا حبايب وقرايب مع اهل قلنسوة كلياته، فيش بيننا الا المحرمات. هذه كانت مفاجأة، والكل بيتحسب الله. وهذا الموجود يعني بعدين انا ودي اقول اللي بيعمل الاشاعات هذول وبياخذ كل شيء على عاتقه وهيك، وهذا مشكلة وهذا عبريان يموت، وهذا هذا الكلام فيش منه خالص، لا في عبريان يموت ولا في مشكلة ولا واحد عمره سوى مشكلة مع واحد. هذول شباب راحوا ضحية للجرم والاجرام وللناس اللي ما بيخافوا الله. وبعدين روح اسال في قلنسة عن ابهاتهم، مين ابهاتهم؟ يمكن هم صغار هذول ما حدش بيعرفهم، عمرهم ما سووا مشكله في حياتهم كلها. هذا الموجود شو نسوي يعني؟ بعدين في النهايه يا اخي كله ببين، نتروى نستنى لتحقيقات البوليس ونشوف ايش نسوي يعني. مش مركنين عليهم، انا بقول بصراحه ما احنا مركنين عليهم بالمره، كذبين. اما اذا بدهم بيطلعوا، المجرم اذا بدهم اياه بيطلعوه. الساعه صغار لا فاتوا جامعه ولا شيء، كلهم ثانويه ودمروها على الجامعه، معروفين وهي عمرهم ما سووا مشكله ولا مع انسان في الدنيا. هاي الموجود ايش نسوي يعني؟
0: حول الأوضاع في الشمال وسط تصاعد المواجهة بين الجيش الإيصالي وحزب الله، تحدث رئيس مجلس الجيش المحلي

0: علي شريف نجم.
1: كل خططهم بيعطوها بشكل عام مش بشكل شخصي، يعني مشكلة الجيش مش زي مشكلة حرفيش ومش زي مشكلة الصفصاف، كل واحد عنده مشكلته. اجوا اعطونا 12 مليار، ايش لما انت تيجي تسمع 12 مليار تقول الشمال كله يتغير؟ بالاول حكوا معنا 22 مليار، نزلوا لنا 12، من 12 بلشوا يقسموا شقف زي خرطات السلامي، وكل شقف يمكن تلاقي مكان يمكن لا. فهون الاشي جدا مش مدروس، بس سكتوا. واخر شيء اللي انا وصفتهم اياها، الشمال هو زي البورصه، مثل ما في بورصه تل ابيب وبورصه هيك، بورصه خاصه المواجهه. مع اول صريخ بتلاقي كل الوزراء وكل الدول بتيجي بدها تيجي وتتصور معنا وتحكي، بس شوي صغيره تهدى الامور ولا حدا بيقعد يسال.
0: عن تصاعد الاعتداءات على رجال الدين المسيحيين والرهبان من قبل متطرفين تحدث كاهن رعية اللاتين في القدس حضرة الأب أمجد صبارة.
2: أعلمنا السلطات بأنهم سيتعاملون بالأمر بكل جدية حتى النهاية بهذه المرة، وهذا ما نتمناه، لأنه التعامل الجدي هو يصبح رادع للآخرين أنه يفكروا مرتين قبل ما يسووا هذه التحديات اللي عم بتصير. لأنه لما يكون في الرادع قوي ومحق بحسب القانون، الإنسان الذي يفكر أن يتمم أمر آخر مشابه لهذا الأمر يفكر مرتين، لأنه عارف أنه بالضبط أنه حيدخل في تحديات مع القانون. القانون هو الذي سيحمي العيش المشترك اللي احنا بحاجة دائما نعيشه في هذه البلاد، يعني بحد ذاته. هذا الرهبة أيضا تعمل في المستشفيات اللي فيها اليهودي والمسلم والمسيحي، وتعمل في خدمتهم. وهذا ما نقوله للجميع، بأن كل شخص مكرس لله هو يعمل من أجل الأشخاص حتى يشعرهم بالمحبة والاحترام والتقدير. وهذا ما هي الثقافة بحاجة نعيد إدراجها، ليس فقط من ناحية القانون، ولكن ثقافة علينا أن نبنيها أيضا في هذا المجتمع.
0: من المقتطفات الصوتية البارزة إلى الأنباء الأبرز في الساعات الأخيرة، القيادة المركزية الأمريكية أفادت بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز. مقر خاتم الأنبياء الإيراني من جانبه قال إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. نقول صباح الخير دكتور فراس خطيب.
3: صباح الخير محمد، إليك لكل المستمعين.
0: أهلا بك. يعني لو نرتب الأوراق، ما الذي جرى، ما الذي يمكن اعتباره من خلال هذا الانتهاك كما وصفه البعض، في ظل أنه ترامب يقول يعني وقف إطلاق النار ما زال قائما، وهذه كانت لمسة خفيفة كما وضربة خفيفة كما سماها؟
3: نعم، يعني حتى هذه اللحظة الرواية محمد، الرواية الأساسية وما حدث بالفعل ليس واضحا بالضبط، يعني وتحديدا مين اللي بلش الموضوع، خاصة وأن هناك تبادل اتهامات بين الولايات المتحدة وبين إيران. قريبا من منتصف الليلة الماضية كان هناك دوي انفجارات في مواقع استراتيجية إيرانية، تحدث عن بندر عباس، منطقة في يعني إحدى الموانئ الهامة للنفط، إضافة إلى عدد من المواقع جنوب طهران وهي قريبة من مضيق هرمز، إضافة إلى يعني انفجارات في عدد من مرافق الطاقة، خلينا نقول في إيران، اعتبرت أيضا إيران بأنها مرافق مدنية. لم يعرف ما المصدر لهذه الضربات، قيل بأن هنالك سماع دوي انفجارات في طهران. طبعا بدأت التحليلات أنه ممكن أن يكون هنالك إنزال بري أمريكي، ممكن أن يكون هنالك ضربة إسرائيلية، ممكن أن تكون ضربة. في البداية تم الترجيحات بأن يعني من يقف وراء هذا الهجوم هي الإمارات العربية المتحدة. فيما بعد صدر بيان أمريكي، أو على الأقل عن مسؤول أمريكي، قال بأن من قام بقصف طهران هي الولايات المتحدة، وهذا لا يعني نهاية لوقف إطلاق النار. هذا هو البيان المقتضب الذي صدر، أو أقل تصريحات لوسائل الإعلام. الآن قالت إيران في ذلك الوقت بأن، وبعدها بعد ما كان في تصريح من هالنوع، أيضا كان هنالك يعني قصف لعدة مواقع. القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري أعلنوا بأنهم استهدفوا قطعتين بحريتين أمريكيتين من خلال ثلاثة صواريخ. الولايات المتحدة قالت بأن هذه الصواريخ بالفعل ضربت على القطع الأمريكية داخل البحر، ولكن لم تصب هذه القطع البحرية بأذى أو أضرار. الآن الرواية الأمريكية تقول بأن إيران هي من استهدفت هذه السفن بداية، وفي طهران يقولون بأن هذا يعتبر خرقا لوقف إطلاق النار. بما معناه وقف إطلاق النار الذي خرج إليه الطرفان ليس معروف الملامح، ليس مفهوما بالضبط ما إذا كان مرور سفن من مضيق هرمز وما إلى ذلك إذا كان يعتبر وقفا لإطلاق النار، ولكن على الأقل كان هنالك احتدام في ظل المفاوضات بين الجانبين الأمريكي وبين طهران. الرواية ستعرف فيما بعد، ولكن كان هنالك تقدم ليس نحو اتفاق إنما

0: نحو ما يعرف باتفاق إطار يمهد لبداية مفاوضات على القضايا الجوهرية بين الجانبين.
1: وهذا يجعلنا دكتور فراس نطرح تساؤلا طبعا، يعني هاي ليست المرة الأولى اللي يكون فيها تبادل لإطلاق النار بين الجانبين منذ 8 نيسان الماضي، يعني مر شهر تحديدا تماما على إعلان وقف إطلاق النار. السؤال، هل ما زال الاتفاق ممكنا، خصوصا أنه كل هذه الأحداث تأتي بعد يوم واحد من تعزيز ترامب للأمن في التوصل إلى اتفاق وصفه بالوشيك؟
0: نعم، ترامب زي ما بقول الأمريكان إز ترامب، يعني ليس كل ما يقوله، يعني إحنا تعودنا الرئيس الأمريكي بيجي بيحكي الخلاصة، ترامب بيحكي قبل، بيحكي الأمنيات، لا يتحدث عن خلاصة ولا يتحدث عن أمور من هذا النوع. كان هناك تفاؤل باتفاقية التوصل يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق، فيما بعد صدر عن الإيرانيين يعني تصريحات تقول بأنه خلينا نخفض التوقعات، نحن لسنا بوارد اتفاق نهائي جديد، إنما نحن يعني ندرس الإمكانيات المتاحة أمامنا. ولكن اللهجة الإيرانية أيضا لم تكن شديدة، بما معناه لم ينفوا التواصل الاتفاق. وكالة رويترز البريطانية أصدرت ليلة أمس بيانا قالت فيه نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بأن الحديث يجري ليس عن اتفاق إنما عن اتفاق إطار من صفحة واحدة يتم فيه وقف إطلاق النار بين الجانبين، إضافة إلى فضح مضيق فتح مضيق هرمز وفتح الحصار عن إيران. والحصار ليس العقوبات، والعقوبات عمليا تبقى كما هي على إيران وتزال تدريجيا في أعقاب التزام أو عدم التزام إيران في الاتفاقية مستقبلا بكل ما يتعلق في الملف النووي الإيراني. يعني بما معناه يكون وقف لإطلاق النار تمديده لـ30 يوما ومن بعدها مفاوضات. إذا تم الاتفاق على اتفاق الإطار، هذا يعني بالفعل وقفا للحرب ونهاية للحرب وبداية مرحلة جديدة بين الجانبين من حيث التفاوض. هذا هو الأمل الذي تبين، ليس اتفاقا نهائيا، سننتظر ونرى.
1: إسرائيل يعني إسرائيل تلتزم الصمت طبعا رسميا، ولكن بالمقابل لربما تعتقد بأنه هذا الاحتكاك كان محدودا وانتهى.
0: نعم، هذا الاحتكاك ليس فقط إسرائيل، أيضا ترامب قال أنه انتهى وكان احتكاكا لطيفا كما سماه. بعرفش نعم يجيب التسميات يا أخي، هذا
1: صفعة خفيفة سماها دكتور،
0: صفعة خفيفة ويعني بتعامل مع يعني ما بتعامل مع الموضوع شوية بمصطلحات غريبة، ولكن ما علينا. اليوم يوم حاسم بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. عرقجي وزير الخارجية الإيراني كان في الصين، توجه في طريقه على ما يبدو إلى باكستان من أجل يعني حل هذا الموضوع. التصريحات الإيرانية بالأمس كانت تصريح لافت بكل ما يتعلق في المرشد الأعلى، يقول بأن المرشد الأعلى هو الذي يتخذ القرارات لمصلحة الإيرانيين، كافة الإيرانيين، وحده من يقرر، بما معناه في إشارة إلى سيكون هنالك قرار معين إيراني، لا نعرف ما هو، ولكن أنا لا أعتقد بأننا مقبلون على انفجار في المفاوضات. ربما لسنا مقبلين على اتفاق شامل، ربما لسنا مقبلين على إيش اللي الجميع بده إياه نهاية الحرب مع اتفاق واضح الملامح بين الجانبين. ولكن على الأقل إذا كان هنالك اتفاق إطار أو ما يعرف باتفاق الإطار من أجل نهاية هذه الحرب بشكل المرحلي، طبعا هذا أمر يعني سيستقبل العالم، بدها تنخفض أسعار النفط. إسرائيل ليست راضية عن كل هذه المسارات محمد، يعني هي تتبين بأنها الخاسر الأكبر. كان هنالك من يتهمها بأنها تحاول عرقلة وقف إطلاق النار من خلال تجديد الاغتيالات في لبنان وفي غزة، ومن أجل يعني عمليا عرقلة هذا الموضوع بحسب ما يقوله أيضا محللون عرب ومحللون أمريكيون. ولكن في المقابل إسرائيل تقول نحن يعني ندافع عن أمننا. ما يحدث في إيران ليس لصالح إسرائيل، أي اتفاق بين الجانبين كان اتفاق إطار أو اتفاق نهائي هذا لا يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو الذي أراد الكثير، وأراد أن يرى اليورانيوم المخصب يخرج من إيران إلى دولة أخرى ليقول لإسرائيل بأنه أنهى الحلم النووي الإيراني. ولكن الآن في حال كان هناك اتفاق بدون خروج اليورانيوم، فهذا من شأنه أن يلحق الضرر ببنيامين نتنياهو الذي دخل هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ولم يؤدي إلى النتائج المرجوة، خاصة أن تقارير أمريكية تقول بأن لا تزال إيران تحافظ على قوتها الصاروخية، إضافة إلى أنها بعيدة فقط عام واحد إذا قررت يعني بناء قنبلة نووية.
1: وإسرائيل تحاول أن تنأى بنفسها دائما وأن تعترض على أي اتفاق تصفه هي بالسيء، خصوصا بما يتعلق في الملف البالستيني. الفلسطيني، وهذا ما أعلن مرارا وتكرارا، وكأنه خيل لإسرائيل أصلا أنه حتى بدء كل ما يتعلق بمشروع الحرية هي عودة للحرب وحشد.

0: عسكري وما إلى ذلك. بدي أشكر جزيل الشكر لزميلي دكتور فراس الخطيب على كل هالإيضاحات.
1: سليم خلينا نقول بتأمل تكمل
0: إن شاء الله. إن شاء الله أنها بتكمل بخير يعني. هذا ما هذا ما نرجو ده. خلص بكفي.
1: احنا بننطم إلى المستمعين إنه اللي حدث بالأمس حدث ربما كان ممكن أن يتدحرج إلى عودة إلى الحرب، ولكن الله سطر و
0: صفعة خفيفة هيك سماها الرئيس. مش
1: أحد بالضبط، وكمان الطرفين معنيين يعني فيش حدا عم بيستنى ثاني عذارة.
0: صحيح.
1: يعني كمان الطرفين معنيين إنه خلص صارت في مشكلة نحلها بأرضها ما تتطور.
0: شكرا جزيلا دكتور فراس خطيب.
1: محمد.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
8: مبروك بيتك الجديد.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
11: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
12: طيبة في كل بيت.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
14: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
13: شكرا، يعطيكم العافية.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
15: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
0: 21 دقيقة بعد 8 عدنا إليكم في اليوم السادس إلى حديث الصحف.

0: أنا بتصور الفايز أحمد
1: اللي مرجعنا دائما في الموسيقى.
0: في وسائل الإعلام العبرية هذا النهار مشغولة في كالعادة في موضوعين أو ثلاثة مواضيع مركزية، اثنان منهما على الجبهة الخارجية والثالث على الجبهة الداخلية. في موضوع الجبهة الداخلية الخارجية يدعوت أحرونوت بعنوان كبير ودراماتيكي دريخوت سيبة سفون، حالة تأهب كسوة في الشمال على خلفية اغتيال قائد قوة الرضوان حسب الرواية الإسرائيلية، حتى الآن حزب الله لم يعلن ذلك رسميا، ومخاوف في إسرائيل من عملية ثأر. في هذا الشأن تقول يدعوت أحرونوت بالعنوان الفرعي أن هناك أحداثا ومناسبات في الجليل تم إلغاؤها خوفا من رد فعل حزب الله. مسؤول إسرائيلي كبير بدون طبعا مجهول الهوية تكتبس يدعوت أحرونوت يقول نحن نوسع من هامش عملنا وحرية حركتنا في الشمال. التقديرات تقول عنوان فرعي آخر في الكابينيت ترامب غير معني بالعودة إلى الحرب في إيران. هذا هو العنوان الكبير في دعوة أحرونوت. في هناك أيضا في عنوان مع صورة لسيدة إسرائيلية من بيت شمش في انتظار العودة إلى البيت، الحديث عن في هذا التحقيق عن أولئك الإسرائيليين الذين هدمت بيوتهم جراء الصواريخ الإيرانية ولا يزالوا ينتظرون الترميم والعودة. مع العلم محمد أنه انتبه بيت شمش مثل بيت تحتقفة وبعض المدن الإسرائيلية اللي تعرضت إلى ضربات وتعرضت عشرات البيوت منها باتيا مثلا في الحرب الأخيرة، حتى اللي كانوا في الحرب الأولى في حزيران في 2025 تماما قبل سنة بعد المرجعوش في قسم منهم بعد المرجع. تخيل أنه هاي بدها ترجع اللي بيتها هدم قبل شهر شهر ونص. في باتيام أنا أذكر في حزيران عشان نخلط لك شعبان برمضان وإحنا نتحدث عن حزيران بين كسين إذا بتنتبه بحكي بالسجع. هناك صاروخ إيراني، هاي معطيات إسرائيلية، تمكن هذا الصاروخ الإيراني من حرمان 1000 إسرائيلي من المأوى بصاروخ واحد في باتيام، إما هدم بالكامل أو تضررت الشقق السكنية. فالقصة من أثار الحرب الاقتصادية المدمرة. هذا في دعوة أحرونوت
1: اقتصادية، وكذلك في كل ما يتعلق في وعي الشارع الإسرائيلي اللي كان مؤيد للحرب بشكل جارف في بدايتها.
0: هذا سؤال كبير محمد، ما اللي جواب عنده؟ هل ستؤثر هذه الحروب المتتالية وهذه الأثمان الباهظة بالمستويات المختلفة تدفع الإسرائيليين إلى وعي جديد يدفع باتجاه السلم، البحث عن طرق سلمية، البحث عن احترام الآخرين بدلا من الرهان فقط على القوة وعلى المزيد من القوة؟ هذا سؤال كبير. أقول لك أني بعرف جوابه لا. يعني ما تسمع أذناي وتراه عيناي يقول ربما العكس. على كل في ضمن المقالات في دعوت أحرونوت واستمرارا لهذا الحديث السياسي عن الجبهة الخارجية، نحن برنايا المحلل السياسي المخضرم في دعوت أحرونوت هبتوها لفنوني عن الإغراء اللبناني، يقول الجيش الإسرائيلي يقوم في لبنان كما فعل في غزة، أعطيك هدبيك نسخ لسق، هدم بيوت هدم قرى بأكملها، ولكن إذا كانت النتيجة ذاتها بمعنى تعاظم قوة حزب الله والمراوحة في المكان دشدوش بالعبراني، هذا سيكون هدم بدون جدوى والضرر سيكون كبير، حزب الله سيتعاظم وسنبقى نراوح في المكان كما هو الحال في غزة، وهذا ما يحذر منه. أيضا على يمينه سيما كدمون، وهذه أيضا محلل إسرائيلي المخضرمي لأنك بقول لك وأنا بالثانوي كنت أقرأ إلهن، بتصدق؟ يعني قبل يمكن 2526 سنة. سيما كدمون تتحدث عن الكرسي المهتز المتأرجح، هكسي متحيل يتندند، المقعد يبدأ بالحراك بالاهتزاز، كرسي نتنياهو. إنه في ظل هذه الجبهات المأزومة دون أن تنتهي، حتى أولئك الذين يؤمنون بهذا النبي بين قوسين نتنياهو، هذا الدين اللي اسمه البيبي بيزم، هؤلاء حتى بدوا ييأسوا منه، يشككوا بإمكانية الاستمرار مع قيادة زي نتنياهو. وفي هناك نوع من البرود، إذا انتبهت مبارح بدي الكامبين نتنياهو بأول مبارح ولا مبارح ويلعب بالكرة القدم ويقول هلموا بجماهيركم تعصوتوا للليكود، يعني في قلق في داخل إسرائيل. وهناك طبعا مخططات في الأدراج تتعلق بالعرب، لأن العرب ربما يكونوا حاسمين في هذا الموضوع، سنتوقف عند ذلك لاحقا.

0: كمتسعي شلال راف فيديوهات أحرونوت أيضا يعني تكرر صفحة كاملة لغنائم إسرائيل من حزب الله، مئات من قطع السلاح وإلى آخره. أنا أعتقد أنه هذا ليس صدفة، في محاولة لموازنة الوعي اللي وقفت عنده محمد في أذهان الإسرائيليين أنه إسرائيل حتى الآن مش قادرة تحسم حزب الله، بخلاف ما كان بحرب لبنان الثالثة اللي انتهت في اتفاق لصالحها في نوفمبر 2024. عرض الصور للغنائم ربما يحاول أن يعطي صورة فيها شيء من الإيجابية للجيش الإسرائيلي. هناك أيضا عنوان في دعوة أحرونوت حول موضوع التحقيق بالمتهمين بالعنف المؤيدين أنصار وزير الأمن بن غفير، بدلا من مواجهة الدلائل ضد هؤلاء فهم يهاجمون المحققين وما إلى ذلك. طبعا العنف ثم العنف ثم العنف. عندك في دعوة أحرونوت كمان وزير الاتصالات الأستاذ كرعي همهلاخة حداش شل كرعي نجد هذيك شورت، اسمع منيح ركز معي. وزير الاتصالات يطرح مشروع قانون أو يعمل من أجل إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة لمنع التسريبات الصحفية وتجريمها، تجريمها بالمعنى الجنائي. أنا وزير وأنت صحفي أو بالعكس، واحد سرب للثاني المعاقب سيكون الصحفي مش الوزير. بمعنى إذا أنت تلقيت تسريبات ونشرتها أنت تصبح مجرم، وهذا بإسرائيل يعني هي عملية إعدام لحرية الصحافه. كيف ممكن تكون حرية صحفي بدون تسريبات؟
1: هذا في أسبوع حرية الصحافه كمان، يعني كان قبل كم يوم يوم حرية الصحافه العالمية.
0: إذن يشكل لجنة تعاين التسريبات. شو اللي دفعوا للموضوع؟ قصة المعتقل سديتيمان اللي تم اللي كشفت هارتس في حينه قبل سنة ونص، عمليات الانتهاك والتعذيب والقتل للأسرى الفلسطينيين قطاع غزة، باعتبار أنه هذا يمس بإسرائيل ولذلك لازم نعاقب الصحفيين اللي بيسربوا، مع أنه إذا بتاخذ نفس وتغمض عينيك مهما كان الكشف هذا صعب، هذا لصالح إسرائيل لسببين. محمد أسا أنا بدأت فلسف لك بين كوسين. أول إشي هذا يشخص حالة مرضية في إسرائيل، بدون تشخيص لا يمكن يكون في علاج. تقتل أسرى أنت مكبلين بالأيدي وبالأقدام، هذا معنى أنه العنف سينتشر أيضا في داخل الإسرائيليين أنفسهم. السبب الثاني أنت بتقول للعالم في صحف في محكمة في نظام في قانون، لما في عندك كشف من هذا القبيل ربما يخفف وطئة الانتقادات في إسرائيل للعالم، بس على ما يبدو العقل والمنطق مش موجود اليوم في إسرائيل 2026 في هذا المضمار على الأقل. الوزير كاتس يصادق على رفع الحصانة عن عضوة الكنيسة جوتليب اللي كانت قد كشفت هوية أحد قادة الشباك، وطبعا هي سترد بالنار بالمثل جوتليب على كاتسو، حتى بدأت هاي العمليات من قبل. وهناك أيضا في الملاحق ملحق شفعاء يميم في هناك تحقيق كبير عن سبات هريتسح، اسمه سبات هريتسح نقطتين فوق بعد نستام، عن جرائم القتل التي تقتل، هذا استمرار لحديثنا عن العنف وعقلية العنف وعدوى العنف اللي تبدأ بالفلسطيني في نابلس وتنتهي في باتيام في تل أبيب، إنه جرائم قتل في إسرائيل بدون أي مبرر بدون سبب. يعني ثقافة العنف والجريمة تنتشر. فرأي الصحيفة رجعت وتحدثت مع عائلات وذوي ضحايا العنف والجريمة، حتى الآن اللي شايفين أنا في الصفحة في غلاف الصفحة الأولى من الملحق كافتهم من المجتمع اليهودي، وهؤلاء يقولوا بما معناه أنه أن تقرأ وتستمع ويهتز بدنك وروحك هذا لا يكفي، ينبغي وقف الجريمة والعنف في إسرائيل، بدك يكون سمعان الإسرائيلي موجود كمان هنا محمد، لأنه للأسف الشديد إسرائيل مشغولة في قضايا خارجية كبيرة. أخيرا في هذا الملحق أنت يا محمد وأنت مهتم في اللغة العربية والعبرية لابد، حما في محدال، عنوان لرونين بيرغمان وهو المحقق الكاتب الصحفي لشؤون الاستخباراتية في دعوة أحرونوت ومراسل صحيفة نيويورك تايمز أيضا، يكتب اليوم تحقيق عن الحما في مجدال، حما في محدال، بلعب بالكلام بدل ما يقول حما ومجدال، الجدار والبرج يقول حما ومحدال، الجدار والإخفاق. عندك كلمة أحسن من ترجمتي؟
1: إخفاق.
0: لا محدال إخفاق ولا فشل ولا شو، مش الذريع ولا أقل ولا أكثر. على كلٍ هو يتكاتب هون مع ما حصل في عملية أيار في مثل هذه الأيام، عشان هيك هو كاتب اليوم هذا التحقيق في 2021 محمد، هبت ما يعرف بالمصطلح الفلسطيني، هبت الكرامي حينما حماس قصفت القدس وتل أبيب بشكل مفاجئ بصواريخ، واحتلت وعي الإسرائيليين بشكل مفاجئ وما إلى ذلك. بقول أنه هاي العملية كانت بمثابة المقدمة للسبع من أكتوبر، بس إسرائيل بطلت بعكس بالأول تستخلص الدروس وتتعلم من تجربة،
1: تفهم الإشارات.
0: التخنيت لها كراساتها مترو على شموني موت محبليها نخبة كشلاء، وبحماس لمدولي كحيم كموهد كانت دلتوت هدف بمنهاروت. كانت إسرائيل تذكر ببداية هذيك الفترة ردت بمحاولة اغتيال مئات من عناصر حماس من خلال خديعة تقصف تدفعهن يختبئوا في داخل نفق، وبالتالي يكون عملية اصطياد مش عصفورين وثلاثة، 800 عصفور بحجر واحد بصاروخ واحد. حماس فهم اللعبة وما دخل على القفص على الفخ. بتقول بعكس حماس إسرائيل لم تتعلم الدروس، تساهل هي تعلموا ما تحكريم شاحريها مفتساع شلو يشرو كاف عمها ناراتيف هات سلحاها مسحريرك. بقول انه في كذب كبير والكذب عدو كبير جدا، انه الجيش ينتج رواية انتصار وعلى ارض الواقع في 2021 اسرائيل فشلت. وبالتالي لما انت زي القصة اللي كنا نحكي فيها، لما انت لا تشخص زي قصة زديتمان، انت تبكي على المرض، تبكي على العدوى، تبكي على قدرة العدو انه ينال منك، وهذا ما حصل في 7 من اكتوبر. هذا كله في دعوت أحرنوت. عندك آخر شيء مصاف لشبات نداف إيال، نحكي كلمتين محمد.
1: نعم.
0: طالما ذكرنا أنه في جبهات داخلية وخارجية، انتبه محمد، هذا كمان كلام خطير توقفنا عنده فراد الناس في الأيام الأخيرة في التحليلات. بقول تحت عنوان مسحكيم الحماء أنه هل بما معناه، أنا بترجم لك باختصار، هل تدفع غزة الثمن؟ في ظل وجود مشاعر من الحمتسوت، الشعور بالحموضة، الأجواء المثقلة في إسرائيل بنوع من الإحباط، خيبة الأمل أن إسرائيل بأي جبهة لم تنهي القتال بصورة انتصار، بصورة ترمم هيبتها، قوة ردعها، مكانتها في المنطقة وفي العالم، في المؤسسة العسكرية ينتجون أو يبحثون عن صورة انتصار، وهناك من يدفع من أجل احتلال غزة بالكامل على أن يكون ذلك تعويض عن الفشل في كل الحروب المتتالية حتى الآن. نتنياهو، تقول دعوت أحرنوت على لسان نداف أيال هذا المحلل السياسي اللي يكتب من واشنطن، نتنياهو في قرارة نفسه يدرك أن العودة إلى الحرب في غزة ربما تكون مضرة انتخابيا، ولكن بقول مع ذلك بسبب الضائقة الكبيرة التي تلم بنتنياهو ربما يجد من الاستجابة للمؤسسة الأمنية ملاذ أنه يجدد الحرب على غزة، على ذلك يثمر أيضا كمان نتائج انتخابية جيدة. أنت خذ نفس، خذ نفس، غمض عينيك لعشرين ثانية واسمع، افهم الحكي اللي انحكى أسعى على لسان نداف أيال. إسرائيل تخطط لحرب جديدة على غزة بدافع أنه يحسن صورة انتصار أو البحث عن صورة انتصار، أو نتنياهو يلاقي فرصة لتحسين صورته الانتخابية. يعني هذا كابوس اللي ربما يتفوق فيه الواقع على الخيال. أخيرا في صحيفة معاريف الاستطلاع يقول اليوم الاستطلاع الأسبوعي أنه حالة التعادل على حالة إلا إذا كان في هناك اتحاد ثلاثي اللي هن ليبرمان أيزنكوت ليبرمان وأيزنكوت، وانضم لهم حزب ثالث يكون عندها إمكانية إنه المعارضة الحالية تنتقل إلى أن تكون 61، وبدون ذلك سيكون حالة المراوحة في المكان حالة التعادل. ولكن يقول إذا كان في هناك تحالف أيزنكوت ليبرمان برئاسة الأول، القائمة الوحدوية هاي بتجيب مقعدين زيادة مقارنة لو كانت القائمة الوحدوية برئاسة ليبرمان، بمعنى أن أيزنكوت أكثر شعبية بمقعدين. وهناك يعني تساؤلات عما إذا كانت القائمة العربية المشتركة ستغير اللعبة أم لا. حاليا بعتوا 5-5 للجبهة وللموحدة. في هارتس العنوان الكبير ترامب ينحو نحو تقليص الخسائر، وعلى ما يبدو لن يعطي إسرائيل أن تزعج وتشوش ذلك. العنوان الفرعي يقول إيران تتهم الإمارات بمهاجمة بالهجوم في مضيق هرمز، وتقارير في CIA يقول إنه إيران قادرة على الصمود عدة

0: 3 شهور.
1: نعم.
0: بالدقيقة الأخيرة منقول إنه العنوان الجيش طلب تهجير الفلسطينيين من مناطق بحجة أو بذريعة مناطق النار والمناورات العسكرية، ولكن في ذات المكان تماما يتم إقامة مستوطنات. عن عملية التهجير هآرتس، جدعون ليفي في الصفحة الأولى حاطين له عنوان جنود يطلقون النار حتى الموت على فتية في نابلس عن بعد. والحديث يدور طبعا عن عدد من جرائم القتل الآخرين أيضا. هذا الشاب المسكين نايف سمارة، أنا كنت في نابلس محمد مبارح،
1: نعم،
0: والتقيت بعدد من شهود العينة أنه بالسوق عملية القتل صارت في البلد القديمة، ولقيت طاقم للبي بي سي بيصور، فأنا استمعت لشهادات أنا وأنا سامع، يعني كإشي مرعب، يعني مكزز اللي صار. كان الناس استهدفوا عن بعد 100 متر بدون أي سبب، وكانت عملية قتل بشعة جدا حسب الشهادات اللي أنا سمعتها من حكول البي بي سي. والشاب نايف سمارة كان يعمل في دكان شاورما، ترك لما شاف فيه اشتباكات بدروا عند مرته على مستشفى رافيديا، استشهد، قتل في الطريق، بعدها ساعات ولد ابنه. وللأسف هذا ما يحدث أيضا في الصراع، سيكتب التاريخ أنه هذا الطفل ولد في ذات يوم استشهاد والده، ليس أصعب وأبشع وأكثر فداحة من هذا الأمر،
1: ليس أصعب من أنه كذلك يعني نصل إلى ختام المداخلة مع هكذا كذلك شهادات لربما حية استمعت إليها بشكل مباشر.
0: صحيح، في إعلان بس بقولك بآخر 10 ثواني في ذات الأبيب على مستقبل إسرائيل، لوين راح إسرائيل، عن الديمقراطية في إسرائيل، مش عارف شو أني أضحك ولا يعني أغضب. عشرات المحاضرين، المحاضر الوحيد بناتهن منصور عباس، مش ضد منصور عباس يعني، حتى ممكن يكون دعوة إن تجيب واحد من بين عشرات في يوم دراسي عن الديمقراطية في إسرائيل، 20% يطلع لهن واحد بس.
1: طيب هذا بقول كثير عن الديمقراطية.
0: عن الديمقراطية.
1: آه طبعًا.
0: طيب في عندك.
1: خذها على منحة ساتيري ثاني.
0: يخذها إشي بالمسخرة على قصة الديمقراطية.
1: للأمانة كنا بدنا نروح على نجاة مش فايزة أحمد في الأغنية اللي بلشنا فيها المداخلة، بس دهمنا الوقت يعني، استمتعنا في صوتك، فضلنا صوتك على صوت نجاة هذا.
0: والله اللي بسمعك بقول هذا وديع الصافي.
1: وديع الصافي عبودي، شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ وديع عبودي، شكرا لك. فاصل ونعود.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
8: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
9: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
10: يا ذهب الأصل في الأندلسي.
11: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى

0: فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: اسمع يا زلمة طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر
7: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
6: دراسة وتدريب معاً دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية
7: تدريب عملي مع راتب شهري؟
6: بالضبط يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد
8: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: أربعون وأربعون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. وإلى التطورات بعد هذه الليلة التي وصفها الرئيس الأمريكي بالصفعة الخفيفة، يقول دكتور ثائر أبو راس، صباح الخير.
2: صباح النور أهلا محمد.
1: صفعة خفيفة يقول، توصيف لربما يكون غير تقليدي لرئيس يتحدث عن اشتباك عسكري، كيف يمكن قراءة هذه اللغة وتأثير ما جرى على السياق العام؟
2: يعني أعتقد بأن الأمور واضحة من وجهة النظر الأمريكية. الولايات المتحدة معنية بالوصول إلى اتفاقية مع الإيرانيين، ولذلك هم على استعداد أن يتحملوا الكثير من الصفعات، سواء كانت خفيفة كما يدعي الرئيس ترامب أو أكثر من ذلك، لأنه ليس فقط الولايات المتحدة تعرضت لصفعة، أيضا الإمارات وبعض حلفاء الولايات المتحدة في الخليج تعرضوا لضربات في الأيام الماضية. وبالرغم من ذلك نرى بأن اللهجة ليست بتلك اللهجة الصقورية، ليست لهجة يعني بإمكاننا أن نشي بأنها معنية بالاستمرار بالحالة الحربية مع الإيرانيين.
1: دكتور،
2: هم يريدوا أن يصلوا إلى اتفاقية، ولذلك هم على استعداد أن يتحملوا الكثير من أجل ذلك، لأن البديل عن ذلك لم ينجح.
1: طيب يعني دكتور ثائر، رغم ما كان وهذا الاشتباك الخفيف إن صحت تسميته، ترامب يقول أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما سياسيا، كيف يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار، اشتباكات بحرية، ضربات متبادلة؟ يعني هذا وقف نار مرن يسمح بردود موضوعية، كيف يرى الجانب الأمريكي هذا الأمر؟
2: يعني أولا هنالك أمران دستوريا، نحن فعلا لسنا فقط في حالة وقف إطلاق للنار، بل نحن في حالة نهاية الحرب، لأنه حسب الدستور الأمريكي من حق الرئيس الأمريكي أن يبادر لحرب لمدة 60 يوم، ولكن من بعد ذلك عليه أن يحصل على موافقة الكونغرس. 60 يوم قد نفذوا في 30 أبريل، ولكن الرئيس ترامب لم يطالب بتمديد لهذه الحرب، ولذلك قانونيا ودستوريا لا توجد لديه الحق الدستوري عمليا أن يعود إلى الحرب. ولكن هنالك مسألة ثانية، وهي بأنه الولايات المتحدة قد قررت بأنه الحرب لم تفيدها، بل بالعكس تماما، وهنالك ضغوط دولية كبيرة على الولايات المتحدة. كل من يتابع الإعلام الأمريكي يدرك جيدا بأنه من حلفاء قريبين مثل بريطانيا وفرنسا وحتى دول منافسة للولايات المتحدة في سوق التجارة العالمي مثل الصين والهند، هنالك ضغوط كثيفة على الولايات المتحدة بأنه يجب إيقاف هذه الحرب، الوصول إلى اتفاقية، لأنه كل العالم بدأ يدفع ثمن هذه الحرب، ولا أحد يريد لهذه الحرب أن تستمر.
1: وترامب رغم هذه القيود الدستورية إن صح التعبير، إلا أنه دكتور ثائر من جانب آخر يحتاج إلى صورة قوة، إلى صورة نصر أمام جمهوره قبل توقيع اتفاق مع إيران حتى لا يتهم بالتراجع، وليس كذلك؟
2: هو نظريا صحيح، ولكن إحدى الأمور المثيرة حقا في هذه الحرب وموقف الرأي العام من هذه الحرب هي بأنه كل ما يفعله الرئيس ترامب لا يتأثر كثيرا في الرأي العام الداعم له، يعني في داخل حركة

0: ماجا. كان الدعم له بين أنصار حركة ماجا في بداية هذه الحرب يقف على 100% تقريبا. يعني أصبحنا مثل دول مثل كوريا الشمالية، والآن شعبيته تقف على 80%، وهي شعبية عالية جدا. في المقابل المعارضين له من أنصار الحزب الديمقراطي وأصحاب المواقف الوسطية يعني كانوا معارضين لهذه الحرب منذ البداية وما زالوا معارضين لها. يعني أصبحت حالة في الولايات المتحدة تشبه الحالة في إسرائيل وداعمي نتنياهو. مهما فعل الرجل سيحافظ على شعبيته في ما بين أنصاره التقليديين. فلذلك الرئيس ترامب لا يهتم كثيرا في موقف أنصاره. ما يهمه أكثر بأننا متجهين نحو انتخابات نصف المدة في شهر نوفمبر، وكون شعبية الرجل متدنية للغاية بين أنصار الوسط في داخل الولايات المتحدة، هذا قد يؤثر سلبا على مواقف الحزب الجمهوري وقدرة الحزب الجمهوري على الحفاظ على الأغلبية في الكونغرس. إذا فقد الحزب الجمهوري أغلبيته في داخل الكونغرس، فما سيحدث هو بأنه لن يتمكن الرئيس ترامب من تقديم أجندة عمليا برلمانية بإمكانه أن يحافظ فيها على مكانته في داخل الولايات المتحدة، وإصلاحاته التي يطالب يعني إحداثها في الداخل الأمريكي لن تحدث عمليا.
1: دكتور ثائر أبو راس، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص الشؤون السياسية الإسرائيلية والأمريكية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب، إذن هذا هو الحال بين تجميد مشروع الحرية بعد أيام قليلة من إطلاقه واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وهذا الاشتباك الأخير كذلك في مضيق هرمز، معادلة مزدوجة، ربما ضغط عسكري واقتصادي شديد من جهة وفتح نافذة للتفاوض من جهة أخرى، وهذا ما قاله ترامب بوضوح: نجمد هذا المشروع من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي. في شأن مرتبط بين التصعيد الميداني والمسار السياسي إلى لبنان الذي يدخل مرحلة شديدة الحساسية، مفاوضات مباشرة مرتقبة في واشنطن وغارات إسرائيلية متواصلة، حديث عن دور أمريكي ضاغط وموقف لبناني رسمي يحاول تثبيت وقف الاعتداءات دون الذهاب إلى اتفاق سلام. أستاذ أمين قموري، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك، الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني. يعني أستاذ أمين، كيف نقرأ اللحظة الحالية في لبنان؟ نحن أمام غارات إسرائيلية متواصلة، عمليات اغتيال، حديث عن مفاوضات مباشرة في واشنطن، أين يمكن أن نرتب أصلا الأوراق في هذا السياق؟
2: يعني فعلا الوضع في لبنان يعني مقلق للغاية على كل الأصعدة. أولا ميدانيا المعركة لا تزال مستمرة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان توسيع دائرة احتلاله وضم المزيد من القرى إلى ما يسميه الخط الأصفر. الغارات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني، التركيز كبير في منطقة النبطية وخصوصا في المنطقة المحايدة لقلعة شقيف التاريخية، وهي يعني نقطة أساسية واستراتيجية كونها تطل على كل مجرى الليطاني وتطل على المنطقة منطقة النبطية بأكملها تقريبا. وبالتالي هناك أيضا الرد من حزب الله التي لم يتوقف، وزاد من الأمر ضراوة اغتيال قائد الرضوان في الضاحية الجنوبية، الأمر الذي أرادت منه إسرائيل القول بأنها لا تريد الهدنة. نظريا هناك هدنة، لكن في الواقع لا يوجد هدنة. اليوم الدولة اللبنانية بدفع من الولايات المتحدة تحاول قدر الإمكان إيقاف هذا المسار بالذهاب إلى مفاوضات، إلى اجتماعات في المرحلة الأولى تمهد للمفاوضات للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، أولا خفض التصعيد، ثانيا وقف لإطلاق النار ووضع برنامج للانسحاب. طبعا الجانب الأمريكي يريد هذا الموضوع، لكن المسألة لا تتعلق فقط بالأمريكي. المسألة هنا الضمانات الأمريكية، كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يدفع بهذا الاتجاه وهو لم يثبت ولا لحظة من اللحظات بأنه قادر فعلا على ثني إسرائيل تحديدا

0: نتنياهو من مواصلات هجمات الإنس.
1: وفي هذا السياق أستاذ أمين، يبدو أنه إسرائيل ومنذ البداية تسعى لفصل الساحة اللبنانية عن أي اتفاق أمريكي إيراني، في سياق الحديث كذلك عن إيران، حتى لا تصبح على ما يبدو حرية حركتها في لبنان خاضعة لتفاهمات واشنطن وطهران. هل هذا هو جوهر المعركة السياسية الآن؟ هل تخشى إسرائيل فعلا أن يأتي اتفاق إيران على حساب هذه الحرية العسكرية في لبنان، رغم أنه يعني تتحدث إسرائيل كذلك عن هذه المفاوضات مع جانب اللبناني الرسمي؟
0: أعتقد أن الموقف هو معقد أكثر من ذلك بكثير. أولا الولايات المتحدة وإسرائيل يريدان سحب الورقة الإيرانية من لبنان، يعني هذا السعي واضح، لكن أيضا نتنياهو هو يحاول بطريقة أو بأخرى من خلال عملياته، من خلال حربه في لبنان، التأثير أيضا على ما يجري في إيران، أن لعل ما يجري في لبنان أن يؤثر سلبا على الربط بين لبنان وما يجري على الجبهة الإقليمية. الموقف الإيراني لا يزال يصر على هدنة شاملة، وبالتالي من شأن أي تعرض للهدنة في لبنان أن تؤثر على الموقف الإيراني وتصير مرتبطة بشكل أو بآخر بهرمز والحصار البحري وما إلى ذلك. فبالتالي لكن نتنياهو أعتقد من بين كل الأمور يريد أولا تعطيل المسار السلمي، هو لا يريد أي مسار سلمي أو حل سلمي، ويريد في الوقت ذاته إذا ما حصل هذا المسار أن يأخذ هدية كبيرة، هذه الهدية هي في لبنان. لكن ما يتعرض له نتنياهو في لبنان قد لا يجعل من مهمته مجرد نزهة صيفية.
1: نعم، وفي الجزئية الأخيرة أستاذ أمين، وعذرني على المقاطعة الوقت، دهمنا حزب الله الذي يرى أن المفاوضات المباشرة تنازل مجاني، ولربما هذا ما تفضلت بذكره من قبل الجانب الإسرائيلي وما يراه، بينما الدولة اللبنانية تتحدث عن انتزاع الحقوق عبر التفاوض. هذه الفجوة غير القابلة حتى الآن للإدارة، هل يمكن للبنان أن يفاوض خارجيا بينما الخلاف الداخلي حول السلاح ودور الحزب لم يحسم بعد؟
0: لا أبدا، أعتقد أن الأمور من ذلك أقول معقدة. الخلاف ليس فقط على مستوى بين الحزب والدولة اللبنانية، حتى في على صعيد الرسمي هناك وجهات نظر متباينة ما بين الحكومة ورئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب، ولو كان التواصل قائما لا يزال قائما بينهم، لكن رئيس مجلس النواب لا يرى ضرورة للمفاوضات المباشرة، ويرى أن الإطار المناسب لذلك كان ولا يزال القرار 1401 ولجنة الميكانيزم. هناك اتفاق، لماذا لا يطبق هذا الاتفاق؟ لماذا لا تنسحب إسرائيل بموجب هذا الاتفاق؟ لماذا لا نعود إليه؟ وبالتالي أيضا هناك موقف حزب الله الرافض بالكامل الذي لا يزال يعول على أن يكون حل إقليمي. في الواقع العملية معقدة للغاية، لا يمكن، لبنان ليس جزيرة معزولة، لا يمكن فصله عما يجري في حوله عما حوله. فبالتالي إذا كنت فعلا تريد حلا مع حزب الله لابد من الحديث مع إيران، الحليف القريب لحزب الله. وبالتالي أي عملية في لبنان إذا لم تشمل هذا الجانب لا يمكن حلها. كيف لك أن تفاوض والطرف المقاتل هو في مكان آخر؟
1: صحيح.
0: يعني وبالتالي نعود إلى المربع الأول. لذلك باعتقادي نحن أمام فترة معقدة شائكة، مضطر نتنياهو للقبول بالموقف الأمريكي الضاغط لأسباب لها ليس لها علاقة فقط بلبنان، ليس محبة بلبنان، لأنه يريد صفقة مع طهران، فيحاول قدر الإمكان تهدئة في لبنان بحجة أنه يريد فصل لبنان عن إيران.
1: وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول شكل الأيام القادمة، لا سيما في ظل كل هذه
0: سيكون هناك اجتماع الخميس الجمعة، لكن أعتقد
1: نعم.
0: المقياس الأساسي لتقدم أي اجتماع هو وقف إطلاق النار والانسحاب، هذا لن يحصل مع نتنياهو.
1: نتابع ونرى في هذا السياق. أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمين قمري الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني على كل هذه الإضاءات المهمة، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج اليوم السادس، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الساعة الثانية.

0: الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
9: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: فهمت وين؟
7: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا.
10: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
11: طيبة في كل بيت.
12: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
14: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ساعة ثانية من برنامج اليوم السادس، أهلا بعودتكم مرة أخرى في هذا البرنامج في ساعته الثانية. طاقم البرنامج الياس مرجي، ماجي علوطي، دانا أبو بكر ومحمد أبو لزم حميد، نحييكم مرة أخرى. بعد العرض الاحتفالي الأول لفيلم تجربة في القصر الثقافي في الناصرة، لا نتوقف فقط عند الفيلم كعمل فني، بل عند تجربة لشاب صغير وقف أمام الكاميرا ليحمل دورا حساسا ورسالة قريبة من جيله. معنا اليوم بطل الفيلم، ابن بيت فني يعرف المسرح، يعرف التمثيل عن قرب، لكنه هذه المرة يخوض تجربة خاصة

0: أمام الجمهور في بطولة هذا الفيلم الذي يتحدث عن المدرسة، عن الشارع، عن الاختيارات، عن اللحظة التي قد تغير مسار إنسان. النجم عبد الله سليمان بطل هذا الفيلم معنا هنا في الاستوديو. مرحبا عبد الله.
1: أهلا،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو بتحب نعرفك، النجم، الفنان، الممثل الصاعد، إيش بدك؟
1: والله عرفني طالب
0: جميل،
1: بس يعني هذا بشوفه.
0: عبد الله، صعب إنه واحد يكون في بطولة فيلم مش قصير، فيلم 45 دقيقة، فيلم روائي مشغول بطريقة سينمائية مميزة. شو كان هيك شعورك في مشاركتك بهذا الفيلم؟
1: كنت حاس حالي بالواقع، كنت أشوف حتى يعني وإحنا نعمل اللقطات ونمثل المشاهد كنا نشوف حتى يعني الأشياء اللي إحنا بدنا نوصلها نشوفها يعني على الواقع وإحنا نمثل. ويعني أنا بشوف إنه أنا قدمت فكرة، فرجيت فكرة وأنا يعني شايفها ويعني مجربها نوعا ما.
0: وشو رأيك بشخصية محمود اللي قطها الفيلم اللي قمت بها؟
1: شخصية محمود هي فاجأت الواقع، هي كانت شخصية ضعيفة مش مجربة كتير تجارب، بدهاش تدرس، صعب عليها تروح المدرسة،
0: مش عارفة تأخذ قرار ممكن.
1: بالضبط، مش عارفة تأخذ قرار. وبالعادة يعني هاي الفئة من الشباب اللي بيستهدفوها.
0: هاي الفئة من الشباب اللي بيستهدفوها. ولما بنحكي عن موضوع الاستهداف في الشارع، في للأسف في حاراتنا اليوم عبد الله، هذا موجود وبكثرة. إلى أي مدى برأيك هذا الفيلم تحديدا شخصية محمود كشفت إلنا كمشاهدين كجمهور عمق هاي المشكلة، هاي الكارثة اللي منواجهها بشوارعنا بشكل مباشر، بشكل حساس، بشكل فني؟
1: الفيلم وبالتحديد شخصية محمود فرجت الواقع 100%. هو مش 100%، يعني بتقدر تكون 90%، لأنه ما بينفع في مشاهد ما بتقدر يعني تظهرها أو ما بقدر يعني
0: حاول الفيلم تجسيد الواقع على أقرب نقطة.
1: بالضبط، أيوة بالضبط. وكيف حكيت لك شخصية محمود، الشخصية بالفيلم كانت هي بالضبط الشخصية اللي تستهدف بالواقع. وبرضو احنا صورنا الفيلم بمناطق اللي بتصير فيها أكتر يعني أكتر نسبة جرائم.
0: طبعا يعني التصوير تم في عدد من البلدات في مجتمعنا العربي.
1: صحيح.
0: بدي أسألك هيك عبد الله عن لحظة عرض الفيلم. أنا شفتك يومها قبل الفيلم، سلمت عليك، كنت مضغوط متوتر وهذا طبيعي. بس هيك باللحظة اللي كنت فيها في المسرح أمام المئات من الناس اللي بيتفرجوا على هذا الشخص، هذا البطل، هذا النجم الصاعد، شو أول كان شعور هيك خطر ببالك؟ شو حسيت من وجوه الناس؟
1: حسيت غريب أول شيء. صورت من قبل،
0: رح نحكي بعد شوي على تجاربك السابقة.
1: بس هاي أول تجربة إلي باللي هي بفرج الواقع، واقع المدينة اللي أنا عايش فيها،
0: وأول تجربة بتخيل بطولة في هذا الحجم.
1: صحيح. أول برضو تجربة بطولة. كان صعب، يعني كنت متوتر إيش رح يقول الناس، إيش الناس رح تفكر، رح يعجبها ما رح يعجبهاش.
0: طب يعني هيك بدي أسألك إشي أكثر تفاصيل. وانت عبد الله سليمان اللي قاعد بتفرج على الفيلم مثله مثل اي فرد من الجمهور، كنت تستنى بمشهد معين عشان تشوف فيه لهذا المشهد اكثر من غيره ردة فعل الناس؟ تعرف احنا عادة مندور على مشهد معين ومصير نتطلع على الوجوه. في مشهد هيك دورت على الوجوه؟
1: مشهد
0: فيه؟
1: معين ممكن مشهد اول تجربة لمحمود اللي هي كانت مع بهاء بالسيارة. لما بهاء حكى له انه تعال معي نروح نشتغل بالاونلاين، هون صارت هون يعني بلش الفيلم،
0: النقلة تبعت الفيلم.
1: ايوه هون صارت النقلة، هون بلش الفيلم.
0: هون كنت استنى، احنا نحرق كل الاحداث عشان الناس تروح تشوف الفيلم. طيب. كنت تستنى هاي اللحظة تحديدا، وكأنه هي اللحظة المفصلية اللي بدها تغير كمان وجهة النظر تبعت المشاهد اللي شو جاي يشوف في هاي اللحظة. كيف وقتها رصدت الوجوه، طلعت على الوجوه، شفت كيف الناس بتفكر وبتتعامل، حست انه بشبهها المشهد؟
1: يعني شوي كانوا اصحابي يطلعوا علي يضحكوا. طيب. كانوا فاهمين الفكرة يعني.
0: اصحابك شو حكوا لك بعد العرض؟
1: سألتهم كيف العرض، كيف شفتوا، كله حلو.
0: طبعا الاصحاب عاده بيمزحوا هيك، بحبوا.
1: اصحابي برضو حكوا لي وين بنعرض يحضروا.

0: جميل.
1: حكيت له انه بنعرضش هو يعني نفس يوم الاثنين كيف انعرض على شاشه هيك.
0: القصد ما بنعرض على وسائل التواصل الاجتماعي مش على اليوتيوب تيك توك وكذا، وانما راح يكون في دور العرض زي ما كان في العرض الاول، وهذا مهم كذلك ننوه له للمستمعين الاكارم انه فيلم تجربه ستكون له جولة عروض سنعلن عنها كذلك هنا عبر الأثير طبعا بعد التواصل مع مخرج الفيلم وطاقم الفيلم. ومحمود بدي أسألك عن ما قبل صناعة الفيلم، لما أول مرة أجالك المخرج، رح نحكي بعد شوي مين المخرج وشو علاقته فيه، غير أنه علاقة ممثل ومخرج، بس رح نيجي على الموضوع بعد شوي. أول مرة أجالك السيناريو القصة لما شفت محمود مكتوب على ورق، شو كيف حسيت، كيف تعملت مع الموضوع، حسيت أنه واو وتلهفت ولا فكرت استشرت، شو كيف الإشي كان؟
1: أول إشي كريتو هو أجاني النص وحكوا لي احفظه، يعني أول إشي كان صعب أحفظه، يعني ما كنتش فاهم شو الدور، بس كان يعني هو كان اول شيء زي ورقه واحده اللي هو مشهد باخر الفيلم، انا مش فاهم شو الفيلم وشو بحكي، فاستشرت اول شيء سالت عن شو بحكي، شو ايش لازم اساوي انا، يعني ايش دوري، وبعدين فهمت يعني
0: انا متاكد انك ما استشرت ابوك.
1: بلا
0: طبعا استشرت ابوك لانه نفسه مخرج الفيلم الفنان هشام سليمان، طبعا بنوجه له تحيه كبيره. وهذا بخذنا على منحى ثاني، شو معنى انه واحد يكون تحديدا ممثل رئيسي عم بيشتغل مع ابوه مع والده، كذلك هو المخرج وبالمقابل امام ممثل، هذا بيعطي انطباع ثاني، بيعطي شعور ثاني عندك كممثل؟
1: هو وقت التصوير هو يعني بطل ابوي، بصير خلص المخرج، بصير عامل المخرج، إذا بدي أسأل حدا برضه هو بيكون مشغول، يعني بحكي مع مصورين مع ممثلين تانيين، فبسأل بكل المساعدين على جنب، يعني بس نوصل الدار بصير أبوي، ممكن يعني أحكي معه على الفيلم.
0: حلو، يعني بتتحول في أرض التصوير أو في لوكيشن التصوير في موقع التصوير بتتحول العلاقة لمهنية احترافية، بعدها بترجع شخصية وبتقول له سألته بعد التصوير كيف كان أداء اليوم.
1: أيوه هيك
0: أعطاك ملاحظات هشام، أنا بعرف ملاحظاته حادة مرات.
1: بعد ملاحظات
0: طيب، وبعد ما يعطي الملاحظات كنتوا ثاني يوم تحكوا فيها تطوروها؟
1: أو هو يعني أنا لما أسأله يعطيني ملاحظة كان يحكي لي إيش أسوي بنفس اللحظة. يعني مثلا في أنا سويت إشي غلط يقول لي سويش هيك سوي هيك هيك هيك.
0: أنا وصلني إنه دور محمود يعني ما رسم لعبد الله سليمان، وكأنه هذا الدور أنت قرأته وأنت كنت في اختبار عشان تأخذ هذا الدور زيك زي أي ممثل ثاني، مش لأنه المخرج هو اللي اختارك، هذا صحيح؟
1: يعني
0: عملت أوديشن.
1: عملت أوديشن يعني مع أبوي وكمان والمنتج. أول شيء عطوني النص مشاهد يعني وحفظتها، بعدين ومثلت قبل هين وعلى تصوير، وبعدين بعد فترة حكوا لي إنه يبلش الفيلم وأخذوني
0: جميل. بس طبعا أخذ معك وقت تفهم الشخصية
1: طبعا.
0: مين كان يساعدك في موضوع فهم الشخصية؟ لأنه مش بسيط إنه الواحد يفهم شخصية بالذات يعني لشاب صغير يافع ما في عنده كثير تجارب كبيرة في السينما تحديدا.
1: أبوي كان يساعدني أفهم الشخصية، كنت أسأله هو ما كان
0: أبوك، لأني بعرف إنه في حدا فرد بالعيلة كمان فنان وله اسم كبير برضو في المسيري.
1: برضو أمي كانت تساعدني لما أبوي ما يكونش يعني بالدور.
0: طبعا والدتك الفنانة رحيق حاج يحيى سليمان من وجه لها تحية كبيرة كذلك، موجودة معنا في غرفة التحكم، شكرا جزيلا كذلك لحضورك رحيق. وجودك عبد الله في بيت فني يعني يعتاش على الفن، يتنفس الفن، أنا بعرف الوالد والوالدة بشكل شخصي وبعرف مدى عشقهم وحبهم للفن، المسرح، السينما وما إلى ذلك، شو معناه بالنسبة لك، شو عم بيغنيك في هاي التجربة السينمائية؟
1: وجودي بعائلة إلها بالفن بعطيني فرص أكثر مرات، بعطيني فرص، وبرضو بساعدني كيف حكينا أفهم النصوص أحفظ. أعمل الأوديشن إذا كنت بحاجة يعني أفوت على فيلم أعمل أوديشن.
0: جميل. طب لما بتيجي بتقول لأهلك، أنا طبعا ما بعرف أنت شو مخططاتك المستقبلية، ولكن لما بتيجي بتحكي لأهلك أنه أنا بدي أكمل في المجال الفني، في بتحس أنه اعتراضات؟ عادة الأهل بحاولوا يبعدون عن مجالهم، بيقولوا عنه دائما متعب. أهلك رحيق وهشام هيك بفكروا؟

0: ولا كيف؟
1: امرات امرات بحكوا لي انه مجال صعب،
0: مجال صعب،
1: تاخذ فرص كثير، بدك من فتره لفتره تاخذ فرصه كبيره يعني. وانا برضو مجرب يعني مشاهد صعبه.
0: طب انت شو رايك باللي بيحكوه؟
1: يعني بالاخر انا بقرر اللي بدي اياه، يعني اذا عجبني بالاخر فراح اكمل فيه.
0: طب كان عليك سهل ولا بالعكس صعب الموضوع انك تثبت نفسك اكثر، كونك يعني معروف انك ابن هشام سليمان مخرج هذا الفيلم وابن رحيق اللي هي ممثلي، صح مزبوط ما شاركت بهذا الفيلم ولكن كمان ممثلي، هذا الشيء بيسهل عليك؟ بتحس انه اسهل للناس يقتنعوا فيه كممثل ولا بيصعب عليك وكأنه المعايير بتصير اعلى؟ اذا هو ابن هشام ورحيق فمعناها لازم يكون مبدع في التمثيل.
1: لا يعني بالاخر يعني هم مستواي
0: جميل،
1: واو يعني مستواي.
0: انت مقتنع في انه انت عم تعمل شغلك، عم تشتغل يعني على حالك بصرف يعني النظر عن
1: يعني الواحد لازم يعطي الماكسيموم بالاخر. لو ابوي هشام لو ابوي مش هشام.
0: حلو، وانت بتشتغل على هذا الموضوع؟ بس انت بدك تكمل في مجال التمثيل؟ حابب تكون ممثل مثل الوالد والوالدي ولا احكي لي بصراحة؟ ما حدا سمعنا غير ابو مليون واحد مش اكثر.
1: الصراحة بعرفش يعني.
0: بعدك مش حاسم الأمر؟
1: بعدني مش متأكد من الموضوع.
0: انت ابن 16 سنة اليوم؟
1: ايوه.
0: صف 11. وانا بعرف انه كمان بهذه الفترة في امتحانات دبلوم
1: وبقروت
0: وما الى ذلك. كيف بتوفق بين الموضوعين يعني، خصوصا لما يكون في عندك عبد الله امتحانات وفترة ضاغطة في الامتحانات والدراسي، وبيجي لك عمل فني اللي لا يمكن تعويضه زي تجربي، أجينا الثنتين مع بعض، كيف بتوفق بين الأمرين؟
1: هو فعلا يعني بفترة تصوير الفيلم كان عندي امتحانات مهمة، امتحانات سنوية وفصلية، اضطريت أني أطلب أنه الساعات تكون مريحة أكثر.
0: حلو.
1: يعني مثلا كان عندي امتحان تاريخ وكنت مجبور يعني أعمله، إذا بعملوش ما بقدرش أرجع أعمله.
0: طلبت الساعات تكون مريحة أكثر بالتصوير؟
1: فطلبت من مساعدة مخرج أعمل امتحان وبعدين أجي.
0: حبيت أنك طلبت من مساعدة المخرج مش من المخرج مباشرة، رغم أنه هشام، رغم أنه أبوك. طب إذا هيك بدي أروح أنا وياك خلف الكواليس، شو أصعب مشهد كان عليك أنت كممثل؟
1: أصعب مشهد
0: لما طلعت عسقلت البناء هاي تبعت العمار حسيت عارفش ليه
1: كان أصعب مشهد كان بالعمار لأنه غير أنه بدي أحمل وأشتغل برضو المشهد بنعاد 4-5 مرات، مرات أكثر
0: حسيت بجهد حقيقي.
1: يعني
0: طيب إذا يعني إن شاء الله، طبعا هاي كيف ذكرنا قبل شوي الفيلم راح يكون بجولة عروض تحديدا في المدارس لأنه موجه كمان لهاي الشريحة العمرية، شو بتتمنى هيك يطلع طالب مع أي شعور لما يحضره؟ برأيك طلابنا في المدارس الثانوية تحديدا راح يفهموا الرسالة لأنه القصة قريبة منهم يا عبد الله؟
1: أنا بشوف الرسالة أصلا واصلة لكثير من الناس، بس الفيلم راح يوصل رسالة اللي هي ما وصلتش. الرسالة بشكل عام اللي يعني اللي واصل الناس هي بتوقع فيه وبتطلعش، مش كلش المصاري هاي الشغلات يعني، بس الفيلم بوصل لك انت كيف يعني كيف الواحد بوقع، اللي هو كيف محمود وقع بالفخ. وبرضو محمود هو ما كانش فاهم اول شيء، بس بعد اول خبطة عقولة بهاء شاف المصاري وشاف الفرد وشاف المشهد يعني اللي صار،
0: وشاف انه في حياة مع جودة مختلفة انه
1: صحيح.
0: حب يعيشها
1: صح، شاف كل هاي الشغلات فقال انه يعني هاي الحياة اهون.
0: وعشان هيك انا بدي في القسم الاخير من المداخلة من هاي الاستضافة اللي نعتز فيها عبد الله، انك توصل رسالة هيك منك انت من طالب في المرحلة الثانوية في صف 11 لطلاب الثانوية اللي لربما بيشبهوا شخصية محمود، لربما في عندهم هذا التردد في حياة في حياتهم ما بين التعليم ما بين العمل ما بين هذا الطموح للربح السريع اللي شفناه كمان بالفيلم، بدي هيك رسالة من طالب من فتى من شاب لشباب بجيله في نفس العمر.
1: بحب أوصل رسالة، أول شيء الثقة مش لأي حدا، أعطوا الثقة لأهلكوا لأصحابكوا المقربين، واللي بيجي بحكي لك تعال أعطيك مصاري شغل سهل زي محمود زي بهاء.

0: ثاكوش لا وسا المهم يعني بقروت صف 12.
1: ليش مهم البقروت؟ عشان نضمن
0: حياتك
1: مستقبلنا. رغم انه فترة البقروت بظلها فترة صعبة وضاغطة هيك بيجوا بيحكوا لك مرات.
0: مش مهم
1: فترة صغيرة وبتمرق.
0: صحيح.
1: بدي أشكرك عبد الله على حضورك معنا هنا في الاستوديو وفي برنامج اليوم السادس، وهيك رسالة صادقة مني كذلك للمستمعين، وجود عبد الله سليمان ووجود كثيرين من أمثال عبد الله من هم يعكسون حقيقة مجتمعنا في الثقافة في الفن في كذلك بعد النظر والفكر رغم صغر سنهم. هذا ما نرجوه دائما، هذا ما سنسلط عليه الضوء قدر الإمكان في مجتمعنا، لأنه دائما نقول مجتمعنا خير رغم كل النقاط اللي تحاول أن تشوه صفو بياض هذا المجتمع. شكرا عبد الله، شكرا جزيلا لك لحضورك وبالنجاح وبالتألق دائما. يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
0: شكرا.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: أنا أحب بلدتي كثيراً عفواً كثيراً فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة فمن حطها يا ترى ولا يشن
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات
6: شكراً يعطيكم العافية
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
4: إذا بتبعتش أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
9: لايف سيل في سوبر فارم المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع عناية مكياج أطفال وغيرها الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس
10: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
0: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات الإعلان تبعي ضاع بالعجقة الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل الراديو مش بس انتشار هو ثقة مصداقية واعتبار سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي لا تفوتوا الفرصة اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو
11: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد
12: اثنتان وعشرون دقيقة بعد التاسع عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس المواصلات العامة بوابة يومية إلى الجامعة إلى العمل إلى العلاج الخدمات الأساسية لكن حين تتحول بعضها إلى مصدر قلق تصبح المواصلات قضية أمان وفرص وليست فقط قضية

0: ناقص شوي من فراغ. بالعكس المشروع انولد كنتيجة للدراسات عملها المنتدى الاقتصادي العربي. المشروع بعد الدراسات قليلة جدا انه اثبت انه عن جد في عائق كتير كبير بواجه النساء العربيات. احنا كنساء كطالبات كعاملات احنا بنستخدم المواصلات العامة تقريبا يوم يوم، فهذا الاشي بالعكس في كتير مشاكل بتواجه النساء كنساء عربيات موجودات في المواصلات العامة. فالمشروع عماله بيسعى انه ينشر هذا الوعي أكثر لشعور النساء العربيات بالأمان. قام المشروع عمل على استبيان، عملنا على نشره عن طريق الوسائل الاجتماعية، التواصل الاجتماعي مثل التيك توك والإنستغرام وإلى آخره، وعمل استبيان عمالنا بننشر فيه وبنستنى تجارب ومشاكل النساء العربيات اللي بتواجه النساء بشكل عام في المواصلات العامة. شوي واجهنا انه بالاول تردد من النساء انها تعبي الاستبيان وتقدم مشكلتها، بس عمل المنتدى انه نشر توعوي اكثر. جميل. انه احنا بحاجه لكل تجربه، كل صوت، كل مشكله بتواجه النساء العربيات بالمواصلات العامه، لانه هذا الاشي بالعكس بيفيدنا وبقدم لنا الدعم اكثر. في كثير من النساء اللي بيسالوا شو بهم هذا المشروع، بالعكس هو اذا احنا قدرنا نحل العوائق اللي بيعملها عدم الشعور بالأمان بالمواصلات، هذا الإشي بالعكس بيزيد من إنه النساء العربيات إنها تطلع تتعلم تشتغل بيزيد الثقة عندهم.
1: عظيم عظيم عظيم. وبدي أروح معك لموضوع الفجوات اللي ظهرت من خلال هذه المعطيات في المحطات، في مواعيد الحافلات، في المعلومات المتاحة، لربما في التعامل داخل الحافلة نفسها. ما الذي كشف عنه هذا التقرير؟
0: صحيح، احنا واجهنا تقريبا الان 340 استبيان لهلا، احنا هدفنا نوصل ل 1200. فعلا من ضمن التوجهات اللي توجهت لنا كان من ضمنها انه مضايقات بالمحطات، من ضمنها انه المحطات نفسها مش مهيئه، الأوساخ الموجود هناك، عدم وجود الإنارة الكافية، المعلومات أصلاً بتكونش موجودة على المحطة نفسها. فالإشي كان عن جد بسبب إنه الخوف كنساء عربيات إنها تطلع تتقدم بأمورها الحياتية. فكثير كان يتوجهوا، يعني إحنا ما منحط إنه بس عندنا مناطق معينة بكل البلدات العربية إجمالاً، ومننساش إنه نحكي في عندنا كمان الجنوب. عندنا الجنوب والبلدات اللي مش معترف فيها بيستهلكوا إنه وقت أكبر إنه يمشوا مسافات بعيدة عشان يوصلوا محطات الباص. محطات الباص أصلاً في منها بتكون مكسرة أو مثلاً بيكونش عليها الإشي اللي لازم يكون للمحطات الباص أصلاً. فللأسف أنا بضطر أحكي عن جد للأسف إنه في كثير حتى بالقدس عندنا هون في كثير مضايقات، في كثير عنصرية بتواجه النساء العربيات لما يكونوا في بلدات يهودية أو في المحطات اليهودية من المراهقين اليهود. العنصرية بتكون كثير كبيرة موجودة هناك. فهذا الإشي بحد من إنه المرأة العربية إنها تكون تطلع وتنجز وتطلع لعملها ولا تعليمها.
1: ويعني وكأنه هذه المعطيات تظهر إنه ضعف هذا الأمان في المواصلات بيأثر على قرارات النساء عموما، يعني اختيار الجامعة لربما، قبول وظيفة، رفض دوام مساء، تقليص الحركة. وحضرتك مع هذه التجربة، بمعنى يعني كل يوم تقريبا موجودة في المواصلات العامة، أنت من مدينة القدس، لو نحكي عن تجربتك الخاصة أستاذة شفاء في هذا السياق.
0: طبعا أخي محمد هذا الإشي عن جد هو عائق كبير، مش عائق يعني بسيط جدا. بالعكس هو عائق اللي بخلينا عن جد نحد من إنه نعرف إحنا لوين متجهين، لوين رايحين، لأنه المواصلات ما يعني مش هالأمان الكثير الموجود فعليا بالمحطات بالباصات بشكل عام. فعلا أنا بعد تجربة أصلا شخصية صارت معي هو اللي خلاني إني أتحمس وأدخل من ضمن المشروع. والمشروع هو مجند 9 صبايا موجودات متطوعات. جميل. إجمالا بغطن أغلب البلدات العربية الموجودة عندنا. فهذا الإشي العكس بيساعد إنه تجاربنا عن جد هي الشخصية اللي بتثبت لنا إنه عن جد إحنا كثير بحاجة لهذا أن نشعر بالأمان.
1: اللي بفهمه من حضرتك انه شعورك وما تعيشينه مش حالة فردية، جزء من واقع اوسع تعيشه نساء كثيرات، وهذا كذلك مهم الاشارة له.
0: مضبوط اخ محمد، يعني انا مثلا لما يكون عندي موعد مثلا ان اوصل للجامعة مثلا 3 العصر، انا مضطرة اطلع من الساعة 11 عشان اقدر اني اوصل على 3، مع انه المنطقة مش كثير بعيدة. فبالتالي هذا الاشي بيؤدي انه النساء تروح تدور انه لا انا بحاجة لسيارة، فهذا الاشي بيزيد عبء اكبر، انه مصروف زيادة، اشياء عبء اكثر على العائلات العربية. فبالتالي بحد شوي من التعليم والعمل للنساء العربيات بشكل عام عن جد.
1: وإن وجهنا من

0: هذا الحديث أستاذة شفاء، ما التغيير البسيط برأيك الذي قد يحدث فرقا كبيرا في شعور النساء بالأمان؟ كرسالة للمسؤولين في هذا السياق تحديدا.
1: يعني أنا بوجه رسالة عن جد، لما يكون في دعم لهيك مشروع بيعزز الشعور بالأمان للنساء العربيات، هذا الإشي بيفتح لنا المجال لتوسيع الرزق، لتوسيع إنه عن جد نطلع نتعلم نشتغل، نقدم كل إشي متاح لإلنا في هاي الحياة، إنه ما نكون محدودين أو محصورين على إشي معين خلص نحطينا فيه. بالعكس مهم. هذا الإشي بتمنى عن جد إنه نطلع ونتقدم بحياتنا.
0: مهم جدا. بدي أشكرك على هذه المشاركة وعلى كذلك هذا المشروع اللي حضرتك متطوعة فيه. شكرا جزيلا لك يا أستاذة شفاء عطون، المتطوعة في المشروع وابنة مدينة القدس. شكرا جزيلا لك.
1: الله يسعدك أخي محمد. تسمح لي بس أضيف شغلة صغيرة؟
0: تفضلي.
1: المشروع عن جد حاجة لكل الموارد عشان نقدر نكمل هاي الأهداف ونوصل لتحقيقها، وأنا بشكرك كثير على هذه الاستضافة والإتاحة لنا على نحكي عن هيك مشروع.
0: هذا وجب.
1: وهذا المشروع عن جد جدا بغاية الأهمية، وأنا يعني واثقة إنه رح يكون لنا لقاء آخر نحكي فيه عن إنجازاتنا وتحقيقاتنا الكثير رح تكون منيحة بعد نهاية المشروع إن شاء الله.
0: هذا واجبنا، وإحنا بانتظار هذه الإنجازات، ونعدكم أن تكون لكم المساحة الخاصة بهذا السياق. شكرا جزيلا لك يا أستاذة شفاء عطون. في الحديث عن الشراكة والتشبيك في هذا المشروع تحديدا، كما ذكرنا المنتدى الاقتصادي العربي هو جزء من هذا المشروع. أستاذ عمر فندي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، مرحبا. مرحبا سيد عمر. طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ عمر فندي، نحاول على عجالة نعود مرة أخرى إليه للحديث عن هذه الشراكة ومعناها. أستاذ عمر الآن معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، لك جميع المستمعين.
0: أهلا بك. تحدثنا إلى الأستاذة شفاء عطون المتطوعة في هذا المشروع الذي أنتم كمنتدى اقتصادي عربي جزء منه، لماذا هذه الشراكة؟ ما الذي يعنيه هذا المشروع على المستوى البعيد؟
2: طبعا في كثير ابحاث اللي عملها المنتدى واللي موجوده في سجل الابحاث عن دور المراه في النمو الاقتصادي للمجتمع العربي والمجتمعات بشكل عام. دور المراه دور اساسي، خاصه المراه المتعلمه. فاحنا بحثنا ايش هي الحواجز اللي تمنع المراه من الخروج للتعلم وللعمل. فوجدنا أنه من أحد أكبر الحواجز هو المواصلات في المجتمع العربي، فحبينا نفوت للعمق في هذا المجال ونفحص إيش الأسباب ونحاول نحلها مع كل الأطراف المعنيين، كانت بلديات، مجالس محلية، شركات مواصلات، أشياء أخرى. كمان عم نتوجه عن طريق المتطوعات لنفحص مع كل مستخدمات المواصلات في هذا المجال، وكثير نقاط عنا، وعم نتواصل مع كل الأطراف، وفعلا في كثير شغلات اللي عم تنحل.
0: وإذا يعني استمعت معنا إلى جزء مما تحدثت به الأخت شفاء، تحدثت عن ضرورة وجود موارد ودعم لهكذا مشاريع. إلى أي مدى أنتم في المنتدى الاقتصادي العربي تستطيعون تجسير مع جهات أخرى للإتيان بمثل هكذا موارد لتطوير مشاريع، خصوصا بعد يعني الحصول على هذه المعطيات التي أظهرت فجوات واضحة مهنيا؟
2: نعم، احنا اولا بصدد كمان خروج في مشروع جديد اللي هو راف كاف لكل ولد، لكل طالب، حتى نعود طلابنا من سن صغير انه يستعملوا المواصلات وما يتكلوا على اهاليهم في توصيل المدرسة، لانه بسبب ازمة خانقة كل يوم في كل قرى العربية وكل مدن العربية، بسبب انه اعتمادنا على المواصلات الخاصة مش مواصلات العامة. هاي واحدة. الشغلة الثانية، احنا بنتواصل مع شركات المواصلات العاملة في المجتمع العربي لدعمنا في هذا المشروع، حتى نقدر نصل أكثر. وإحنا أخذنا المتطوعات من كل الفئات الموجودة في المجتمع العربي، من الشمال إلى الجنوب بكل أشكالها وأطيافها، حتى نشكل عمليا نأخذ الجوابات الصحيحة والمشاكل الصحيحة، حتى نحل ونظلنا مكملين في هذا المشروع إن شاء الله، إنه تنحل ونجيب إنه استخدام المواصلات في المجتمع العربي هو آمن وهو متاح.
0: ومهم جدا يتحول هذا المشروع من تشخيص المشكلة إلى تغيير السياسات أو المساعدة.

0: أما في تغيير
1: حول فيه فعلا عن طريق كيف حكيت لك البلديات والمجالس وشركات المواصلات نفسها.
2: عظيم.
1: يعني عم توجهنا كمان للشركات لتدعم هيك مشروع.
2: طب يعني هيك برسالة أخيرة، إذا هناك معنيون ومعنيات تحديدا للمشاركة سواء في التطوع أو في الإسهام في مشاريع من هذا القبيل، كيف يمكن الوصول إلى هذا؟
1: نمرة خط للتواصل موجودة في موقع المنتدى الاقتصادي، في كمان في الانستا، كمان في الفيسبوك، وفينا مركزة تعمل على هذا المشروع توفر حجرات من البير المكسور، ف ممكن التواصل معها، ممكن معي، ممكن عن طريق الموقع، في كثير طرق اللي ممكن نتواصل، ممكن كمان عن طريق المتطوعات نفسها.
2: عظيم جدا. طيب يعني نتمنى لكم النجاح دائما، وسنتابع معكم في كل الإنجازات المستقبلية في هذا المشروع المهم. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر فندي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، شكرا جزيلا.
1: شكرا،
2: يعطيك العافية. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: على العافية تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات
6: فهمت وين؟
5: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا
8: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل أناقة تميز وإطلالي بتترك بصمي بيوم العمر لا تفوت الفرصة أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر باقة الغربية الشارع الرئيسي للتواصل 04-638-3001 أزياء عثمان عثامني العنوان الرسمي لأناقة العرسان
9: شايف البيت فاضي والأسعار نار
10: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم
9: ليش وعندهن؟
10: عندهن عروض بتتعودش غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة خزانة تخت وتواليت بس ب5900 شيكل
9: أوه هيك عرض ما بيتفوت
10: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات
9: مفروشات النور أم الفحم شارع المرمالي 04-631-6958 مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18

0: السادس مع محمد أبو العز محميد.
1: ثمانٍ وثلاثون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. في باقة الغربية يعقد مؤتمر

0: ميت تك 2 في محاولة لربط طلاب والخريجين والمهتمين بالهايتك مع أصحاب التجربة داخل ذات الصناعة بتنظيم من حاسوب لابس. مديرها التنفيذي حازم خطاب ينضم إلي هاتفيا. مرحبا مرحبا أستاذ حازم.
1: يسعد صباحك صباح المستمعين. هلا أستاذ محمد.
0: أهلا بك. شو هو مؤتمر ميت تك 2؟ ليش اخترتوا تنظيمه بهذا الشكل العملي المباشر؟
1: مؤتمر ميت تك 2 هو النسخة الثانية من نفس المؤتمر من العام القادم. عملناه عشان نسكر الفجوات بين الأكاديمية وسوق العمل، ونعمل في منطقة المثلث، خاصة لأنه في عدد كبير من الخريجين والخريجات من مجالات العلوم والتكنولوجيا بهاي المناطق، ولذلك العمل ميت تك 2 اللي هو مشمل ورشات وكمان نقاشات حول انه كيف احنا نكون جاهزين لنشتغل بالشركات. ما بكفي اليوم انه ناخد شهادة علمية او لقب اول ونروح فيها على الشركات، لازم نتعلم اشياء اللي هي عملية اكتر قبل ما نروح على مقابلات العمل.
0: عظيم.
1: فلذلك هذا المؤتمر هو بسد الفجوة بين جسر الأكاديمية لجسر سوق العمل،
0: وخصوصا أنه كثير من الطلاب من الخريجين تحديدا لديهم المعرفة الأكاديمية ولكن يواجهون صعوبة في الدخول إلى الصناعة. وهنا أريد أن أسألك عن المشكلة، هل في المهارات التقنية ولا في المهارات الناعمة إن صح التعبير، أم في غياب التوجيه المهني والشبكات المناسبة اللي أنتوا جيتوا تغطوها في هذا المؤتمر؟
1: بالضبط، هذا المؤتمر هو بيبني الشبكة اللي بيحتاجوها الخريجين والطلاب. يعني وجود الشبكة والتشبيك بين الخريجين والطلاب لبين اللي عندهم خبرة بسوق العمل لسنين، هاي بتسد الفجوة مش التقنية وإنما فجوة المهارات الناعمة اللي أنت ذكرتها. يعني اليوم ما بكفي، يعني اليوم المؤتمر كله ما في ذكر لأي شيء مهارة تقنية، كله فقط مهارات ناعمة. يعني راح يكون حديث واقعي عن الذكاء الاصطناعي والمهن اللي اليوم اتطورت وصارت بالاي اي بالذكاء الاصطناعي وكيف احنا بدنا نحكي عنها بنظرة واقعية، انه كيف عن جد احنا نتخطى التجديدات اللي عم بتصير. يعني اليوم حتى مع وجود ذكاء اصطناعي وحتى مع انه الذكاء الاصطناعي اخذ بعض المواقع وبعض الوظائف بسوق العمل، ما بيعني انه لسه سوق العمل ما بيحتاج خريجين من العلوم والتكنولوجيا، مبرمجين، مهندسين في المجالات العديدة، لا بيحتاجهم. بس كيف احنا بالاضافة للتعلم التقني والتكنولوجيا اللي احنا تعلمناه واخذنا دورات فيه غير الجامعة، كيف احنا نزود موضوع المهارات الناعمة اللي بنسميها السوفت سكيلز، كيف نبني العلامة الرقمية تاعتنا اللي اسمنا يكون سابقنا قبل ما ندخل على غرفة مقابلة العمل.
0: عظيم. بالنسبة للمقابلات العمل، يعني لافت موضوع المقابلات التجريبية اللي راح تكون خلال هاي المؤتمر، شو الاستفادة من المشاركين عمليا؟ يعني هل كثير من المتقدمين بيخسروا فرص لأنهم ما بيعرفوا كيف يقدموا أنفسهم في المقابلة رغم امتلاكهم قدرات جيدة على الورق عمليا؟
1: يعني مقابلات العمل الحقيقية هاي هي بتمنح المرشحين فرصة إجراء مقابلات تجريبية والحصول على ملاحظات بناءة ومنظمة من المتحدثين لتحسين أدائهم أمام المشغلين مستقبلا. يعني كتير للأسف بروحوا شباب وصبايا على مقابلات عمل، بيجيهم بعد المقابلة بريد إلكتروني، احنا كانت المقابلة جدا ممتازة بس نتأسف نحكي لكم انه احنا تقدمنا مع حدا غيركم. مش يعني وهذا الاشي ما بيعني ولا اشي للمتقدم للعمل. ليش؟ لانه ما بيشرحوا له او بيشرحوا لها شو السبب اللي ما خلاهم يمرقوا مقابلة العمل. ففي المقابلات هاي التجريبية الحقيقية رح ياخدوا يمكن تعليقات شوي قاسية تكون، بس هاي التعليقات هي عشان هم يستفيدوا منها وما يوقعوا بالخطأ تاعها.

0: بمقابلات العمل.
1: جميل جميل، وكأنه محاكاة دقيقة للواقع من أجل الاستفادة. حضرتك أستاذ حازم ذكرت على موضوع الجلسات أو جلسة ستكون في هذا المؤتمر حول مستقبل المهن التكنولوجية في ظل الذكاء الاصطناعي، ويعني لا شك أنه في فترة كورونا تحديدا في شركات الهايتك في البلاد كان هناك استقطاب كبير لموظفين تحديدا من المجتمع العربي، لربما في هذه الشركات سرعان ما بدأت هذه الشركات تستغني عن تلك الملكات وتلك الوظائف بشكل كبير وجارف. السؤال، هذا الواقع الصعب الذي به نوع من العزوف من قبل الشركات عن توظيف مزيد من الناس أو حتى تسريح الناس الموجودين لديها، كيف تتعاملون مع هذا الواقع وما هذه الأسئلة، ما هذه المخاوف التي ستطرح لا شك في هذا المؤتمر؟
0: للأسف هو واقع متناقض. يعني اليوم الشركات بتقول إنه عندها نقص أكثر من 18,000 وظيفة، وبنفس الوقت في كتير خريجين وخريجات اللي مش ملاقيين شغل بهاي الوظائف. فهو زي اللي أنت يعني.
1: وبنفس الوقت الشركات هاي استغنت عن كثير من الأشخاص، أليس كذلك في السنوات الأخيرة؟
0: بدي أحكي لك ليش استغنت عنهم.
1: نعم تفضل.
0: بس زي اللي بياخد دورات دورات دورات في السباحة، ولما يجي بده يسبح بلاقي المحيط هايج ومش عارف كيف بده ينط في المي. نفس التشبيه لليوم الواقع اللي عم بيصير بشركات الهايتك للأسف، وشركات التكنولوجيا بشكل عام لجميع الوظائف. إنه إحنا للأسف بحكيها، الجامعات اليوم والكليات مش عم بتحضر جيل الخريجين لسوق العمل الحقيقي، مش عم بتكون تتجدد بالأساليب التعليم وبالمواد اللي موجودة داخل النظام التعليمي حسب إيش التسارع اللي عم بيصير بسوق العمل. فعشان هيك مش عم بيقدر يدخلوا لهاي الوظائف. فلازم احنا نسكر الفجوة هاي، نغلقها من خلال التشبيك، الورشات اللي عاملينها اليوم، التدريبات، المرافقة والتوجيه.
1: عظيم.
0: هذا اليوم ضروري جدا.
1: أستاذ حازم يعني بثلاثين ثانية، متأسف على المقاطعة لكن أدركنا الوقت، بدي نسمع عن توقيت متى سيكون المؤتمر.
0: اليوم الساعة الثانية ظهرا إن شاء الله راح يكون في ورشات عديدة وكمان محاضرات عديدة بالشراكة مع بلدية باقة والغربية، وكمان جات وبالتعاون مع ليتك، نادي الهايتك ومشبك، وكمان مؤسسات عديدة مثل كامجبي وطبعا سلطة الابتكار. بدي أجاوبك على تسريح الموظفين
1: ب15 ثانية إذا سمحت. لم يتبقوا
0: بسبب إنه الموظفين اليوم ما جددوا نفسهم بسرعة وما واكبوا تطورات الذكاء الاصطناعي وكيف يستخدموها في عملهم داخل الشركات اللي بيشتغلوا فيها، للأسف أثر عليهم. يعني اليوم إذا حدا بيعرف يكتب كود، بس بيعرف يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة الكود ويعرف كيف يفحص الكود، هذا بوفر وقت وهذا بخليه يضل موجود بالشركة اللي هو موجود فيها. وكمان كيف يطور من نفسه داخل الشركة، كيف يأخذ مهارات إدارية أكثر.
1: وصلت الفكرة. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ حازم خطاب، المدير التنفيذي لحاسوب لابس، وسنتابع معكم بعد هذا المؤتمر ومخرجاته. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كثير، كل التوفيق. السلام.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى ماشي على الموجي مع عري النصار.
2: قصة مؤلمة جدا ومستحيل العقل يستوعب إنها حقيقية، ومش مشهد من فيلم رعب، انتشرت وتحولت لترند على مواقع التواصل الاجتماعي. قتل ابنه وحرق جثمانه في واحدة من قرى رام الله. الشاب الفلسطيني ألاء بكر على تيك توك.
3: بالنسبة للطفل اللي أبوه قتله في رام الله، اللي بيحشش وبتعاطى، هذا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ابنكم ساقط لا تجوزوا، ابنكم هامل لا تجوزوا، ابنكم متحرش لا تجوزوا، ابنكم ابن حرام لا تجوزوا. من نضلنا نعيد ونزيد بنفس السيارة، أنا بتظن السنة أحكي في نفس المواضيع. يعني أنا ما بيهمني شو جنسيته، بيهمني أنه ارتكب الذنب، ارتكب المصيبة، ارتكب الكارثة.
2: بعد ما انتشر توثيق مرعب للجريمة، انسمعت أصوات بتعترض على المبررات اللي بلشت

0: الناس تحطها للأب. ومن أبرز هاي الأصوات الصحفي الفلسطيني ريم عمري اللي نشرت هذا الفيديو على تيك توك.
1: فوراً بعد انتشار الخبر بدأت الأقاويل إنه لا، ما هو الزلمة مختل، الزلمة مريض، إشي بيحكي متعاطي وبصراحة اللي لازم يتحاكم مش بس هذا الكائن، اللي لازم يتحاكم المنظومة كلها، المنظومة المجتمعية والمنظومة القانونية وكل من تستر وسكت عن وجود ناس عايشين بيننا بهذا الشكل.
0: ومن جهة ثانية في ناس دعت للتوقف الفوري عن تداول توثيق الجريمة وتزويد الرقابة على الأطفال حتى ما يقدروا يوصلوا له أو يحضروا. صانع المحتوى الفلسطيني جمال عمواسي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي:
2: فأنا بتمنى من اللي وصلهم الفيديو من المجموعات أو خاص، إياكم تفرجوا الفيديو للأولاد، إياكم تفرجوا الفيديو للأطفال، إياكم تفرجوا الفيديو لناس ما بتحملوا. أنا ما بنصح أخوان، بتسوى عقدة نفسية عند الأطفال. اثنين، ما بدك كمان خواته ولا حدا يشوف الفيديو.
0: لا شك إنه القصة مؤلمة جدا، بس بتوخذنا لمحل بعيد لأهمية الفحوصات النفسية وفحص الأهلية عند كل شاب وصبية بقرروا يتزوجوا. واليوم أكثر من أي مرة قبل لازم نتخلى بشكل تام عن عبارة زوجوا بعقل، لأنه فاقد الأهلية بخسر زوجته وأولاده حياتهن وما بترجع له الأهلية لما يتزوج. عاري النصار، راديو الناس.
3: شكرا للزميلة عارين نصار. وفي هذا السياق سنتابع لربما في الأسبوع القادم كذلك في تبعات، في مطالبات حول كل موضوع الأهلية النفسية الذهنية أو قبيل الزواج. ينطلق موسم الحج هذا الأسبوع، ومعه تبدأ هذه الرحلة الإيمانية التي ينتظرها آلاف الحجاج من هنا من المجتمع العربي في الداخل، بين الحافلات والطائرات والاستعدادات التنظيمية الصحية الروحية. تبدأ هذه الأفواج بالتوجه إلى الديار الحجازية. أقول السلام عليكم شيخ زياد شربجي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد.
3: أهلا بك رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة في البلاد. يعني الاستعدادات على قدم وساق إن شاء الله.
4: الحمد لله الاستعدادات انتهت.
3: يعني استعدادات الانطلاق القصد.
4: لا انطلاق إن شاء الله، ربنا إن شاء الله يسهل على الجميع يا رب. إن شاء الله
3: إن شاء الله يا رب. في أعداد يعني واضحة، ارتفاع تراجع في الأعداد مقارنة بالعوام السابقة؟
4: لا، هو العدد المخصص كان 4500 حاج برا وجوا طبعا، بس الصف العدد النهائي اللي بدهم يسافروا 4446 بعد تراجع بعض الناس بسبب ظروف صحية، والسعود سمحت إن نبدل تأشيراتهم للناس جدد اللي كانوا في الانتظار. فالسعودية حط العدد كديش منت كديش أحسن.
3: والانطلاق بيبدأ من يوم الأربعاء،
4: من يوم الأحد إن شاء الله 10 الشهر. جميع الحجاج منطلقين في مبيت ليلي في عمان ابتداء من 10 الشهر، يعني اللي بيسافر بعشرة وعمليا بيسافر من عمان في 11، من 10 إلى 15 جميع الحجاج خلال 5 أيام يبقوا مسافرين موجودين في السعودية. 16 شهر 16 5 بيكون كل الحجاج موجودين في مكة والمدينة. طبعا احنا قسمنا الحجاج على قسمين، حجاج الجو اللي عددهم 1900 سيسافروا إلى مكة أولا ثم يرجعوا إلى المدينة بعد الحج 3 أيام، وحجاج البر يسافروا إلى المدينة ويجلسوا فيها 3 أيام، سكن 3 أيام، وبعدها ينطلقوا إلى مكة يؤدوا الحج ثم ينطلقوا إلى بلادهم راجعين إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله. طب هل كان في تغييرات هذا العام في آليات التسجيل، السفر، السكن، التنقل، ولا الأمور مشت يعني كما تسير على ما يرام دائما؟
4: هو يعني الأمور تسير على ما يرام، لا يوجد أي تغيير. آلية التسجيل طبعا هي حسب اللي مش حاجج لم يحج سابقا وحسب الجيل، يعني احنا سجلنا 6000 تسجيل أولي، بالآخر بدنا ناخذ 1500. بدينا بشطب حسب الجيل، كنا مسجلين مورد 1986 وصلنا 1975 بالآخر.
3: طب يعني هيك بدي أسمع منك إذا سمحت توصيات توجهونها للحجاج من ناحية الالتزام بالتعليمات العامة قبيل إن شاء الله الانطلاق.
4: هو طبعا إحنا عابرين إلى دولتين، والدولتين إلهن قوانينهن وإلهن خاصيتهن. يعني الحجاج لازم يلتزموا بتعليمات وزارة الأوقاف الأردنية، زائد الالتزام بالقوانين للمملكة العربية السعودية. طبعا هو تعودوا عنا على الحرية وعلى الكلام وعلى تعرف كيف يعني احنا عايشين هون في دولة بتسمح الواحد يتكلم كدنا بده. هناك طبعا بدك تحترم الناس، تحترم الأمن، تحترم الموظفين، تتعامل معهم زي ما بدهم مش زي ما احنا بدنا، هاي توصياتنا. زائد محافظة على الأمور الصحية، يدير بال على نفسه ويأخذ أدويته معه، الإنسان اللي عندهم أمراض مزمنة يأخذوا أدويتهم، إذا صار مع أي إشي طوالي يراجع البعثة الموجودة مع الحجاج ويراجع المستشفى، ما يركن أنه أنا بكرة بطيبة أو إشي، لأنه صارت حالات اللي تأزمت معهم الناس، وفي ناس توفوا، في ناس بسبب الإهمال، وفي ناس اللي ما قدروا يروحوا مع الناس ومكثوا في المستشفى أسبوع أو أسبوعين.
3: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات المهمة شيخ زياد شوبرجي، رئيس التنسيق لشؤون الحج والعمرة في البلاد، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة القنطبور إن شاء الله للجميع. إن شاء الله ليش لا، إن شاء الله.
4: الله
3: بارك الله فيك. السلام عليكم.
4: حياك الله. السلام عليكم.

من حج ولب وزار الحرم مرة أخرى، أمنياتنا للجميع بحج مبرور إن شاء الله وسعي مشكور، وتروحوا ترجعوا بالسلامة. نصل إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج الزملاء الأعزاء إلياس مرجي، ماجي علوطي، دينا أبو بكر. تحياتي محدثكم في الإعداد والتقديم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: جيمبال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: مبروك بيتك الجديد.
2: أسبوع بوينر 16، جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
4: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك. وقبل أن نغادر نتحدث

0: نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
3: محرزي
2: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.
8: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: صباح الخير من مجدل شمس.
10: صباح الخير من كفر برا.
11: صباح الخير من قرية دحف.
12: صباح الخير من مدينة سخنين.
13: صباح الخير من مدينة شف عمر.
14: صباح الخير من مدينة طمرة.
15: يا صباح الخير من أهل يركا.
16: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
17: أحلى صباح الخير من قرية كابون.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عبر شبكة ABC إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، واصفا الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على ناقلات إيرانية ومواقع مدنية بالضربات الخفيفة. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن 3 مدمرات أمريكية خرجت بنجاح من مضيق هرمز دون أن يلحق بها أذى نتيجة القصف الإيراني. قبل ذلك كان الجيش الأمريكي قد أعلن أن إيران استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالصواريخ والمسيرات دون أن تلحق أو تلحق أذى بها، وأن الجيش رد باستهداف مواقع عسكرية واستخباراتية في إيران، مشيرا إلى أنه غير معني بالتصعيد لكن قواته في المنطقة تواصل مراقبة الأوضاع. من ناحيتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من السواحل الإيرانية باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى لدى دخولها المضيق قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. وأضاف أن الولايات المتحدة شنت هجمات جوية على مناطق مدنية على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع قوات من إحدى دول المنطقة. من جانب آخر، كشفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج بسبب استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز منذ 28 فبراير شباط الماضي. وقال أرسينيو دومينيغيز الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 20,000 شخص من الطواقم محاصرون في تلك السفن. قال الدفاع المدني اللبناني إن غارة إسرائيلية استهدفت طريق كفر شوبة جنوبي البلاد أدت إلى قتل أحد عناصر الدفاع المدني. من جانب آخر، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان عدد من القرى والبلدات في جنوبي لبنان بوجوب إخلائها والابتعاد عنها لمسافة 1,000 متر. في وقت سابق قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربات إسرائيلية طاولت عدة مناطق في جنوبي لبنان، قتلت يوم أمس 12 مواطنا بينهم طفلان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق قذائف وصواريخ باتجاه قواته في جنوبي لبنان. في الأخبار المحلية، أصيب رجل في 40 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جراء جريمة إطلاق نار

قاعة فجر اليوم في مدينة الناصرة. ونقلت الفرق الطبية المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. الأحوال الجوية. يطلع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
2: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
3: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هدفشي.
5: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
6: صباح الخير
7: من أعالي الجليل من قرية نحل.
8: صباح الخير.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: سحر أرقى المفروشات أنا قفي الموديلات
7: مبروك بيتك الجديد
8: على العافية تعرف وين بيت أبو سمير؟
9: أنا اللي بعرف أخوي شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
8: برضو جديدة؟
9: كله جديد هون أخوي
10: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات
9: في متوين؟
8: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
9: يصلوا
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
11: فحص دقيقة بيمنع حريقة كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال
12: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة
7: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات الإعلان تبعي ضعب العجقة الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير لما إعلانكو ينسمع براديو الناس انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل الراديو مش بس انتشار هو ثقة مصداقية واعتبار سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكنني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة، كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
9: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل، 15 مليون شيكل
10: محرزي،
9: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح،
11: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربح.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: أسعار بتهدي البال، كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
15: طيبة في كل بيت.
9: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل، 15 مليون شيكل
10: محرزي،
9: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح،
11: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
16: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
17: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
16: ليه شو عندهن؟
17: عندهن عروض بتتعودش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
16: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
17: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
16: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
18: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
19: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
20: صباح الخير من مدينة سخنين.
19: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
21: صباح الخير من مدينة شف عمر.
22: صباح الخير من قرية دحيف.
19: وأحلى صباح.
23: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أتل، خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
5: طيبة في كل بيت.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
6: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربح.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
11: مبروك بيتك الجديد.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة

0: 15 مليون شيكل. آه 15 مليون شيكل
1: محرزة.
0: طبعا محرزة، الملايين محرزة. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اعتقل جهاز الشباك والشرطة 3 جنود ومواطنا بشبهة التجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية، وذلك خلال فترة كانوا فيها قاصرين. وبحسب التحقيقات أقام المتهمون علاقات طويلة مع جهات إيرانية ونفذوا مهام شملت تصوير مواقع داخل البلاد وإلحاق أضرار بممتلكات، فيما بادر بعضهم بنفسه إلى طلب تنفيذ مهام أمنية قبل تقديم لوائح اتهام ضدهم هذا اليوم. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة إطلاق نار أصيب خلالها رجل في الأربعينيات من عمره فجر اليوم في مدينة الناصرة، وكانت الفرق الطبية قد نقلت المصاب لتلقي العلاج في المستشفى، فيما فتحت الشرطة التحقيق. يعمل وزير الاتصالات الإيطالي شلومو كاري على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق فيما وصفه بالتسريبات الجنائية إلى وسائل الإعلام. ووفق مسودة الاقتراح فإن اللجنة قد توصي بتجديد الملاحقات ليس فقط ضد الموظفين الذين يسربون المعلومات، بل كذلك ضد الصحفيين ووسائل الإعلام تنشر مواد محظور تداولها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار رغم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران ليلة الماضية، مشيرا إلى عبور مدمرات أمريكية مضيق هرمز دون أضرار بعد استهدافها بصواريخ ومسيرات إيرانية. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة عبر استهداف سفن ومناطق مدنية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 1500 سفينة لا تزال عالقة في الخليج بسبب استمرار أزمة المضيق. قتلت غارة إيصالية بمسيرة عنصرا من الدفاع المدني اللبناني على الطريق بين كفر شوبة وكفر حمام جنوبي لبنان وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. وفي السياق وجه الجيش الإيصالي إنذارات لسكان عدد من القرى الجنوبية بإخلائها والابتعاد لمسافة 1000 متر وسط استمرار التصعيد على الحدود. رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان وداخل المناطق الشمالية تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله عقب أنباء اغتيال قائد قوة الرضوان. وأفادت التقارير بإلغاء فعاليات جماهيرية وفرض قيود في البلدات الحدودية، بينما اعتبرت إسرائيل أن التوتر الأخير بين إيران والولايات المتحدة يكشف هشاشة وقف إطلاق النار القائم بينهما. ذكرت صحيفة هارتس أن الجيش الإيصالي يخلي قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية بذريعة التدريبات العسكرية، وأشارت الصحيفة كذلك أنه في

الوقت الذي يتم به هذا الإخلاء يسمح للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية في ذات المناطق. الأحوال الجوية. ارتفاع طفيف يطرأ في درجات الحرارة نهار اليوم، ويكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور. هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
7: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
9: صباح الخير من مدينة سخنين.
10: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
11: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
12: صباح الخير من مدينة شف عمر.
13: صباح الخير من قرية دحي.
10: وأحلى صباح
11: والكانوا يجوا بدلوا.
14: صباح الخير لمستمع.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملة

0: للمزيد من المعلومات زوروا موقع كاكال.
1: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
2: طيبة في كل بيت.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
4: محرزي
3: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
8: شايف البيت فاضي والأسعار نار
9: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم
8: ليه شو عندهن؟
9: عندهن عروض بتتعودش غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة خزاني تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل
8: أوه هيك عرض ما بيتفوت
9: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات
8: مفروشات النور أم الفحم شارع المرمالي 04-631-6958 مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: حلت كاسح من طيبة، حلت كاسح من طيبة.
3: أسعار بتهدي البال، كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربح.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
11: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
6: محرزي،
5: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. عثر قبل قليل على جسم يشتبه بأنه من مخلفات الوسائل القتالية فوق سطح مدرسة في منطقة الجليل الغربي، تحديدا في مدينة نهرية، دون تسجيل إصابات أو أضرار. ووصلت قوات الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان حيث جرى إخلاء المدرسة وبدء عمليات تفكيك الجسم ونقله بشكل آمن. وأشارت المصادر إلى أن الحديث يدور عن مخلفات طائرة مسيرة، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل إلى أن طائرة مسيرة سقطت دون إنذار في منطقة رأس الناقورة، مما أسفر عن إصابة شخصين بجراح طفيفة دون مزيد من التفاصيل. اعتقل جهاز وشباك الشرطة 3 جنود ومواطنا بشبهة التجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية، وذلك خلال فترة كانوا فيها قاصرين. وبحسب تحقيقات، قام المتهمون علاقات طويلة مع جهات إيرانية ونفذوا مهمات شملت تصوير مواقع داخل البلاد وإلحاق أضرار بممتلكات، فيما بادر بعضهم بنفسه إلى طلب تنفيذ مهمات أمنية قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم نهار اليوم. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة الناصرة. وكانت الفرق الطبية التي وصلت المكان قد قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم نقل إلى المستشفى. يعمل وزير الاتصالات الإيصالي شلومو كاري على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق فيما وصفه بالتسريبات الجنائية إلى وسائل الإعلام. ووفق مسودة الاقتراح، فإن اللجنة قد توصي بتجديد الملاحقات ليس فقط ضد الموظفين الذين يسربون المعلومات، بل كذلك ضد صحفيين ووسائل إعلام تنشر مواد محظور تداولها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار رغم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى عبور مدمرات أمريكية مضيق هرمز دون أضرار بعد استهدافها بصواريخ ومسيرات إيرانية. في المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة عبر استهداف سفن ومناطق مدنية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 1500 سفينة لا تزال عالقة في الخليج بسبب استمرار أزمة المضيق. قتلت غارة إيصالية بمسيرة عنصرا من الدفاع المدني اللبناني على الطريق بين كفر شوبة وكفر حمام جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به دفاع المدني. في السياق، وجه الجيش الإيصالي إنذارات لسكان عدد من القرى الجنوبية بإخلائها والابتعاد لمسافة 1000 متر وسط استمرار التصعيد على الحدود، فيما رفعت إسرائيل من حالة التأهب على الحدود مع لبنان وداخل المناطق الشمالية تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله عقب اغتيال قائد قوة الرضوان. وأفادت التقارير بإلغاء فعاليات جماهيرية وفرض قيود في البلدات الحدودية. الأحوال الجوية.

يطرا ارتفاع طفيف في درجات الحراره ويكون الجو صافيا الى غائم جزئيا خلال ساعات النهار. ختام النشره، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد
2: مع عفاف شيمي.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين الخدع التسويقية اللي تلبس المنتجات ثوب الصحة وتأثير الغلاف اللي قد يغير الطعم والتجربة، كتير أسئلة هيك تبرز يمكن اللي المستهلك ما بيشوفها بشكل واضح عادة. كمان مع اجتياح الترندات لعالم الغذاء والأسواق ودخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الغذاء، عم نتسأل اليوم هل إحنا أمام تطور حقيقي أم إعادة تشكيل ذكية لعاداتنا الغذائية؟ في حلقتنا اليوم رح نفتح هذه المحاور ونبحث عما وراء الطعام. على كرسي المختص يجلس مهندس الغذاء وصانع محتوى مهني جورج نمري. أهلا وسهلا يا جورج.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعين، وأهلا وسهلا فيك يا عفاف.
0: عم نلتقي كمان مرة هيك بعد ردود فعل كتير حلوة كانت على حلقتنا الأولى، وأنا كنت كتير مبسوطة فيها، ويعني خلينا نقول كل التوصيات والمحتوى المثري اللي حكيت لنا عنه. واليوم بدنا نجهز المستمعات والمستمعين، أنا وجورج محضرين حلقة لا تقل أهمية وإثارة، والعنوان الأول اللي نبلش نحكي عنه جورج الخدع التسويقية في عالم الغذاء. يمكن شوي هيك في راح يتفاجئوا، في راح يغضبوا علينا لأنه راح نكسر معتقدات مش كتير مزبوطة. كل حدا فينا بيفوت على السوبر ماركت بشوف هيك سيل من المنتجات اللي بتتسوق كمنتجات صحية. خليني أسألك أول إشي، قديش هذا الادعاء دائما دقيق وصحيح جورج، أم أنه يندرج في إطار الخدع التسويقية؟
1: أول إشي غالبا تعال نقول هيك إشي، الخدع التسويقية هي شيء كتير دارج للأسف في أيامنا بسبب وجود نقول منافسين وسوق مكتظ من ناحية منتجات وشركات. فاليوم الشركة اللي ما عندها فريق تسويقي قوي جدا ما إلها أي حق وجود. فمنشوف عدة مرات إنه عمليا السوبر ماركت مليان بالألوان والعبارات والادعاءات، هذا إشي مهم جدا لجذب انتباه المستهلك للمنتجات هاي. للأسف تعال نقول اضطرت عدة شركات، منها شركات كبيرة، بصنع ضجي عشان تجذب انتباه المستهلك، وهي الضجة عادة بتكون مش دقيقة بالذات إذا بنحكي على الصحة والعلم.
0: صحيح.
1: فمع
0: انه في تناقض شوي بالفكره، بتعرف البعض بعده بشكك انه عن جد شركات غذاء عالميه معها كل هاي الميزانيات بحاجه انها تسوق حالها بهذا الشكل القوي.
1: رائع. لكن اللي بدي افاجئ المستمعات والمستمعين هي عمليا انه اغلب المنتجات اليوم موجوده احنا مش عن جد بحاجه لها كبشر، ولهيك كل ما بتشوفوا منتج اكثر يسوق بتفهموا انه هذا المنتج هقل ضروري. على سبيل المثال كل صناعة السناكس، يعني التسالي، هاي الصناعة ما كانتش موجودة قبل 50-60 سنة ومش مفيدة اليوم. نقدر نعرف انه احنا مش مفيدة، مش بس مش مفيدة ومش ضرورية، يعني البني آدم بقدر يعيش حياة طبيعية وكاملة وصحية بدونها،
0: بنقصش اشي
1: عشان هاي الصناعة تكون موجودة يكون لها حق وجود، هي مجبورة للتسويق. بلا التسويق هي مش موجودة.
0: صحيح.
1: عادة المنتج اللي هو ضروري لصحتنا واحنا بحاجته بتشوفوا انه عمليا أقل في دعايات. المي إحنا بحاجتها.
0: أيوة.
1: مظبوط، في دعايات لشركات تعليب الماء لأن المي هي ما بصنعوها يعني بس بعلبوها، هذا ببساطة لأنه في منافسين، بس إحنا مش عن جد بحاجة نشوف دعاية للمي عشان نفهم إحنا بدنا نشرب مي.
0: ما فيش حدا بفكر أشتري مي ولا لا، الكل بعزتها هي إشي أساسي جدا.
1: بالزبط.
0: ولكن جورج بالمقابل يعني حكينا على سبيل المثال على السناكس أو المسليات، خليني أسألك عن منتج اللي بالسنوات الأخيرة كمان عصيرة الترندات اللي ذكرناها بالافتتاحية عامل ترند حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو منتج أساسي

0: الملح ولكن مش الملح العادي، ملح الهيمالايا. عن شو عم نحكي؟
1: عم نحكي على ترند طلع آخر تعال قول 5 سنين، أغلبنا سمعناها من إمياتنا، ملح الهيمالايا.
0: وقالوا
1: مش منيح ومفيد
0: أنا عشان أعترف للشفافية، موجود عندنا بالبيت، وإذا بستعمل ملح أو بفكر أشتري ملح عادي دايما أمي عندها مقولة بأنه مش صحي ومن شو مركب. تعال نصحح المفاهيم.
1: ملح الهيمالايا أول إشي مش جاي من الهيمالايا، تعال نطلع من هاي النقطة. يمكن الأسم هيمالايا ببين أنه إشي صحي وجاي من جبال الهيمالايا، ولكن بيجي من مناطق زي أفغانستان ومناطق اللي هي قريبة على إيران، وين موجودين اليوم الاحتكاكات. أيوة. وعمليا هو ملح زيه زي الملح العادي، يعني بنحكي احنا على كلوريد الصوديوم زيه زي الملح الأبيض. واللي بضحك مع انه سعره كتير عالي عشان يبين انه منتج بريميوم، ولكن ينقصه عدة شغلات الموجودة بالملح العادي مثل اليود. اللي الملح العادي اليوم موجود فيه مغني باليود اللي هو منيح للغدة الدرقية على سبيل المثال، ملح الهيمالايا مش موجود فيه هذا الاشي. واضافة على هذا الاشي، ملح الهيمالايا للأسف كتير مرات بيكون يحتوي على مواد مثل المعادن اللي بتكون خطرة بكميات كتير عالية، يعني ملوث بالأحرى، وما بمرق بالفحوصات اللي ملح العادي بمرقها للأسف. يعني عمليا ندفع أكتر ناخد أقل، وممكن مرات نتضرر لهالدرجة. ممكن هاي الترندات تكون عاطلة.
0: يعني أنت عم بتفصل لنا المعادلة وتركيبة هذا الملح، بنقدر نقول إحنا أمام قصة تسويقية ناجحة جورج؟
1: رائعة
0: عن جد؟
1: طبعاً طبعاً طبعاً.
0: ولا أي إفادة إذا بدنا نقارن؟
1: زي بقولوا 101 يعني. أيوة. عملياً إحنا منشوف إنه أعطوا أسم اللي هو ما إله أي علاقة، بس أسم اللي هو ممكن يجذب انتباه البني آدم. لعبوا بالسعر عشان السعر يعلوه عشان يبينوا هذا منتج اللي هو بريميوم، وطبعاً اشتغلوا على كل منصات التواصل الاجتماعي عشان يورجوا إنه هذا الملح هو ملح أحسن.
0: أيوة.
1: من الملح العادي. وعلى فكرة ساعد للأسف إنه الملح الهيمالايا إذا استعملتيه يعني درجة ملوحته أقل من الملح العادي، فالناس حست كمان من ناحية الطعم إنه عن جد هذا الملح كمان أقل بملح، يعني على ما يبدو إنه أفيد من الملح العادي. طيب، ولكن
0: مثل ما قلنا يمكن قصة تسويقية ناجحة، وعشان هيك في هذا السياق حكينا عن قوة التسويق وهذا الضخ حتى على وسائل التواصل. جورج، أنا وياك وجزء من أفراد طاقم راديو الناس قبل ما ندخل على الاستوديو كنا نحكي على النظام الغذائي، وإحنا بعد فترة اللي فيها الكل اللي اكتسب وزن. هون في هذا السياق كلنا منفوت على المتاجر والسوبر ماركت، أنا كعفاف أول إشي بركض عليه في هاي الفترات هو العلب اللي عليها مصطلح مثل طبيعي، خالي من السكر، خالي من الدهنيات، خالي من هاي شو منقولها الألوان اللي بيصنعوا منها المواد العضوية. هذا بيوجه سلوكنا الشرائي بفترات معينة. صحيح؟ دقيق؟ مش دقيق؟ شو بيكون مع هاي المنتجات؟
1: أول إشي اللي حكيتيه هو مجال كامل في التسويق اللي هي بسموها العبارات أو الكليمز. الشركات الكبيرة في عندها فرق بس مختصة بالكليمز، بتكون
0: الإدعاءات، يعني
1: هي الإدعاءات العبارات. إيه، وفي إحنا عنا مصطلحات بنسميها عبارات الهالة الصحية، إنه بتعطي زي كأنه هالة للمنتج إنه هو صحي. إيه، مهم أشدد إنه العبارات هاي بتكون صحيحة، لأنه في قوانين جدا شديدة شو بنفع نحكي وشو لا. وبتكون يعني زي ما بقولوا محددة بأرقام للمهندسين إنه عشان يستعملوا هاي العبارة لازم يكون في هذا الإشي. ولكن وين الخدعة بتكون؟ إنه على سبيل المثال بقول لك مثلا في عنا كورنفليكس فيتنس، الأسم يعني بعطي الشعور إنه هذا صحي
0: وجذاب
1: رياضي، ولكن إذا نطلع إحنا بنشوف إنه هذا المنتج مليان سكر. نشوف إن الوجبة فيها من 30-40 جرام سكر، اللي وهي كمية كتير كبيرة، أكيد بتسبب عدة أمراض. اليوم العلم والدراسات بتورجي استهلاك السكر كميات كبيرة شو ممكن تأدي. وهون إحنا لازم ننتبه لهاي الخدعة، لأنه هن بعطوك وبشددوا شو بدهن اللي هو بيكون صحيح. أو مثلا غني بفيتامين دي، غني بالكالسيوم، جد بيكون غني بالفيتامين دي والكالسيوم، بيكونوا ضايفين له فيتامين دي أو كالسيوم، ولكن شو في أشياء اللي هن مش مشددين عليها.
0: أيوة. وين عملوا الضوء وعيش شددوا وعيش جذبونا
1: بالضبط. فهون هي عملية إحنا كمستهلكين لازم ننتبه، هي إنه عملية اوكي هن بعطوني شو بدهم بالغلاف الامامي في الوجه الامامي للمنتج، طب شو في بالوجه الخلفي؟ لانه كمان القانون بجبرهن يحكوا كل الحقيقه، هن ما بجبرهن انه يحطوها ويشددوا عليها، بس هن القانون بجبرهن انه
0: يعني طريقه هنا. العرض بتكون كيف هن بخدمهن تخدمهن تسويقيا. يعني لما نشوف خالي من صبغات الطعام، هو فعلا خالي من صبغات الطعام طبعاً. في رقابه مشدده، ولكن بالمقابل تعال نشوف بايش هو مشبع.
1: بالضبط بالضبط. يعني انا بقول لك انا لما كنت اطور انا لليوم بطور منتجات،

0: عندي وقت كبير بعيد عن المختبر والتطوير اللي هو بيكون وقت بس تركيز على الغلاف. بشتغل مع الاستوديو معين اللي كل هدفنا مع قسم التسويق شو يكون مكتوب على الغلاف في الأمام وفي الخلف. احنا زي ما بقوله في العبرة نعجل بينوت مرات حسب القانون.
1: حسب القانون طبعا. ولكن كيف أجذب المستهلك هذا اللي بيكون هيك الخط الموجه. جورج, في كمان جزء من خطط التسويق هي كل ما يتعلق بموضوع الغلاف. كيف منغلف هاي المنتجات؟ وبالمقابل في كمان جانب بدي أسألك عنه, اللي هو هناك من يقول أنه في تأثير للغلاف على الطعم والجودي. تعال نبلش نرتب الأمور. أول إشي علاقة التسويق بطريقة التغليف, كيف بتفسر لنا إياها؟
0: حلو. أول إشي التغليف كتصميم زي ما قلنا إشي كتير مهم. غير العبارات, إحنا بنحكي كمان على الألوان, على شكل العلبة. الألوان إحنا بنعرف مثلا الألوان, إذا بتنتبهوا مثلا بتشوفوا إنه مثلا اللي كتير لوجوهات لمنتجات غذائية بالأحمر. ليه؟ يعني هل هذا بالصدفة؟
1: أكيد لا.
0: مثل شركات كوكاكولا وإلخ وإلخ, انتبهوا لهذا الإشي, دائما في أحمر. لأنه الأحمر بيجذب لنا الانتباه, بيعطينا الأحمر, لون الأحمر معروف من ناحية نفسية بيجذب لنا الانتباه,
1: بخطف النظر حتى عند منتجات تانية.
0: هاي من ناحية لوجو. طب من ناحية كمان اللون الغلاف نفسه, إذا اللون الغلاف مثلا إذا بتشوفوا أنه الدايت دائما أبيض أو فضي, أو بنشوف ظهري فاتح, هاي الألوان الباستيل, لأنه يعني بتروقنا تعطينا هدوء,
1: بتحسسك
0: انت بالامان.
1: قريت انه هذا زيرو او لايت, فاحس مرتاح. okay يعني.
0: بالضبط بالضبط. بعدين دائما الزيرو حتى بتشوفوها المنتجات في اسود. ليش اسود؟ ليه زيرو اسود يعني؟ ليه يعني شو؟ لانه عمليا كل لون في له دراسه, في علم من وراه, فالالوان تختار بشكل رائع, بشكل بسيكولوجي يعني, بشكل
1: صائب,
0: صائب. عشان نوصل للمستهلك شو احنا بدنا يحس للمنتج تبعنا. انسى الالوان والتصميم اللي هو عالم كامل. في عمليه التكنولوجي, يعني شو بنستعمل اي مواد احنا في العلبه نفسها. يعني على سبيل المثال مشروبات غازيه, احنا بنقدر نشوف مشروبات بعلب بلاستيك, بعلب معدن, بعلب ازاز. نفس المنتج بيكون معلب حتى يمكن بنفس اليوم, بس تعلب بمواد مختلفة بعطي إفكت تاني للمنتج.
1: يعني مزبوطة المقولة اللي الناس بتقول دايما اللي بأنينة الأزاز طعمه أزكى, هو فعلا طعمه مختلف.
0: الأزاز على سبيل المثال هي مادة جدا خاملة, ما بتتفاعل مع المادة جوا, وما بتتفاعل معناها أنه ما بتعطي مواد اللي ممكن تكون تعطي طعم غير مرغوب. ومرات ما بي يعني بالذات بالمشروبات الغازية ما بتحرر الغازات. فإحنا منضلنا زي ما بقولوا يعني from day one, من اليوم الأول الغاز كميته ثابتة والمرغوبة بيكون الطعم الأصلي. بينما بالبلاستيك على سبيل المثال إحنا نعرف المادة فيها نفاذية, يعني بتطلع غازات, فإحنا ما بنوصل آخر حياة المنتج.
1: بيكون
0: الغاز فيش متعة في استهلاك هذا المنتج. ففعلا المادة اللي يصنع منها العلبة هي إشي كتير مهم. بالإضافة لعدة تكنولوجيا على سبيل المثال الشيبس, إحنا بنشوف دائما إنه الشيبس بنفتحه نصه بس معبى. طب ليه؟ كل الناس يعني بتصفن نصبونا.
1: أنا دايما هيك بنفكر إنه معبينه هوا في مادة أقل فيه, أو في يعني منتج أقل
0: فيه, منتج أقل. بس عمليا هذا الإشي مهندس, الكمية الموجودة بالكيس مهندسة يعني محسوبة. اللي الشيبس على سبيل المثال, رقاقات الشيبس بتنكسر بسرعة. تخيل أنا أجيب لك كيس شيبس تفتحه كله مفتفت بودرة, شو استفدنا؟ فعشان نمنع هذا الإشي, أول إشي هذا الغاز الموجود هذا مش هواء عادي, هذا هواء مدروس اللي هو فيه نيتروجين وCO2 ثاني أكسيد الكربون. الهدف هو منع الأكسجين من الدخول, وهيك إحنا مضلوا الشيبس مقرمش مش طري.
1: صحيح. وهون الفرق بين لما ممكن نخليه شهر الكيس مسكر بحافظ على جودته, بس لما بنفتحه بعد بيوم
0: وساعتين حتى بصير تشوفي انه عمليا مرات احنا بنعزم بنحط الشيبس بالصحن اخر القعده الشيبس صار طري, يعني بطل
1: صار زي البمبا,
0: صار زي البمبا. والإضافة على هيك كمان كمية الغاز تعمل زي نوع من الحماية, بروتكشن إيرباك, زي كأنه كيف بتمنع
1: مخدات الهواء. أيوة
0: بالضبط. لأنه لما بطلع على المصنع ليوصل لبيت المستهلك في كتير صدمات, إن كان بالسيارة أو في الشحن. فعمليا عشان نمنع التكسير في عندي هاي التكنولوجيا البسيطة يعني هنا وعن ما, ولكن هدفها أساسي, هدفها صحيح. كتير أساسي في المنتج.
1: يعني كيف عم نفهم كل خطوة, كل قرار هو مدروس وهو في له وظيفة حقيقية. وحتى حكينا على موضوع أنه التغليف بيأثر على الجودة وممكن يغير التجربة الحسية أيضا للمنتج, وبالتالي المستهلك يشعر فيها. قبل ما نخرج لفاصل كمان سؤال جورج, عشان نربطه بالمحور اللي رح نتطرق له, هل ممكن نشوف في مرحلة ما, لأنه كمان التطور في عالمكم ومجالكم عم بيكون كتير متسارع, هل ممكن نشوف تغليف ذكي اللي ما بعرف يمكن تفاعلاته مع المنتج تكون مختلفة، يعطينا معلومات أدق أو يعني أكثر من المتاحة حاليا لإلنا كمستهلكين.
0: حلو. اليوم إحنا موجودين حاليا في مرحلة تطوير كتير سريعة زي ما قلتي في, في, في مجال التغليف بالذات. اليوم إحنا عم بنشوف شركات وشركات ناشئة اللي هدفها تعمل مجسات جدا بسيطة ما بتبين، اللي يعني بشكل مباشر بتحس شو وضع المنتج وبتقدر توصلنا هالمعلومات على التليفون على الهاتف أو ملاصقات ذكية مثلا على سبيل المثال. اليوم كتير عم بدرسوها في مجال الزراعة، انه لما انا بغلف لك فواكه معينه في عندي زي لاصقه اللي بتغير لونها حسب درجه يعني تعال نقول قديش المنتج بينفع يستهلك، قديش هو طازج يعني. ليه؟ لانه بحس هذا اللاصقه حسب درجه الحراره حسب قديش تخزن بصير غير لون، ممكن يغير لون من الاخضر للاحمر. وهيك بتعرف انه اذا هاي اللاصقه صارت احمر على سبيل المثال فعلى ما يبدو انه المنتج في نهايه حياته والاحسن انه يستهلكه بسرعه. او اذا كان بلون ثاني يعني في ذا نوعا ما كلر كود، يعني انه عمليا بعطينا كود معين حسب اللون. كل هاي بتستعمل اليوم نانو تكنولوجي، ممكن بيستعملوا عده مجالات اللي هي ما ترتبط بشكل مباشر بالغذاء ولكن تيجي وبتساعدنا نحافظ على الغذاء. لانه بالاخر عم نشوف احنا انه الغذاء اذا بنضلنا احنا منتج الغذاء في هاي الطريقة احنا عم نبذر بشكل مش طبيعي كبشرية. واحنا لازم نلاقي طريقة بمساعدة التكنولوجيا طبعا اللي فيه احنا نقلل من هذا التبذير، لانه اذا منضل هيك بحديد 2050 احنا بنحكي على تقريبا ثلث من البشرية ما إلهن اي وصول لا غذاء نتيجة انه ما
1: هذا الموضوع اليوم كتير يعني حتى في دول معينة بالعالم تعرف اللي همومة مختلفة عننا هون، مش كل الوقت حروب وتوترات. فكتير عم بيحاربوا على هذا الموضوع، انتاج صناعة اللحوم حتى هاي من الامور اللي كتير قوية. جورج، بموضوع هاي الملصقات هي مش واصلة لبلادنا ولا مش واصلتني انا بعدها؟ عشان بس اكون فاهم وين انا
0: حاليا مش واصلة لاي بعدها في الدراسات
1: في طور التطوير يعني
0: قيد التطوير. ولكن انا يعني كيف عم بشوف الاشي وكيف عم بشوف نجاح هاي الأدوات في السنين القريبة ممكن تشوفها. على فكرة احنا في البلاد عنا في صناعة الغذاء موجودين في زي ما بقولوا الرائدين،
1: ايوه في الصدارة يعني
0: في الصدارة. فاذا بنشوف هاي التغييرات رح نشوفها عمليا اول ناس في العالم
1: توصلنا من الاوائل. ممكن. طيب فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل في هذه الحلقة المثيرة جدا واللي عم نسمع هيك كتير تفاصيل يمكن المفروض تكون واضحة لإلنا كمستهلكين مع مهندس الغذاء جورج نمري. فاصل ونواصل معكم.

0: بتهدي البال. مناشف جسم أربعة بخمسين شيكل. منشر حديد بخمسة وعشرين شيكل. سخان ماء كمكم 2 لتر بخمستاشر شيكل. مفرمة سلطة خمسة لتر خمس سرعات بخمسة وثلاثين شيكل. سلة نفايات كيتر 30 لتر بثمانين شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
4: محرزي.
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربح.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل. 15 مليون شيكل
4: محرزي.
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربح.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
11: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجرد

0: راديو الناس إلك مكاني وقيمي غيري. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونحن معكم ونواصل في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد، نتحدث عن عالم هندسة الغذاء. قبل الفاصل تطرقنا لك مجموعة من المحاور والنقاط غاية في الأهمية وكذلك أيضا مثير للفضول. يرافقني في هذا العدد وعلى كرسي المختص يجلس مهندس الغذاء وصانع محتوى مهني جورج نمري. كمان مرة أهلا وسهلا فيك يا جورج.
1: أهلا وسهلا جميع المستمعين.
0: هيك بدأنا الحديث عن الخدع التسويقية في عالم الغذاء، حكينا وتطرقنا كمان لكل موضوع التغليف وقديش بيأثر على جودة الطعام وكذلك أيضا على الطعم، وكمان نقدرش ننكر حكينا بوضوح وشفافية هو جزء من برنامج التسويق لكل شركة. خليني أسألك عن موضوع البعض بيعتبره هيك لغز كمان في عالم الغذاء جورج، الكاتشب والبندورة، في علاقة شوي مش مفهومة. يعني في ناس بتحبش البندورة بس كتير بتحب الكاتشب وتقريبا بتاكله مع كل شيء من الأكل السريع وما إلى ذلك، بس أنت في عندك هيك نظرية أو فرضية بهذا الموضوع؟
1: أنا عندي هون تعال نقول الواقع، تعال نقول على الكاتشوب. كتير ناس بتفكر إنه يعني الكاتشوب إذا أنت بتحبه مفروض بشكل طبيعي وبشكل تلقائي تحب البندورة. مزبوط، هو الكاتشوب بلش كصوص بندورة، ولكن اليوم الكاتشوب بعيد على البندورة بعد سنوات ضوئية.
0: شو يعني بعيد من ناحية التركيبة تبعته؟
1: ناحية التركيبة اليوم البندورة الطبيعية على سبيل المثال في لك انت هون احساس وتجربة معينة لما بتستهلكيها، الكاتشوب هو تجربة تانية. الكاتشوب هو عبارة عن منتج مليان سكر، حرفيا كوم سكر مليان مثبتات مليان مواد طعم ورائحة اللي بتعطيك احساس كنوع من الحلوى. انا بحسه يعني هو مزبوط بيمشي مع المنتجات المالحة زي الشيبس
0: الأكل السريع،
1: ولكن
0: كمان
1: هو أنا حسب رأيي حلوة، يعني كمية السكر الموجودة فيه هو حلوة. يعني
0: بتعرف هذا بيرجعنا لكل موضوع التجربة الحسية للمستهلك. نعم. وإنه كمان إحنا بنقرأ شو موجود على المنتج. بس جورج هون كمان في إشي تسويقي، يمكن إذا نرجع عقود لورا أو حتى مئات السنوات لهالقد نشغل عليه صح إنه يصير جزء أساسي.
1: صحيح صحيح صحيح. أنا بقولك برجع للكاتشوب نفسه. شركة هاينز معروفة بالعالم اللي هي عمليا عملت الكاتشوب، عملت تجربة قبل كم من سنة كاتشوب نفس الطعمة نفس المركبات بس غيروا اللون، عملوا كاتشوب لون أحمر اللي بنعرفه، أخضر، بنفسجي، أزرق، وشافوا قلت تعال نشوف يعني كتجربة تريلان إيرور يعني، وشافوا إنه الناس ارفض من الألوان اللي كانت أحمر،
0: نفس التركيبة بس الغلاف
1: نفس الطعم كل شيء بس غير اللون، اللون لأنه مركب تاني. أنا بقدر أعمل نفس المنتج بألوان مختلفة بس نفس الطعم. الناس كانت تقرف، وكان لما يعني يسألوها طب ليش يعني أنت مش عم تستهلك هذا الكاتشوب، يقول يصيروا يخترعوا شغلات. بس هو مش إنه يخترعوا شغلات، يكذبوا. هيك المخ بيشتغل بطرق كتير كتير غريبة، اللي عمليا اللون والمنظر شو بقولوا العين بتوكل قبل التوم. أيوة. حرفيا العين بتوكل قبل التوم. فكتير مهم نفهم إنه يا جماعة الخير المنتجات اليوم الغذائية هو عبارة عن منظومة.
0: أيوة. ولازم نفهم كيف هاي المنظومة بتشتغل.
1: نعم نعم. فالبندورة والكاتشوب ما إنهم ببين نفس الإشي، وكل التسويق هو إنه هو بندورة
0: صورة البندورة عليها،
1: صورة البندورة وبعيد كل البعد عن البندورة.
0: طيب هيك احنا عن جد عم نفهم كيف الامور بتشتغل. يمكن لازم دايما نكون واعيين انه الشبكات عندها خطة تسويقية مثل ما انت حكيت كتير مدروسي. جورج قبل ما انتقل لموضوع الذكاء الاصطناعي، بما انه حكينا عن الكاتشوب بدي اربط بس الموضوع لانه حكينا عن التجربة الحسية، هل مزبوط او دقيق انه احنا ممكن ندرب حاسة التذوق عنا لانها تتقبل اطعمة معينة، وبالتالي هيك كمان احنا منظومتنا الحسية والداخلية بتصير تشتغل بشكل فوري وآلي وبصير يصعب علينا تقبل أي بديل؟ يعني إذا بنرجع للطفولة حتى اليوم إحنا بنقول مفتقدين هذا المنتج، كتير اشتقنا لطعمه، مع إنه يمكن في منتج شبيه تغير إشي بسيط فيه بس بعدنا حتى حواسنا بدها المنتج الأول.
1: حلو، على فكرة فتحت موضوع هذا، إذا ما نفتح

0: أو ما نخلصش يعني ساعة والله نحكي. ولكن أول شيء كتير مزبوط البني آدم بنفع يتمرن, يعني بنفع يمرن إحساس التذوق عنده. مثال على هذا القهوة, فيش أنا براهن فيش حدا شرب قهوة أول مرة وحبها, ولكن مع التكرار منصير نحب, منصير نحبها للمنتج أو حتى نطلبه. يعني اليوم أنا مثلا كجورج بتخيلش صباحي بلا فنجان قهوة إسبريسو بدون سكر بكل المرارة الموجودة فيه. أنا متذكر حال أول مرة يعني شربت القهوة صفنت بأمي شو بتشربوا
1: إنتو,
0: يعني
1: شو
0: هالقرف هذا.
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: عمليا إحنا بنعرف كمهندسين غذاء إنه في إشي اسمه تعال نقول بتعلم المستهلك يحب منتجك عن طريق التكرار والتغيير البسيط. شو هذا معناه؟ إذا يمكن تتذكر إيش إذا تتذكر أو يعني مستهلك منتجات كانت قبل 20-30 سنة وأنا بخص بالذكر 20-30 سنة يعني آخر التسعينات أو الألفينات المنتجات كان فيها كتير أكتر سكر, كانت كتير أحلى, واللي فهموه شوي شوي إنه هذا الإشي مضر فبكروش بقدر يغيروا المنتجات بشكل كبير. فشو صار يغيروا من سنة لسنة يقلل 0.5% سكر. أنا بعرف شركات في البلاد عنا واشتغلت معهن اللي بخلال السنين قللوا كمية السكر لأنه أحسوا بنوع من المسؤولية بما أنه كانت مستهلكينهن بالأغلب أطفال فصاروا يقللوا بشكل تدريجي سكر. في ناس كانت تحس وتتصل فيهن وتصيح عليهن خربتون للمنتج تبعي خربتون الصبح تبعي, ولكن لأنه أحسوا بنوع من المسؤولية اتجاه المستهلكين تبعونهن فعمليا مرنوا المستهلكين تبعونهن يحبوا المنتج تبعهم
1: بشكل
0: يعني.
1: تدريجي بنسب بسيطة.
0: إسا لما إحنا عملنا تجربة وعملنا نفس الوصفة اللي كانت قبل 20 سنة فجأة بتحس بكمية سكر رهيبة, يعني بتقول إن هذا كان العادي اليوم مش يعني. فهذا
1: يمكن دليل قاطع
0: بعده عم بيصير على فكرة بالأخص بمنتجات الكاكاو. لأنه الكاكاو اليوم عم نعرف انه في مشكلة عالمية في الكميات, واليوم شركات الحلويات وشركات تصنيع الشوكولاتة مش عارفة شو تساوي لانه اسعار الكاكاو
1: عم تعلى كتير
0: بالسما صارت, يعني اخر سنتين طلعت 5-6 اضعاف السعر. فبده يجربوا يخففوا او يغيروا من تركيب يخففوا الكاكاو بس بدون ما يصرحوا هذا الاشي. في طبعا القانون بعطي نوعا ما ارشاد كيف هذا الاشي يصير. يمكن شفنا ترند الهيرشيز هيك مطاط وميم عملوا عليها ترند مش طبيعي,
1: ببيعونا
0: مطاط في
1: عن جد ما شفتش لهذا الترند بس بدور عليه بعد حلقتنا أنا. اعمل ريل نعم نحكي صنع
0: بس اعترفت هيرشيز انه عم بخففوا الكاكاو ونتيجة انه كان عالي ووعدوا انه يرجعوا كمية الكاكاو للعهد السابق. انا كيف عم بشوف من تقرير هاي السنة مثلا قريت الاشي كتير واضح انه عم بدهن يخففوا الكاكاو لانه الكاكاو عم بيكون كتير غالي.
1: صحيح.
0: اذا بضل كمية الكاكاو بالكميات الطبيعية بصير لوح الشوكولاتة حقه 4-5 اضعاف شو موجود اليوم.
1: صحيح. اصلا يعني حتى تقارير من الزاوية الاقتصادية تحدثت فعليا عن قديش تعرف انا منيح بالنسبة لي يغلى اكتر عشان نقلل استهلاك يمكن من هذا الباب بس من الباب الاقتصادي اكتر من صحتنا. جورج الذكاء الاصطناعي احنا منقول دخل على كل المجالات والقطاعات بما فيها مجال عملكم هندسة الغذاء. كيف يعني اول اشي بدي اسألك سؤال, كيف دخل الذكاء الاصطناعي على صناعة الغذاء؟ وين عم نشوفه اليوم عمليا؟ كيف بدخل بعملكم؟ شو بيستبدل جوانب معينة وشو بيطور؟ يعني كيف بيعود بالفائدة على مجال هندسة الطعام والغذاء؟
0: حلو. الـ AI أو الذكاء الاصطناعي فاتوا بقوة على جميع المجالات, ومش لأنه بدنا لأنه مجبورين. أيوه. اليوم الشركات اللي ما بتتبنى هاي التكنولوجيا قريبا جدا بتصير من الماضي. الذكاء الاصطناعي بساعدني كمهندس غذاء بعدة مجالات. إذا كان بالتطوير, شو هو التطوير؟ يعني بيجي بقول لك اخترعت منتج. شو يعني اخترعت منتج؟ يعني في منتج ما كانش قبل مرة قبل سنة وصار فيه موجود, فأنا بخترع الوصفة الطعم البروفيل كله هذا وعمليا بتأكد انه يصير او نقدر نصنعه بكميات كبيرة. حلو. طيب كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني؟ عمليا اليوم الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال بيساعدني اليوم انا اقدر اعرف اي مواد خام من وين اجيبها. يعني انا كل هالمواد الخام كان زمان يعني ألاقي مواد خام جديدة وأتصل مع شركات معينة كانت يعني كانت قصة. اليوم أنا بقدر الذكاء الاصطناعي يساعدني بسموها إنه يعني outsourcing, يعني إنه أنا ألاقي المصادر بشكل سريع وحتى ينصحني على حسب دراسات علمية شو النسب اللي
1: تستخدم فيها هاي المواد.
0: أول إشي الإشي اللي كان يعطي يعني يأخذ مني شهرين ثلاثة اليوم بأخذ مني أسبوع. إذا بنحكي اليوم على الأكل الآمن. اليوم أنا مش أي بني آدم بده يبيعني سكر بقدر أخده.
1: صحيح.
0: لازم يكون شركة معروفة في ستاندردز معينة. إيه فكل شركة بتبعت إيش اسمه specification، يعني زي شهادي للمادة الخام اللي قديش فيها ميكروبات. حكينا على الهملايا إنه ممكن يكون ملوث، صح؟ فإحنا منشوف مثلاً إنه قديش ملوث هاي المادة، هل أنا في موجود في الحدود المرغوبة. كانت زمان تأخذ مني يومين ثلاثة أطلع عليها أدرسها أشوف إذا هي مناسبة إلي، مناسبة لقوانين الشركة اللي بشتغل فيها. اليوم زي ما بقوله بحطها بأداة AI بتساعدني بشكل تلقائي خلال يعني دقائق،
1: تختصر عليك خلينا نقول جزء من العمل،
0: جزء كتير كبير
1: واللي كان يمكن متعب ومنهك بالنسبة لمهندس الغذاء، هيك بتفرغ انه يفكر بتطوير او اختراع منتجات جديدة.
0: غير التعليم طبعا، لما انت اليوم بدي تتعلم اشي بشكل سريع عم بلاقي مثلا كتب او بلخص الكتاب بدل ما اقعد اقرا فيه بلخصه على السريع. فعمليا هو اختصر لي كتير من اللي بسموها الشغل الاسود.
1: صحيح.
0: وسرع.
1: طب واليوم عشان تواكب التطور وتكون حتى خلاق ومبدع بدك هيك عامل مساعد مجبورين. لأنه الوقت هو عامل حاسم. جورج، بموضوع الذكاء الاصطناعي بدي أسألك، اليوم كمان حتى الطب ومجال هندسة الغذاء عم بيروحوا على كل موضوع الاحتياجات لكل شخص المتلائم الكاستمايز بفكر بقولوا له. هل ممكن نشوف أطعمة اللي مصممة بالذكاء الاصطناعي اللي تلائم احتياجات عفاف مقابل احتياجات جورج مقابل احتياجات عرين وما إلى ذلك؟
0: 100% اليوم حتى واحدة من الشركات بدون ما أذكر أسامي، شركة كتير كبيرة بالعالم عندها قسم اللي هو كبره بكبر شركة اليوم عندنا في البلاد، اللي بيختص بأنه إحنا كيف نخصص منتجاتنا حسب الدي أن إيه تبع الأشخاص. يعني على سبيل المثال اليوم إحنا بنعرف قصة الحساسيات، حساسيات كل مالها بازدياد.
1: صحيح.
0: للأسف في السنين الأخيرة، والحساسية هي مش إنه نايس تو هاف، يعني الحساسية اليوم ممكن يكون خطورة على حياة البني آدم،
1: بالذات بموضوع اللي عندنا حساسية لبعض الأطعمة ممكن تكون قاتلة. 100%
0: فاليوم إحنا إذا ما يعني اليوم كان التطوير منتج جديد كان زي ما قلت لك يأخذ أشهر مرات سنين ومليان مصاري ومليان مصادر مادية، اليوم انت صرت تطور المنتج في عشر الوقت. فانت صرت تقدر تطور منتجات لناس اللي هي محتاج احتياج معين بشكل كتير كبير، وتقدر توسع البروفايل تبع المنتجات تبعونك. زمان هذا الاشي ما كانش موجود لانه هذا الاشي ما كانش واقعي.
1: صحيح.
0: اليوم كتير واقعي، بالاضافة للمزج بين العلم. يعني حتى اليوم انا كل الوقت شو بقولوا up to date، يعني كتير حتلا أنا دائما دائما دائما يعني دائما بعرف شو العلم شو الدراسات بتورجي. قبل كان يعني عبين ما يوصلني المقال، عبين ما نقرأ، عبين ما نتخرف عليه في الفرقة
1: ونشوف
0: تبعتي.
1: إمكانية تنفيذه
0: كانت تأخذ يمكن سنة، يعني انت عارفية لأنه في عندك ألف شغلة بالمقابل.
1: عشان قلنا اليوم التطور متسارع كمان في هذا العالم، ولأنه متسارع وصار فيه ذكاء اصطناعي جورج ورايح لمشهد يمكن متسارع أكتر، بدي أسألك من اطلاعك ومن أنت مخيلتك كيف رح يكون شكل الغذاء بعد ما بعرف ده أقول عشر سنين، بديش أبعد كتير، شو الجوانب اللي بتتغير؟ لأنه هناك من يتخوف من موضوع دخول الذكاء الاصطناعي على هذا العالم.
0: والله فيه نوعا ما شو بقوله
1: جوانب سلبية،
0: تخوفات. شو السلبية؟ بتخوف. اليوم بمساعدة الذكاء الاصطناعي احنا بنعرف ونفهم يعني سيكولوجية البني آدم. أيوه. بشكل مش طبيعي. إذا كنا نقدر ننتج منتج اللي هو مدمن اليوم نقدر نساوي هذا المنتج عشر أضعاف الإدمان، لأنه إحنا بنفهم أكتر شو بده المستهلك، بنلاحظ الترندات بشكل كتير كبير وبشكل كتير سريع.
1: مش معقول الترندات، فكرة ترند ممكن يخلي منتج يعني يروح عن الرفوف، يصير خالي من الأسواق أو في الأسواق فيه نقص حاد،
0: وراح يكون في عندك يعني اليوم مش بس بصناعة الغذاء، بكل مجال الاستهلاك اليوم الـ AI والذكاء الاصطناعي عم بيساعدهم يفهموا المستهلك تبعهم أكتر ويعطوه بالضبط شو بده. أيوة. ويخلوه مدمن بشكل مش طبيعي لأنهم أفهموه، يعني فاينالي في عندهم أداة اليوم اللي بتخليني أنا أفهم عفاف بشكل 100% وأعطيها شو بدها، ما خليهاش تقدر تقول لا. فهذا الإشي إيه راح نقدر نشوف إنه راح يكون في عنا أكتر منتجات اللي ممكن تخلينا ندمن، مش شرط إشي يكون عاطل. ممكن وأخيرا نفهم البني آدم نعطيه منتجات صحية ويدمن عليها.
1: صحيح.
0: الإشي زي ما بقوله هي
1: عن جد بلاش ما فكرة الإدمان دغري تروح فينا على أفكار
0: مرات
1: سلبية.
0: الناس دغري بتفكر
1: إيه سكر وكربوهيدرات وكل هاي الأمور
0: حسب هاي الأداة مع بإيد مين. أيوة. وأنا بقدر بعرف إنه يوم في شركات اللي عن جد بدها مصلحة شو بدها مصلحة؟ بتحس بمسؤولية نتيجة كبرها، بتحس بمسؤولية تجاه المستهلكين تبعونا. وفي شركة

0: فئات كمان نفس الكبر مش فارقة مع المستهلكين، فارق مع البيع. في هيك وفي هيك، زي ما بالدنيا دائما في الوجهين.
1: صحيح.
0: كمان صنف الغذاء مش كله عاطل ومش كله منيح. بالآخر أنا حسب رأيي البني آدم كيف بقدر يحمي حاله، إنه يكون عنده معرفة لو بسيطة بشو بيستهلك، يعرف يقرأ شو المركبات الموجودة، لأن المركبات بالآخر القانون نوعا ما بيحمي المستهلك.
1: صحيح.
0: ولكن هو بعطيه أدوات، إذا أنت ما قدر تستعمل هالأداة فشو أقدر أسوي لك؟ مشروع مش حدا يلقمنا الإشي. فأنا دائما بنصح، يعني زي ما حكينا قبل، اطلع على المركبات. أنا بعرف إنه في،
1: يعني هاي نصيحتك الأهم، لأنه فيها كمان بدي أختم أو أسمع منك جملة إضافية، إنه يعني بعد كل هاي الجوانب اللي حكينا وضوينا عليها وفاجأتنا بكثير أمور، المستهلك كيف بيقدر يميز بين المنتج الجيد الصحي اللي ما بيضر في صحته مقابل منتج اللي تسوق بطريقة صحية وهو مش عن جد هيك؟
0: تعال أكون بسيط، وزي ما بقوله دغري أفوت في الموضوع. اقروا قائمة المكونات المركبات،
1: هذا البروفيل تبع المنتج،
0: هذا هو الهوية. أيوة. التامة للمنتج. مرات في أسماء اللي احنا ما بنعرفها، عشان هيك لازم شوي يكون عندنا معلومات عامة، ونستعمل السوشيال ميديا عشان شوي نتعلم ونعرف.
1: تابع صفحة جورج كمان.
0: تابعوني يا عم، والله أنا ببسط الأفكار قدر الإمكان، وهيك بنصير نقدر نفهم الأشياء اللي مفيش حاجة يكون مهندسين غذاء عشان نعرف شو بناكل. لما أنا بعرف مثلا أنه السكر ممكن يكون بعشر أسماء مختلفة.
1: أيوة.
0: عملت أنا مرة فيديو أنه يا جماعة الخير، في كتير ناس بتخفف سكر بس تعرفش انه هي بتستهلك سكر، ولا كيف، ولا لانه السكر مش شرط نسميه سكر حسب القانون. بعطيني القانون اسمي السكر في عده اسماء مختلفه، فانت ممكن تقرا المركب تعرف شو هذا، مش فاهم انه هذا سكر اصلا. وانت بتقول انا مش عم باكل سكر، انا بخفف سكر، انت عم تاكل سكر عادي،
1: عم تاكل سكر مش عم تنزل بالوزن، وبتقول ليش ثابت على هذا الرقم.
0: مهم نعرف هاي الشغلات اللي هي بسيطه اللي بالاخر مفيده لنا وبتعود في الفائده لصحتنا.
1: طيب جورج، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، مثل دايما يعني كتير مفيد ومثري وكمان ممتع هذا الحوار معك، وإحنا قلنا كمان لقاء لأنه جهزنا لسلسلة اللي فيها رح نتناول الكثير من المواضيع، بما أنه حكينا صار في ترندات اللي يعني عم بتشوه شوي بالمفاهيم، وبتكون يعني عم بتقدم معلومات مش كتير دقيقة لكل المستهلكين كمان على السوشيال ميديا. جورج نمري، جزيل الشكر لك.
0: شكرا
1: جزيلا، مهندس الغذاء وصانع المحتوى. هذا كان موضوع ومحتوى حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المختص المفيد. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا هيك فعليا استفدتوا وأثريناكم في كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: شايف البيت فاضي والأسعار نار
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم
5: ليه شو عندهن؟
6: عندهن عروض بتتعودش غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة خزانة تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل
5: أوه هيك عرض ما بيتفوت
6: طبعاً وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات
5: مفروشات النور أم الفحم شارع المرمالي 04-631-6958 مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة
0: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
1: محرزي
0: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن

0: تربح إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة

الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: أسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: أسعار بتهدي البال مناشف جسم 4 ب 50 شيكل منشر حديد ب 25 شيكل سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل خاضع لشروط الحملة
7: طيبة في كل بيت
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 15 مليون شيكل 15 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
9: اسمع يا زلمة طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر
10: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
9: دراسة وتدريب معا دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية
10: تدريب عملي مع راتب شهري؟
9: بالضبط يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد
11: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وعليكم العناوين. تصاعد في ملفات التجسس لصالح إيران في المجتمع اليهودي، اعتقال مواطن وثلاثة جنود بشبه تصوير مواقع حساسة قبل تجنيد هؤلاء.
1: שירות הביטחון הכללי הציף חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול לטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. לאחר שנפתחה חקירה שהייתה בשלב הסמוי.
0: דונלד טראמפ יואקד אסתמרר וקף אטלאק אלנאר רغم תבדל الهجمات بين واشنطن وطهران قبل عدة ساعات وطواقم الإطفاء والإنقاذ نجحت بتخليص رضيع احتجز داخل مركبة مقفلة في مجمع تجاري في الخضيرة. إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو ناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8. ونذكر دائما يمكن الاستماع إلى هذا البث أينما كنتم، في الشارع، في الطريق، في العمل، في الطريق إلى العمل، في طريق العودة من العمل، في المطبخ، في العيادة، في غرفة اللياقة البدنية، في الطريق إلى المطار، في المطار، خارج البلاد، يمكن دائما فقط نزل التطبيق تسمعوا إلى راديو الناس والأخبار. نذهب على ذي بدء بالفعل العناوين المركزية الآن في تطبيق ناس. التجسس لصالح إيران هو العنوان المركزي، اعتقال مواطن وثلاثة جنود بشبه تصوير مواقع حساسة. إضافة إلى ذلك هناك أخبار رياضية، بعيل عكا أمام اختبار البقاء، وأدهم هادي يقول لا بديل عن الفوز، إبراهيم أبو عطا طبعا مع آخر الأخبار الرياضية، ومع اقتراب الصيف هذا هو العنوان المركزي أو أحد العناوين المركزية في تطبيق ناس. خمس عوامل قد تزيد من مخاطر مشاكل الجلد، واستطلاعات الرأي مستمرة وخاصة الأسبوعية في أسبوعية معاريف، وبما يتعلق بسيناريوهات الإطاحة بحكم نتنياهو وأستون فيلا وفرايبورغ إلى نهائي الدوري الأوروبي. وفي غرفة المراسلين التقديرات الإسرائيلية، الخشية من هجوم صاروخي من لبنان باتجاه بلدات الشمال لازال قائما ردا على اغتيال طبعا في الضاحية وقائد قوة الرضوان. وأيضا وسائل إعلام لبنانية، الرئيس جوزيف عون أبلغ السفير الأمريكي في لبنان بأنه لن يلتقي بنتنياهو بسبب التصعيد المتواصل. إذن هذه أبرز العناوين أيضا في تطبيق ناس يمكن المتابعة هناك. نذهب الآن إلى المواضيع الرئيسية لهذه الساعة، تكون الانطلاقة طبعا مع ملف آخر من التجسس بعد ما أعلن عنه جهاز الشباك والشرطة واعتقال أربعة مواطنين من بين هؤلاء الجنود قاموا بتصوير مواقع داخل البلاد. نستمع إلى ما قالته الشرطة في هذا الموضوع.
1: الشرطة بتخون أكلالي يتصيف خليا של أربعة إسرائيلים שעסקו בריגול לטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. לאחר שנפתחה חקירה שהייתה בשלב הסמוי ובעת המעבר לשלב הגלוי, השב"כ בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל. ממצאי החקירה הובאו בפני הפרקליטות. נפתחה חקירה מאוד מורכבת, מאוד עניפה, כאשר בסוף מוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כתבי אישום בעבירות ארגון חמורות מאוד.
0: إذن الشرطة تقول بأن البنود بنود الاتهام خطيرة جدا تتعلق بالتجسس لصالح العدو خلال طبعا حرب. وحول هذا الموضوع واستمرار طبعا تورط يعني شبان من المجتمع اليهودي في التجسس لصالح إيران، وأعتقد أنه موضوع مركزي ومهم ولافت خاصة في الحرب هذه والحرب التي سبقتها. نتحدث على ما أعتقد عن أكثر من 100 معتقل، غالبية هؤلاء من المجتمع اليهودي، هناك من الجنود. زميلي بدة فرحات ينضم إلينا الآن، أهلا بكم بدة.
2: اهلا فرات، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني فرات، قضايا التجسس خلال الحرب، وهذه المره اعتقال مواطن وثلاث جنود بشبهه تصوير مواقع حساسه وتجنيدهم في زمن الحرب في قضيه امنيه جديده. اعتقلت السلطات الاسرائيليه مواطنا وثلاث جنود بشبهه التجسس لصالح ايران ضمن سلسله ملفات مشابهه شهدتها الفتره الاخيره وسط حديث الاجهزه الامنيه عن تصاعد محاولات جهات إيرانية تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام أمنية وجمع معلومات حساسة. وبحسب التفاصيل الأولية يشتبه بأن المعتقلين قاموا قبل تجنيدهم بالتصوير وتوثيق مواقع حساسة مثل محطات قطار، مراكز تجارية، كمارات مراقبة، إضافة إلى المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو والتي يدرس بعضهم فيها. كما تشير الشبهات فرات إلى أن بعض المعتقلين بادروا بالتواصل مع جهات إيرانية بهدف تنفيذ مهام أمنية، فيما يشتبه بتورط آخرين في أعمال تخريب ممتلكات ضمن إطار العلاقات مع تلك الجهات. وتشمل التحقيقات شبهات تتعلق بالتصوير مواقع مزدوجة الاستخدام مثل محطات القطارات والمراكز التجارية وكاميرات الأمن، إلى جانب منشأة تعليمية تابعة لسلاح الجو. كما اعتبر الجهات الأمنية أمرا هذا الأمر بالغ الخطورة، خاصة مع التحاق بعض المشتبهين لاحقا بالخدمة العسكرية. بالفعل يعني الشرطة وجهاز الأمن العام يعني يعلن عن اعتقال خلية مواطن وثلاثة جنود بالتجسس لصالح إيران. هذا ما يخص قضية التجسس فرات. وأما في العنف والجريمة أيضا في المجتمع اليهودي، الشرطة أعلنت عن استكمال التحقيق في جريمة قتل الشاب بنيامين زالكا، وتم تحويل ملف القضية والتوصيات إلى النيابة العامة في لواء المركز. وبحسب استطلاع يعني في وسائل الإعلام العبرية، أظهر الاستطلاع أن 68% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان، مقابل 26 قالوا أنهم يشعرون بالأمان، فيما 6% فقط لا يعرفون أو لا يملكون موقفا واضحا. هذا بخصوص العنف الجريمة. نعم.
0: بدأ يعني بما يتعلق، بما أنك ذكرت هذا الموضوع، ملف اعتقال جميع المشتبه بهم، والنيابة العامة ستقدم لائحة اتهام ضد هؤلاء ومن بينهم أيضا المشتبه المركزي. يعني قامت الشرطة بحل اللغز على وجه السرعة. صحيح هناك توثيق، صحيح هناك الوجوه التي قامت بالاعتداء الظاهر، ولكن يعني قضية معقدة. من الذي ساهم أكثر بالقتل؟ من الذي ساهم وساعد؟ من الذي قتل بشكل مباشر؟ ولكن الشرطة نجحت.
2: نعم بالفعل فرات، يعني تحدثنا كثيرا، وهنا يعني عمل الشرطة فيما يخص بالجريمة والعنف في المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. نعم هذه الجريمة يعني أخذت حيز كبير لدى الحكومة، وأيضا رئيس الحكومة ووزير الأمن ووسائل الإعلام العبرية يعني تعاملت مع هذا الملف بشكل يومي. وبالفعل يعني الشرطة نجحت بالوصول إلى من ارتكب هذه الجريمة وقام بفك لغز هذه الجريمة، بعكس ما يحصل في المجتمع العربي. يعني رغم بأنه أيضا في المجتمع العربي فرات هناك عمليات قتل وجرائم قتل يتم التوثيق، ويكون يعني هناك توثيق لجرائم القتل، ولكن للأسف يعني الشرطة لم تنجح أو لا تريد أن تنجح بالوصول إلى المجرمين من المجتمع العربي وفك رموز جرائم القتل. يعني نتحدث عن أكثر من 100 جريمة قتل فقط منذ هذا العام فرات. السؤال الموجه للشرطة، كم جريمة قتل تم فك رموزها في المجتمع العربي؟ لا نتحدث عن سنوات سابقة، إنما نتحدث فقط عن هذا العام. للأسف يعني جرائم قتل

0: قليلة تم فك رموزها ومعروف ما هي الدوافع والأسباب. للأسف هذا تعامل الشرطة، المواطن العربي لا يشعر بالأمن والأمان. وإذا كان هناك استطلاع فقط للمواطنين العرب في إسرائيل لكان يعني الاستطلاع ربما يكون 100%، المواطن العربي لا يشعر بالأمن والأمان.
1: وضحت الصورة زميل بدر فرحات، شكرا لك على هذه المداخلة. وبالفعل كما قال في ما يتعلق بفك رموز الجريمة في المجتمع العربي، فاه الناطق بلسان الشرطة بتعبى مي. نذهب الآن إلى هذا النبأ. الجيش الإسرائيلي يقول 3 إصابات خطيرة ومتوسطة لجنود بانفجار مسيرة مفخخة على الحدود الشمالية في حادثين منفصلين، وهذا يأتي طبعا في ظل ما يتحدث عنه ويقوله الرئيس اللبناني ميشيل عون، أو آسف جوزيف عون، الذي أبلغ السفير الأمريكي في لبنان بأنه لن يلتقي بنتنياهو بسبب التصعيد المتواصل. ويأتي ذلك أيضا ما حصل أمس ما بين الولايات المتحدة وإيران، وما قاله ترامب بأن استمرار وقف اطلاق النار رغم تبادل الهجمات. الزميل عبد القادر عبد الحليم ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
1: نذهب بداية لهذا النبأ الذي ورد قبل قليل، استمرار إصابة الجنود الإسرائيليين بالمسيرات المفخخة، علما أن نتنياهو تحدث عن هذا قبل أيام وقال بأنه ستكون هناك استراتيجية واضحة وتعامل واضح مع هذه المخاطر.
2: صحيح فرات، نتحدث عن حادثين منفصلين. الأول كان خارج الحدود أو عبر الحدود، عملية مسيرة مفخخة انفجرت برأس النقورة وأدت إلى إصابتين خطيرة ومتوسطة عقب انفجارها قبل أكثر من ساعة. وأعلن قبل قليل أن الإصابات كانت في صفوف الجيش الإسرائيلي، كان أعلن سابقا عن وجود إصابتين، والآن أكد أن الإصابات هي من الجيش الإسرائيلي في موقع حدودي، والأخرى داخل الأراضي اللبنانية عمليا في مواقع توغل القوات الإسرائيلية، والحديث فيها عن إصابة متوسطة. إضافة إلى ذلك تم الحديث عن عدد إضافي من المسيرات والقذائف أدران والقذائف الصاروخية التي انفجرت بالقرب من القوات الإسرائيلية دون تسجيل إصابات. ولكن في المجمل فرات، إذا ما أخذنا بيانات الجيش الإسرائيلي التي أعلنت أمس وأشارت إلى أكثر من 910 إصابات منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على إيران، وكذلك ما تلاها من حرب على لبنان، فهذا يعني أن نحو 175 إصابة سجلت خلال الأسبوعين الماضيين خلال وقف إطلاق النار، ما يشير إلى ولو أن الجزء الأكبر بطبيعة الحال هي إصابات طفيفة، لكن هذا يؤشر إلى أن مستوى عمليات حزب الله جنوب لبنان تسير بنسق مرتفع نسبيا، والسلاح الأساسي
1: وانتقل إلى سلاح آخر يعني المسيرات. بالفعل سلاح المسيرات.
2: صحيح سلاح المسيرات، حتى وإن تحدث نتنياهو عن إمكانية محاولة التعامل، بكل تأكيد هناك تعليمات ميدانية تتعلق بانتشار وطرق انتشار الجيش الإسرائيلي في توغلاته، طريقة عملياته وإدارته للعمليات، لكن تكنولوجيا لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن حل جذري لمسألة المسيرات. هذا الأمر لا يزال في على سبيل المثال في الجبهة الأوكرانية الروسية منذ أكثر من 3 سنوات، ونتحدث عن يعني معضلة أساسية واجهها الجيش الأوكراني والجيش الروسي وضخ لحلها ميزانيات ضخمة جدا دون التمكن من إيجاد حل تكنولوجي فعال بنسبة 100%. قد تكون هناك بعض الحلول التي تقلل استعمل مثلا، أو يقال أن هناك استعمال لرصاص متشظن ينفجر قرب المسيرة ما يزيد من احتمالية إسقاطها في حال تم رصدها. المعضلة الأساسية هي أن هذه المسيرات لصغر حجمها هي لا ترصد أصلا في معظم الحالات، وبالتالي تقترب من القوات دون أن من القوات الإسرائيلية أو من أي قوات في روسيا وأوكرانيا كذلك دون أن تتم عملية الرصد، وهذا يعرقل عملية اعتراض المسيرات. بكل الأحوال سنرى الأسابيع المقبلة إن كانت إسرائيل بالفعل قادرة على إيجاد حل تكنولوجي، لأن هذا لم يحصل على الأقل في الحرب الروسية الأوكرانية.
1: عبد القادر، هل بالفعل برأيك يعني جوزيف عون جد يأمن بالآخر سيلزم ويجبر لقاء نتنياهو؟
2: ما يتم الحديث عنه في كواليس السياسة اللبنانية أن عون يريد ضمانات قبل لقاء نتنياهو، يريد ضمانات واضحة بإنهاء الحرب وحتى ما هو أكثر من ذلك ربما بانسحاب إسرائيلي يريد سقف مرتفع من الضمانات التي تقدم أمريكيا حتى يستطيع أن يسوق سبب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن حتى هذه اللحظة هذه الزيارة تكلفتها داخليا في لبنان ستكون مرتفعة جدا إن حدث هذا اللقاء بين جوزيف عون وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية ما تحدثت عنه أمس يؤشر ويشير إلى

0: أن اللقاء المقبل الذي يفترض أن يكون نهاية الأسبوع المقبل بين الإسرائيليين واللبنانيين سيشهد يعني سيشهد دعنا نقول ارتفاعا في مستوى التمثيل. في حين كان اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية ترتكز على السفراء، هذه المرة نتحدث كذلك عن مشاركة مستويات مهنية بما في ذلك تمثيل عسكري. إسرائيل وفق ما ورد أمس في هيئة البث الإسرائيلية أكدت ذلك، الجانب اللبناني حتى اللحظة لم يؤكد. المصادر اللبنانية تتحدث عن أن تيمون كرم الذي يفترض أن يرأس الوفد اللبناني سيشارك للمرة الأولى في مفاوضات الأسبوع المقبل على عكس الجولات الماضية التي اقتصرت على السفراء، وبالتالي تم رفع التمثيل دبلوماسيا من الجانب اللبناني ويفترض أن يوازيه أيضا رفعا من الجانب الإسرائيلي، وحتى مشاركة طواقم مهنية ستناقش تفاصيل عينية للمرة الأولى وليس فقط التمهيد. لكن مسألة لقاء جوزيف عون ونتنياهو لا تزال مستبعدة على الأقل لبنانيا حتى هذه اللحظة، إلا إذا تغير شيء في الضمانات الأمريكية، هذا قد يكون مغر ربما لعون ليسوقه أمام اللبنانيين.
1: عبد القادر، أخيرا نتحدث بالفعل عن ما يؤكد ترامب بأن يعني وقف إطلاق النار مستمر على الرغم من التوتر الحاصل والذي ازداد وارتفع النسق والوتيرة لهذا التوتر في الساعات الأخيرة.
0: ترامب يعني أدلى بتصريحات غريبة فيها بعض السخرية كالعادة، وفيها بعض الكلمات التي تخرج عن إطار الدبلوماسية. تحدث مثلا عن ما حدث أمس من ضربات أمريكية بما في ذلك تلك التي طاولت الأراضي الإيرانية وليس فقط القطع البحرية، تحدث عنها بوصفها وخزات حب هكذا قال لفتة.
1: نعم صحيح.
0: يعني هذا ما تحدث عنه باللغة الإنجليزية، وبالتالي حين
1: بات شاعر يعني شاعر
0: صحيح، حين سئل عن انهيار وقف إطلاق النار قال إن هذه الضربات لن تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، تفاخر متحدثا أن المدمرات الأمريكية استطاعت العبور عبر مضيق هرمز وانضمت إلى الحصار المفروض على إيران، الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وبالتالي ولو أن الموقف الإيراني الداخلي مختلف. يعني إيران تتحدث عن أن الولايات المتحدة هي من بدأت هذا الأمر باعتدائها على نقلتي نفط إيرانيتين، ثم تلا ذلك محاولات إيرانية لاستهداف القطع البحرية الأمريكية قبل أن تقوم الولايات المتحدة مجددا باستهداف قطع بحرية إيرانية، إضافة إلى استهداف أهداف برية يعني إيرانية. الولايات المتحدة قالت إن الأهداف التي استهدفت استخدمت في الهجوم على القطع البحرية، مراكز وقيادة وما إلى ذلك. ولكن على الأقل يبدو الوضع حاليا أن ما جرى أمس تم حصره أمس بالفعل، لم يتدحرج إلى درجة انهيار وقف إطلاق النار. مع ذلك ما يقرأ إيرانيا هو أن الجانب الأمريكي متفائل، أو وسائل الإعلام الأمريكية عمليا أكثر تفاؤلا من واقع ما وصلت إليه الأمور في مسار المفاوضات الجاري. المصادر الباكستانية تحدثت كذلك بتفاؤل يوازي هذا يعني هذا التصعيد، ولكن الساعات المقبلة أو الأيام نستطيع أن نتحدث عن يومين فاصلين ربما في مسار المفاوضات قبل زيارة الرئيس الأمريكي للصين الأسبوع المقبل.
1: وضحت الصورة. يعني نريد أن نشكرك زميل عبد القادر عبد الحليم. طبعا هناك من يقول يعني الكثير من كثيرون من زعماء العالم الذين بحاجة إلى علاج لدى الطبيب لدى الدكتور النفسي، يعني هذا ما يعني نشاهده عبر الشبكات الاجتماعية، وبالتالي الوضع بات يعني للغاية غير مفهوم. ونتفهم كل من يقول بأن ما الخوف من الذي سيحصل، التخوفات، وفي ظل وجود تصريحات متقلبة هوابط وصواعد لدى دونالد ترامب. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
2: طيبة في كل بيت.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روانش حوك سمعان.
5: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
8: تقريبا دقيقة. ماذا تقولون، صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ. فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي وصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
10: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8. أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة معريف أن اتحادا ثلاثيا بين حزب معا برئاسة نفتالي بنت وحزب طبعا أيزينكوت وحزب إسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان قد يحصل على ما يقارب 50 مقعدا, 47 مقعد في حال خوض الانتخابات بقائمة واحدة. دكتور حنا سويد القيادي في الجبهة ورئيس قائمتها في الكنيسة سابقا ينضم إلينا الآن, أهلا بك دكتور حنا.
1: اهلا وسهلا عزيزي فرات, فقط اسمح لي ان اقول باني اتحدث بصفتي الشخصيه, انا لا أمثل

0: هذه يعني ما زال يعني يخبئ شيء في الجعبة أو في القبعة، وخاصة بكل ما يتعلق ربما في الانتخابات الداخلية للحزب.
1: بالتأكيد دعني أقول بأنه المشهد الحزبي والتحالفات التي نراقبها ونلحظها تذكرنا بمشهد الرمال المتحركة، وهي تتحرك من حيث أين من أين تهب الريح. دعني أيضا أذكر بأنه مثلا استطلاع القناة 14 المعروفة بدعمها للائتلاف اليميني يعطي تحالف نتنياهو 65 عضو كنيست. يعني يجب أن نأخذ الاستطلاعات الرأي العام بضمان محدود من ناحية نتائجها، وطبعا هذا يتعلق بمن يجري هذه الاستطلاعات. الصحيح هو أنه نلحظ تحرك قوي بين الأحزاب الرئيسية اليهودية ورغبتها في إقصاء نتنياهو، ولذلك هم يفتشون عن كل وسيلة ممكنة للحصول على أكبر عدد من المقاعد. لغاية الآن كل الاحتمالات التي ذكرتها ما بين بنت وآيزنكوت ولابيد وليبرمان والديمقراطيين يائير غولان كلها تتحدث عن حصول هذه المجموعة على حوالي 60 عضو كنيست، طبعا ربما بإضافة عضو كنيست هنا أو أقل عضو كنيست هناك حسب من يرأس وحسب المزاج في نفس اليوم الذي تجرى فيه الاستطلاعات. أقول بأنه واضح تماما أنه ائتلاف نتنياهو خاسر وهو يدور حول 50 عضو كنيست، باقي الأشياء هي صندوق رمل، يعني تأخذ من هذا المكان وتضع في مكان آخر، ولكن المجموع يبقى كما هو. وهنا كما أقول دائما يجب أن ننظر إلى المسرح الحزبي العربي، حيث لا نرى لغاية الآن بشكل فعلي وعملي تحركات تتلائم مع ما نراه من ديناميكية في المسرح الحزبي اليهودي، حيث الأحزاب العربية واقفة حيث هي، لا تفكر لغاية الآن، فقط تتحدث عن إمكانية إقامة قائمة مشتركة وعقد تحالفات مختلفة. أذكر أنه هذا الاستطلاع الذي ذكرته والذي سألتني عنه يعطي للأحزاب العربية 10 أعضاء كنيست، ويشير إلى فشل التجمع في الحصول على نسبة الحسم، ويبقى عند 1.14% تقريبا من الأصوات، بمعنى أنه فشلوا في الوصول إلى الكنيست. باعتقادي يجب أن ننظر إلى ما لا يحتويه هذا الاستطلاع، وهو أنه في حين أنه يعقد عدة مقارنات وإمكانيات للائتلافات في المسرح السياسي الحزبي اليهودي، يمتنع عن ذلك كليا عند العرب ولا يجري أي إمكانية. يعني السؤال الذي ينقصني أكيد هو ماذا تحصل الأحزاب العربية لو أقامت قائمة
0: مشتركة؟ حتى الآن ما فيك سؤال.
1: أنا أقول طبعا واضح الجواب، الواضح هو أنه هذه الزيادة ستكون 15 عضو كنيست 16 عضو كنيست بالمجموع، وإذا حصلنا في استطلاع أول على 15-16 أؤكد لك أنه في الاستطلاع الذي يأتي بعده سنكون 17-18. هذا يجب أن يجذب وأن يدفع الأحزاب العربية إلى التفكير بشكل جدي. الآن بدأت الأحزاب بالاصطفاف للانتخابات، فأقول بأنه يجب أن يكون هناك استطلاعات رأي عام لدى المواطنين العرب تتحدث عن تأثير إمكانية إجراء تحالفات بين الأحزاب المختلفة، وأيضا من أجل أن نرصد ما هي نسبة المشاركة في الانتخابات، وهذا هو أيضا يعني أمر غير معلوم أبدا. طبعا كل من تتصل به بالتلفون وتسأله سيقول لك أنا سأصوت لكذا أو لكذا، ولكن هل سيخرج بالفعل يوم الانتخابات أم لا؟ وهذه هي إحدى المعلومات المهمة جدا في المجتمع العربي أن نطلع عليها، لأنه القائمة المشتركة التي نتحدث عليها هي وسيلة بالحقيقة من أجل أن نحث المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات.
0: نعم، ويعني ولكن حتى الآن على الرغم من الوحدة في الأحزاب الصهيونية إلا أن القائمة المشتركة حتى الآن غير موجودة.
1: بالتأكيد هذا يعني ما أردت أن أحث به ممثلي الأحزاب.

0: العربية أن تأخذ المبادرة وأن تقوم بإنشاء وتشكيل ائتلافات تقوي حضورها وتضعها بقوة على الخارطة السياسية. يعني لاحظ بأنه ما يجري الآن هو أنه الائتلاف المعادي لنتنياهو لا يحصل على أغلبية وليس باستطاعته أن يشكل الائتلاف القادم، وهذا مما يجب أن يدفع أعضاء الأحزاب العربية أن تشكل ائتلاف يقويها ويقوي قدرتها على التأثير وأن تقرر ما هي شكل ما هو شكل الائتلاف القادم، لا أن تكون عضو فيه يعني حسب رأي الأغلبية، وإنما أن تؤثر بحيث أنه لن يكون بإمكان أي من المعسكرين اليهوديين من تشكيل حكومة دون أن يأخذ دعم بشكل أو بآخر كجسم مانع أو بأي شكل آخر لكي يشكل الائتلاف القادم. فهذه أيضا أنا أضم صوتي طبعا وأقول للأحزاب العربية آن الأوان قبل أن يهرب المصوتون العرب إلى الأحزاب اليهودية، يجب تشكيل قائمة مشتركة تمثل قطب يتجمع حوله المواطنين العرب.
1: وضحت الصورة دكتور حنا سويد عضو الكنيسة السابق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: إذن هذا بما يتعلق بالاستطلاعات. نذهب إلى ما أعلنت عنه الشرطة والشباك، وكنا قد تطرقنا لهذا الموضوع باعتقال 4 مواطنين إسرائيليين من هؤلاء الجنود بالتجسس لصالح جهات استخباراتية إيرانية.
1: הציף חוליה של 4 ישראלים שעסקו בריגול לטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. לאחר שנפתחה חקירה שהייתה בשלב הסמוי ובעת המעבר לשלב הגלוי, השב"כ בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה, כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל. ממצאי החקירה הובאו בפני הפרקליטות. נפתחה חקירה מאוד מורכבת, מאוד עניפה, כאשר בסוף מוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כתבי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת.
0: ونريد الآن نذهب إلى متابعة لموضوع كان قد طرح عبر أثير راديو ناس بما يتعلق بالاعتداء من قبل أفراد الشرطة على 3 مواطنين من دير الأسد في شقة سكنية في بئر السبع، وانتشرت صورة لأحد المعتدى عليهم، نتحدث عن طبيب إضافة إلى محام وممرض تواجدوا داخل هذه الشقة السكنية، وتم الاعتداء على هؤلاء من طبعا من قبل أفراد الشرطة. نريد أن نعود إلى المحامي خليل نعمي، والد أحد المعتقلين، والد المحامي المعتقل، وهو ينضم إلينا الآن. ربما الأستاذ خليل نعمي كان قد تحدث عبر أثير راديو الناس، والآن نعود إلى هذا الملف بسبب نشر الصورة المعتدى عليه أو أحد الشبان، وبعد أن تم الاعتداء عليه طبعا، والحالة يرثى لها صعبة، كدمات في جميع أجزاء الوجه، وهذا إن دل يدل على وحشية عنف أفراد الشرطة في هذه الحالة. هو ينضم إلينا الآن المحامي خليل نعمة، أهلا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله لك فرات وجميع المستمعين.
0: نعم، هل من جديد بعد أن تحدثنا في المرة السابقة أستاذ خليل؟
2: نعم
0: تفضل.
2: أود أن أعلمك أنه وللأسف الشديد لم يقبل الاستئناف الذي تقدمنا به، بالرغم أن قضاء 2، واحد في محكمة الصلح وواحد في المحكمة وواحدة في المحكمة المركزية، شاهدوا وضع ولدي أمامهم وقرروا أن

0: يوقفوه حتى يوم الثلاثاء. ويوم الثلاثاء كان إطلاق سراحه، وطلبت بكل أدب من المحكمة أن لا تعطي أسامي أو لا ينشر أسامي هذه الناس، ولكن الشرطة طلبت أن تنشر أساميهم، ولذلك كان علي أن
1: لماذا هذا يساعد شرطة بن غفير؟
0: حتى تعمل من العرب مجرمين. هذه هو هدفها شرطة. أنا قلت وأقول وقلت لك بالمرة السابقة، شرطة تلبس لا هذه ليست شرطة، مجرمون في لباس شرطة، هذا ما يوجد لدينا. الحمد لله رب العالمين، سيظهر الحق. وعندما تعرفون ما أعرف وماذا يوجد معي من أدلة، سيكون هنالك مفاجأة كبيرة.
1: الآن هم يعني في الاعتقال المنزلي الشبان الثلاثة،
0: إنه باعتقال منزلي، ولكن سينتهي يوم الأحد الصبح،
1: بعد غد الأحد.
0: الأحد الموضوع أخذ أكثر من مش أخذ هو لازم يكون هيك، ولكن هنالك خلاف حاد بين جهاز الشرطة والنيابة العامة في الموضوع. وأنا آمل أنه ماحش التي دخلت بصورة مباشرة ودخلت بأقصى القوة للتحقيق، والتحقيق تم مع كل اللي كانوا من طرف المحامي صالح والدكتور علاء ومحمد بالأيام الأخيرة، كان وقد تم إدلاء الشهادات الكاملة، وهنالك متسع لجميع الأقوال التي قالتها الشرطة، الأكاذيب التي قالتها الشرطة. مهزلة.
1: ما حش وين صاروا بتحقيقها؟
0: أظن أنه ما بقدر أقول لك وين صار، ولكن تقدر تسألهم وين صاروا.
1: في تقدم يعني؟
0: أنا ما بحكي باسمهم، بس إني عارفين إحنا أعطيناهم الأدلة الكافية والكاملة. أنه صالح معانا فيديو يؤكد أنه صالح اتصل لشرطة 100 وقالت له لا تفتح الباب، إحنا نرسل لك المساعدة، وبالفعل أرسلوا له المساعدة. لا أدري إذا كانك شفت الفيلم اللي مصور عندما ابني يتكلم مع الشرطة ويقول لهم هنالك أناس دخلوا البيت وأخرجتهم وهم يخبطون على الباب، والشرطة تقول لهم لا تفتح الباب، لا تفتح الباب.
1: وضحت
0: هذا لم يكن موجود عندما قالت الشرطة أحاديثها. الآن مثل الحي اللي بتعض حالها الشرطة بدأت دافعة، ولكن إن شاء الله الحق سيظهر.
1: وضحت. شكرا جزيلا لك المحامي خالي النعمي، شكرا لك
0: حبيبي.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
0: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
3: شايف البيت؟ فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي. 04-6316-9958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
8: خارج الضوء مع وديع عواوي.
7: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك،
9: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
7: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
9: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
7: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
10: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
8: المنتصف مع فرات نصار.
11: عدنا إليكم من جديد، حيث تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الساحلية اليوم من إنقاذ رضيع احتجز داخل مركبة مقفلة في مجمع تجاري في مدينة الخضرة. تخليص هذا الرضيع تعيد إلى الذاكرة، تعيد إلينا كل ما يتعلق بنسيان الأطفال أو بأن يتم إغلاق مركبة على طفل كالحاصل في الخضيرة أو كما حصل في الخضيرة. وبالتالي نعود ونذكر ودائما وأبدا بوجوب الانتباه الحذر أن يتم تفحص وفقد كل ما يتعلق بالمركبة بعد إغلاقها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أسامة أبو مخ باراميديك ومرشد في نجمة داود الحمراء. أهلا بك.
12: أهلا بكم جميع المستمعين أخضرات.
11: فعلا دائما نريد أن نوجه ونذكر وبالذات كل من يستمع إلينا الآن ومع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أستاذ أسامة.
12: مضبوط، احنا دايما وخصوصا الناس بيقول هذا الاشي ما بيصير عندي، انا مش معقول انسى طفلي او اشي بالسيارة، وهذا كثير صار. وطبعا حادثة هاي اللي صارت والحمد لله طبعا انقذ الطفل، واشي اللي محتمل تصير مع كل شخص فينا انه دايما نهتم بالطفل الموجود معي بالسيارة وين موجود، واحاول لو اقول لنفسي مثلا طب انا انسى دقيقة دقيقتين على الدكانة على السوبر او على مكان معين اللي بدي اجيب الشغل وارجع. واحنا بنعرف انه مثلا تلتكب شخص وبننسح عنا بنحكي شغل عاملة، وبننسى انه ناسين طفل او شخص معين والسيارة مسكرة او الشباك مش مفتوح، وهذا اشي طبعا خطر على كل شخص داخل السيارة. فأهم إشي إنه إحنا نعرف إنه في طبعاً إحنا إسا على فترة الصيف والحم والحرارة،

0: طبعا من خطتهم اللي يكون عندنا طقس اللي يكون 50 زي ما بنقول. فاحنا لازم نكون نعمل حساباتنا انه اذا انا درجة الحرارة خارج السيارة مثلا بتكون 35 40 درجة، داخل السيارة طبعا تبقى اكثر عشرات الدرجات، محتمل 10 تصل لحد 50 درجة. يعني احنا شخصيا مثلا الواحد اذا بده يجربها يترك مثلا كنية اللي فيها مية وإشي في السيارة، يرجع لها بعد ساعة ساعتين بلك المية سخنة سخنة، كيف الشخص او الطفل الموجود بالسيارة؟ فهذا الاشي كثير بيأثر على درجة حرارة الشخص وعدم التنفس وممكن تحرر حياته للخطر او الموت لا سمح الله، وشفنا هذا الاشي بالسنوات السابقة.
1: وعمليا يعني انتوا شو بتنصحوا ايضا نتذكر شو مثلا في كثير ناس بتقول انه وضع الهاتف في المقعد الخلفي، وضع حقيبه في المقعد الخلفي، هل في هناك نصائح اخرى انتوا في لجنه الدوله الحمراء بتستعملوها مع المواطنين؟
0: طبعا النصيحة انه اذا انا بدي احط الطفل في الكرسي الامامي اللي يكون جنبي، اللي طبعا لازم احنا نعرف انه اذا انا بدي احط الطفل في صف مقعده الخاص ويكون مكلوب في اتجاهي يعني عكس اتجاه السير، لازم نتذكر انه كمان قفل المخدة الهوائية او الكروتة الكريت افير، هاي الاشي لازم ننتبه له كمان. فاذا انا بدي احطه جوا اللي انا دايما منتبه فيه عندي جنب طفل، واذا انا حطيته في الكرسي الخلفية ان احط اشي مهم إلي عنده الهاتف له أكثر إشي، بس إحنا بنعرف إنه طول بحطوا الهاتف قدامه اللي بده يشوف أو بده يرن أو بده يرد على أجوبة اللي فيه. طبعا اليوم ملان أجهزة أجهزة إنذار اللي أنا ك الحامل سنسالي أو إشي اللي تابع للطفل أو محتمل بالمفتاح السيارة أحط المصاصة أو الرضاعة، إشي اللي طول الوقت تذكرني إنه في إشي إلي مهم. طبعا أهم إشي إنه ما نترك السيارة، أو إذا حتى لو أن نكون بفتكة الشرطة دائري وإشي وفي مكيف فبالعكس، لأنه محتمل إنه الأكسجين يخلص إشي خطر جدا. وطبعا إحنا كمرة وكعابر سبيل إن أنا كل سيارة انا اطلع في داخلها وانا ماشي بالطريق وانا ماشي في المواقف اللي بنكون الحنين وماشي، ان كل سياره بشوفها واقفه اطلع في قلبها، وهيك مثلا برضو انه محتمل اني انا انقذ حياه شخص. اللي زي ما صار بالاخبار انه واحد الشخص كان مارك طلع بالسياره شاف طفل جوا، فدور سيارات الانقاذ اللي هي الشرطه والاطفائيه والاسعاف، فهذا الاشي مهم جدا.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة وسام أبو مخ باراميديك ومرشد في نجمة الدود الحمراء، شكرا لك. تشهد بلدة جس الزرقاء فعاليات أيام تطوعية نشطة بهدف المجلس المحلي من خلال تعزيز روح الانتماء والنظافة تحت شعار الشارع مسؤوليتك نظافة الجسر تبدأ فيك. تنضم إلينا الناشطة الاجتماعية حمامة جربان، أهلا بك.
2: أهلا فيك فرات وبجميع المستمعين والمستمعات.
1: تتواجدون الآن في قرية الصيادين؟
2: أيوة مظبوط، إحنا متواجدين بقرية الصيادين وفي كل البلد، مش بس بقرية الصيادين، وعلى شواطئ البحر وكل حارة في جسر الزرقاء موجودين.
1: شو بالأساس اللي تقوموا فيه وقد بتشوف إنه في تجاوب لليوم التطوعي والعمل التطوعي؟
2: أول شيء كثير مهم إنه إحنا بنزرع بجيل طالع على الحياة الختيارية، الأمهات، الأطفال، الشباب، الشابات، إنه يعرفوا معنى الانتماء والعطاء لبلدهم، فهذا شيء مميز وكثير فيه حماس وطاقات إيجابية. إنه إحنا اليوم طبعا مع الطاقم المجلس المحلي قسم الرياضة المؤسسات الناس الأهل، يعني عن جد قديش أثبتوا جسر الزرقاء إنه إحنا بنحب نعيش أول شيء بأمن وأمان، نظافة كثير مهمة، قديش الناس إنه إحنا دائما يعني بنعمل التطوع والأعمال الخيرية للبلد، ولكن اليوم كان إشي مميز إنه كان في هبة فيها مسؤولية، هبة جميلة كلها طاقات حلوة من الأهالي اللي طلعوا وشاركوا بهذا اليوم المميز مع الطلاب الموجودين في بلدنا جسر الزرقاء.
1: والإشي مستمر اليوم وبكرة ولا فقط اليوم؟
2: لا إن شاء الله إحنا مستمرين على مدار 3 أيام.
1: جميل.
2: إحنا بلشنا اليوم وإن شاء الله يعني إحنا راح نستمر يعني

0: يعني مش يوم بس واحد وخلاص، لا احنا الاستمرارية هي سر النجاح.
1: ممتاز، واتمنى لكم النجاح. من جربان شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: ومع أغنية يا رايح من قل الأستاذ صالح خلايلي مرشد الرحلات. يا رايح وين مسهل؟
1: هلا هلا أستاذ فرات، كيف الحال؟
0: يسعدك. يعني اليوم ارتفاع درجة الحرارة، النهار صار دي خلاص، حتى نوجه الناس لبكرة وين ممكن يروح على منطقة اللي فيها مي باردة، درجة حرارة طبعا راح تعلى أكثر، وبالتالي بدها كمان منطقة اللي فيها كمان أشجار.
1: الطقس مضبوط، يعني ما فيش هذاك الحمل اللي بيخوف، يعني بعد نحن بعدنا تقريبا في آخر الربيع، ولكن هات نأخذ الناس على هيك مسار مضلل أكثر جميل موجود في الجليل الأسفل الغربي اللي هو بيسموه في العبراني محمية شمورات تيفا ألوني آبا. نعم. محمية طبيعية موجودة في مدخل مستوطنة ألوني آبا، مسار هيك أكثر مضلل كيلو متر ونص تقريبا، بيبدأ مع العلامة السوداء والكمالي في العلامة الزرقاء، أو ممكن نبدأ في الأزرق ونيجي مع الأسود. هو دائري، مسار دائري، يعني ما صعد المشي فيه بتاتا. المسار هذا موجود في مدخل مستوطنة ألوني آبا، يعني ما بتوه قبل ما نفوت على المستوطنة بحوالي 200 متر قبل البوابة تبعت الفوتي على هاي البلد. في عنا على شمال الشارع وإحنا جايين من تلا طبعون بنشوف هناك الفوتي على المسار. فالمسار الإشي الحلو فيه إنه موجود فيه شجر مل كثير، الملكي في بنعرف هي شجرة منتشرة في الجليل الأسفل الغربي تغطي مساحات واسعة، وكانت قديما أكثر منتشرة عندنا في البلاد، شجرة هيك إلها ظل جميلة
0: بالفعل جميلة.
1: الراعي كان زمان يعني يحب يداون تحتية، يقيل تحتية كيف بقوله، متساقطة الأوراق بتعيش في المناطق اللي لحد 600 متر عن مستوى سطح البحر، فمنتشر هناك. وطبعا ليه موجود هناك بكثافة يعني وبعد تقريبا زي ما هي، لأنه المنطقة هاي سكن فيها في نهاية القرن التاسع عشر في مستوطنة ألوني آبا، وبيتلاحم هجليلية شرقية التمبلرم اللي هني ألمان.
0: الألمان
1: وصلوا البلاد، مثلا سكنوا في مناطق معينة في البلاد عندنا هون في حيفا مثلا، بنعرف المشابة جرمانيت الحي الألماني في القدس في يافا. هذول الجماعة طلعوا من حيفا بمرحلة معينة في بداية القرن العشرين وسكنوا هاي المستوطنات، طلبوا من الأتراك اللي كانوا حكام البلاد عندنا في هذه الفترة إنه ما يقربوا على شجر المل، إن كانوا يحبوا الطبيعة والتجول في الطبيعة، فطلبوا من الأتراك، كانوا بعلاقة مليحة مع الأتراك، طلبوا إنه ما يأخذوا الشجر، لأنه بتعرف الأشجار هاي كانت تستعمل للقطارات، يعني كوقود للقطارات العثمانية اللي كانت عندنا في البلاد. فعشان هيك الطبيعة هناك بعد زي ما هي، أشجار المل منتشرة زي ما هي في المنطقة، مسار بالضبط جميل جدا. من هناك إذا بدنا نروح على محل في يومي أستاذ فرات، ممكن نروح على عين الرأي غربي مستوطنة الروي، وين نقول أورانيم، وين اليوم معروف للكل. بالضبط هناك لقدام شوي للغرب شوي حوالي 2 كيلومتر منفوت على محل فيه هناك موجودة عين الراي، عين جميلة ممكن الواحد يقعد هناك يداون، وممكن نشوف من هناك طبعا وادي المقطع الكيشون على قبالنا يعني مش بعيد عننا، ومحطة قطار كمان المرج الروي اللي كانت هناك، قطار اللي ربط بين حيفا مع درعا كمان، السكة هناك موجودة، الأثار موجودة هناك.
0: وإحنا دائما معك نتابع وننطلق إلى الطبيعة. صالح خليل مرشد الرحلات، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية، باي.
2: Ti ho cercata tra mille strade.

son vero di. يعني على ذكر الشجيرات والأشجار والأجهمة كما قال صالح خلايلة، نأخذكم مع هاي الموسيقى وأنتوا هيك مسافرين ورايحين ومتسهلين على الطبيعة. أتمنى يكون نهاركم هادي، نهاية أسبوع هادئة وموفقة. بعد نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف، إعداد وإنتاج المنتصف كانت معكم ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياسم مرجية، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر. أطيب التحيات، إلى اللقاء.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالي بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كونموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال إطلاق نار من لبنان باتجاه مناطق الشمال، وذلك بعد يومين من اغتيال قائد في قوات الرضوان بالضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التحلي باليقظة والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، مؤكدا أنه لا تغيير حتى الآن في تعليمات الجبهة الداخلية. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في كفر قرع عقب مطاردة وضبط.
1: تحذير
2: عكا غرب.
1: تحذير
2: عكا رمات يام.
1: تحذير
2: كفر ياسيف أبو سنان نهرية

إذن كانت هذه تحذيرات من الجبهة الداخلية بإطلاق صواريخ ومسيرات للجليل ومنطقة عكا ومنطقة الجليل الغربي أيضا. تؤكد قيادة الجبهة الداخلية أن التحذيرات تشمل بلدات متعددة، فيما يطلب من السكان الدخول فورا إلى الملاجئ والأماكن المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

عودة للنشرة الإخبارية. يعمل وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق فيما وصفه بالتسريبات الجنائية على وسائل الإعلام. ووفق مسودة الاقتراح، قد توصي اللجنة بتشديد الملاحقات ضد الموظفين الذين يسربون المعلومات، وكذلك ضد صحفيين ووسائل إعلام تنشر مواد محظورا تداولها. عثر اليوم على جسم يشتبه بأنه من مخلفات وسائل قتالية فوق سطح مدرسة في منطقة الجليل الغربي دون تسجيل إصابات أو أضرار. ووصلت قوات الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان حيث جرى إخلاء المدرسة وبدء عمليات تفكيك الجسم ونقله بشكل آمن. أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات خاصة احتجزت ناقلة النفط أوشنكوي في بحر عمان تنفيذا لأمر قضائي، وجرى اقتياد الناقلة إلى السواحل الجنوبية الإيرانية وتسليمها إلى السلطات القضائية. أعربت الخارجية الصينية عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير من السفن المتضررة بسبب التوترات في مضيق هرمز، وأكدت أن بكين تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف خفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما رفضت الصين اتهامات بريطانية لمواطنين يحملان الجنسية الصينية بالتجسس على معارضين من الصين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناطق خاصة في جنوب السهل الساحلي وشمال النقب. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: كم مرة دخلت على صديقك أو ابنك والسماعة الكبيرة على أذنه والشاشة حولها إضاءة ملونة ما بين الأحمر والأزرق، منهمك بالتركيز والأدرينالين مش مخليه حتى أنه يجلس براحته، كل لحظة بوقف على رجليه، الأعصاب مشدودة أو بتسمع الصرخة على كل فوز. بتعرف أنه حاليا داخل عالم من الإثارة بالتعامل مع الألعاب الإلكترونية. Ladies and gentlemen, are you ready? زمان كانت الألعاب مجرد تسلية للأولاد أو مهرب بنقضي فيه ساعة زمن ننسى فيه ضغط الشغل. أما اليوم المعادلة انقلبت تماما. رحبوا معنا بالفترة اللي فيها صار الجيمينج حرب عالمية، حرب حقيقية على الدوبامين تبعنا. المنافسة بطلت بس بين فيفا وببجي وفورتنايت، المنافسة أصبحت أشرس من أي وقت مضى. لعبة GTA مثلا بتنافس

0: بس نتفليكس وتيك توك والوقت اللي ممكن نقضيه على أي نوع ترفيه أونلاين أو أوفلاين. إذا جزء من الكلمات اللي ذكرتها لحد الآن كانت لكم مش كثير مفهومة، فأنتوا أكثر من أي وقت مضى بحاجة أن تسمعوا معنا صوت التك. نحكي على أحدث التقارير اللي تحكي عن حرب على المحفظة والوقت، بالرغم أنه عدد تحميلات الألعاب عالميا نزل بنسبة 5%، إلا أنه الوقت والمصاري اللي بنصرفها جوا هذه الألعاب زاد بالكثير الكثير. وعشان نفهم حجم السوق، المعدل العالمي اليوم لساعة اللعب الأسبوعية وصل لحوالي 8.5 ساعات. بعض الألعاب لها سنوات وما زالت تتسع كمان أكثر وأكثر، مثل كاندي كراش وروبلوكس، وأكيد أولادكم بيعرفوكوا على أكثر من هذه الألعاب. الصورة النمطية عن الجيمر المنعزل بغرفته انتهت. اليوم عندنا نوادي محترفين ولاعبين رواتبهم بالملايين، وملاعب تتملى بآلاف المشجعين بتابعوا مبارياتهم لايف، والموضوع صار اقتصاد حتى على مستوى دولي وأمن قومي تقني. الشاشة كانت نافذة للخيال، تحولت لساحة فيها الخوارزمية مصممة بدقة عشان تستنزف كل نقطة دوبامين بمخنا وتخلينا أونلاين لأطول وقت. خطورة الأمر جعلت جزء من الحكومات إنها تتدخل بقوة القانون. مؤخراً سمعنا عن عدة دول وحتى السلطة الفلسطينية أخذت قرار صارم وحظرت منصات عملاقة مثل روبلوكس.
1: وسط غياب الرقابة والتوعيات الرقمية داخل البيوت والمدارس، دفع دولة قطر لحظر اللعبة بعد أن اتخذت دول عدة من بين الصين وتركيا وسلطنة عمان الخطوة نفسها. قرار دولة قطر بحظر اللعبة خلف تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: الحجة كانت واضحة، حماية الأطفال من الاستغلال ومن محتوى غير آمن ومن خطر الإدمان لحتى يكون يهدد جيل كامل. بالمقابل اسمعوا عن هذا التناقض، حكومات خايفة وبتحضر، ومن جهة ثانية دول مثل السعودية بتضخ مليارات عشان تبني مدن كاملة للرياضات الإلكترونية، ولاعبين عرب بيتحولوا لنجوم عالميين في ساحات الإيسبورتس. بين هذول العالمين، من جهة حظر، من جهة استثمار، من جهة متعة، ومن جهة خطورة إدمان، وين بوقف المطور العربي؟ لنفهم الموضوع استضفنا اليوم شخص قرر يمشي بوسط حقل كله ألغام. شاب بدأ شغفه كلاعب، اشتغل مع كبار الشركات في ألمانيا ورجع عشان يأسس استوديو ألعاب عربي مستقل. رح نحكي معاه عن الخيط الرفيع ما بين تصميم الألعاب الناجحة وما بين مسببات الإدمان، وكيف ممكن نبني صناعة ألعاب عربية تحترم قيمنا وعقولنا ومش بس تستنزف وقتنا. انطلقنا طاقة شوي مش مزبوطة بيننا وبين أطفالنا بالمنافسة على وقت الشاشة. جاهزين؟ EA Sports. It's in the game. Press start. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، هذا الموعد الأسبوعي اللي بنحكي فيه تقنيات تكنولوجيا حداثة وكل ما بينها. وهذه المرة كيف ما سمعتوا بالمقدمة بنحكي عن عالم مليء بالتشويق، وهذه المرة للحديث عن موضوع الجيمينج معنا في الاستوديو أهلا وسهلا بمحمد بوشناق.
2: أهلا فيكم.
0: أهلا فيك محمد. محمد مؤسس مشارك ومدير تنفيذي في استوديوهات الألعاب Obscure Games، مطور ألعاب بخبرة لأكثر من 10 سنوات، اشتغل في ألمانيا وفي العديد من الشركات، وبالأخير أسس استوديو للألعاب بشكل مستقل. وفي خضم كل هذه الأمور المتعلقة في الألعاب، يعني اختص أكثر في تصميم الألعاب بما يسمى مولتي بلاير. إيش هذا الموضوع؟ بنحكي عنه بعد قليل. محمد مش بس مطور ألعاب، هو كمان محاضر ومرافق لمسارات تدريب وتقنيات الألعاب، وبدعم دخول الشباب العرب لهذا المجال اللي بعدنا في بدايته. المعلومة يمكن اللي أنا لفتتني بين كل هذه المسيرة أنه أنت مش بس صانع ألعاب محمد، أنت كمان لعيب.
2: صح.
0: يعني فهمت أنه ساعات اللعب عندك بالألوفات.
2: أنا بلشت يعني قبل المدرسة بصف الثامن أنه ألعب ألعاب جيمز. كان بنسبة قليلة، ساعات قليلة، ساعة ساعتين باليوم. بعدين الإشي بعد المدرسة زاد أكثر وأكثر، بلشت ألعب ببجي، ليج أوف ليجندز، أكيد كثير ناس بتلعبها وبتعرفها. فيك تقول عندي ببجي 3400 ساعة بالتقريب من 2017 لليوم. ليج أوف ليجندز ساعات لا تعد، يعني بقدرش أعرف قديش.
0: بتخيل انه بس يمكن هذا الكلام كان يوم كان اليوم انت يعني عندك شركه في عيله، الموضوع يعني شوي يمكن صار كان يوم كان. لا
2: صح صح، صار في اولويات اكثر بالاول من
0: يعني اليوم تلعبش بالمره.
2: لا كيف بلعبش بالمره، بلعبش ما العبش يعني بالاول. اول شيء انا عندي شركه بتعمل العاب، بتعمل جيمز يعني، برضو احنا بنعمل كل فتره قلب الشركه بنعمل بقولوا لها او جي جيمز اللي منفوت بنلعب يعني، عندنا اكس بوكس، عندنا بلاي ستيشن، برضو بنعمل سيشنز اللي هي للجيمز، فكلياتنا جيمرز وكلياتنا بنلعب.
0: يعني اليوم قد ايه بتلعب هذا بالخفيف؟
2: عندي بالدار بلعب يعني خلينا نقول ساعه، من ساعه لساعتين
0: باليوم.
2: باليوم
0: اوف، من 10 ل 12
3: يوميا.
0: يعني هذا الاشي الان 2025،
2: هذا 2025.
0: ولك شو اللي كان قبل؟
2: اللي كان قبل كارثي. ايام المدرسه 6 7 ساعات يعني، كنت العب اروح من المدرسه، مرات ادرس مرات لا، ودغري على المحشال
0: شوي عشان افهم عليك. اليوم انت اب ل
2: بنت.
0: بنت شو اسمها؟
2: ايلا.
0: ايلا الله يحفظها، قد عمرها؟
2: صار لها جمعتين جديد يعني.
3: أسد
4: حاول يصير
3: نص ساعة
4: عشان هيك أجلت اللي قلت لك أنا الجمعة الجاية اللي كنت بالمستشفى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أولا مبروك،
2: الله يبارك فيك.
0: بدك تشرح لي إنه أنت مخطط إنه أنت وأصحابك تكملوا من 10 ل 12.
2: ممكن يقل يعني، بتعرف ساعة هون لازم يعني. هذا حي حياتي، إذا بلعبش
0: بعرفش أشتغل في بيت. حجة ممتازة للعب عندك، حجة ممتازة. طيب ممتاز، احنا اليوم جايين نحكي عن كل موضوع الجيمينج. احنا يعني بنسمع عنه يعني صراحة مؤخرا العديد من العناوين، جزء منها لربما إيجابي، جزء ثاني شوي أكثر مخيف لبعض الناس. وإحنا جايين معك محمد بشناق نعمل شوي ترتيب بهذه الأمور، وبنشوف اليوم أنه مع مرور السنوات المجال بس عماله يجذب أكثر وأكثر شرائح من المجتمع. إذا قبل كنا نحكي عن شرائح طلاب المدارس والمراهقين وما إلى ذلك، اليوم احنا بنحكي على تقريبا يعني حتى كبار السن، جزء منهم بنشوفه بيلعب لعبات مثل الفيفا ومثل يعني الكثير من الألعاب المختلفة. شوي يعطينا ترتيب مجتمعنا العربي كيف وضعه مع الجيمينج.
2: أنا بتذكر بأيام المدرسة كان الإشي كثير قليل، وكان الإشي يخوف برضو بالنسبة للأهل، يعني أهلي ما كانوش يدعموا الأشياء شالي. بس صرنا نشوف الجيمز أو عالم الجيمز بشكل عام فات على عنا بالمجتمع العربي على فترة الكورونا. بتذكر من 2020 واطلع عالم الألعاب بشكل عام زاد تقريبا أرباحه 70 أخوز، كثير كثير كثير يعني.
0: وبرضه نسبة عالية من الناس اللي انضمت انه تصير تستخدم،
2: لأنه الناس كلها كانت قاعدة وما فيش شيء يعملوه. ففات عنا على المجتمع العربي فترة الكورونا. بتذكر أول لعبة كانت هي الببجي موبايل، كانت يعني منتشر بشكل رهيب. وإسا اليوم صرنا نشوف روبلوكس، ماينكرافت، برضو ببجي، ملان ألعاب اللي هي كبار يعني صارت موجودة وصارت داخل بقلب المجتمع عندنا، وصار يعني إشي صار إشي عادي برضو يعني من الأطفال للكبار.
0: إذا شوي بنعمل يعني ترتيب بهذا الموضوع، إحنا بنعرف اليوم إنه عالم الألعاب هو مش بس على الحاسوب، الألعاب دخلت على الموبايل، دخلت على يعني الكونسولة أو على الكثير من يعني الأجهزة الخاصة بالألعاب. الكثير من الناس يعني بتعرف يعني أجهزة خاصة مثل الإكس بوكس وغيرها. شوي رتب لنا الأمور، كيف منقسم أنواع الألعاب اللي موجودة اليوم؟
2: في عنا تقسيم الكونسولات اللي هي إكس بوكس بلاي ستيشن، في عنا موبايل، وفي عنا البي سي، وبرضه صرنا نشوف ميني كونسولات اللي هي زي الستيم ديك، برضه هي بلشت تطلع جديد. تقريبا الموبايل هو ماخذ أكثر نسبة أرباح بمجال الألعاب، لأنه أي واحد عنده موبايل بالدار بيقدر يلعب وين بده، وين ما كان، مسافر بتلعب، بالسيارة بتلعب، بالدار بتلعب، وسهل استخدامه. ولكن إذا بنقيسه بالكونسول أو بالبي سي أو بالكمبيوتر، فأنت لازم تجهز حالك، لازم تروح تقعد بي سي أو لازم تقعد على الكونسولة تحضر حالك بدك عشان تبلش تلعب. ففي ناس اللي هي بتحبش هاي الأشياء فبكون يعني أصعب شوي الاستخدام تاعه.
0: يمكن أنا بتخيلها الفرق ما بين شخص اللي بيلعب بالدور وهو بيستنى عند دكتور الأسنان وبين شخص آخر اللي بالنسبة له زي ما أنت بتحكي في هذه الساعة من النهار هذه زيها زي أي
2: منسوكي.
0: بالضبط هذا جزء من الحياة.

0: معد للجيمينج.
1: بالضبط. وبرضه اذا انت بدك تيجي تقارن الموبايل والكونسولا والبي سي، الناس اللي هي مشكعه او يعني بتلعب على بتلعب او تستخدم البي سي والكونسولز عشان يلعبوا، هني بيكونوا اكثر كومبيتيتيف او يعني بدهن ينافسوا الناس الثانية أكثر من الموبايل، لأنه الموبايل أكثر كاجوال يعني.
0: صحيح، هو بينك وبين الخوارزمية عمليا.
1: بالضبط، الموبايل بنعد أكثر للناس اللي هي مش جيمرز 100%، بس بدهن يتسلوا خلال اليوم أو يقضوا وقت معين.
0: بنشوف أنه بالسنوات الأخيرة دخل أكثر يعني عالم اللي فيه اللعب هو مش فقط أمام يعني مقابل الخوارزمية أو مقابل اللعبة نفسها، إنما مقابل لاعبين آخرين، إنسان آخر في ممكن يكون من أي طرف من العالم أو ممكن تكون كمجموعة مع بعض. فشوي يعطينا ترتيب بهذا المحل، شو المقصود بهذا النوع من الألعاب؟
1: هو بتسمى ملتي بلاير أو أونلاين، كان موجود قبل بس لأنه كان في مشاكل بال يعني بشكل عام الإنترنت ما كانش كثير سريع، ما كانش في سرعة إنترنت، ما كانش متاح لكل الناس، فكان في مشاكل من هاي الناحية. ولكن اليوم إحنا بنحكي على أغلب العالم مربوط بالإنترنت مع إنترنت سريع، فصار هاي الألعاب أو نوع الألعاب هذا صار متاح أكثر. وبرضو تنساش إنه الناس بشكل عام غير الجيمرز وغير اللي بيلعبوا بالموبايل بيحبوا السوشيال اكتيفيتيز اللي بيجمع بين الناس، فما بالك انك انت تعمل العالم لهي الاشخاص او هذول الناس اللي بيشتغلوا او بيلعبوا.
0: كميه دوبامين يعني صعب انه غرفه توسعها، انك تكون كمان في مستوى منافسه كمان بشيء اللي انت بتتحدى نفسك، وكمان بناء علاقات جديده. فبتخيل انه كلها عباره عن كميه شغلات شغوفه جدا عند الناس. كمان مساله موضوع شبكات الانترنت كان نقطه لافته في هذا الموضوع، من جهه احنا بنحكي على كميه استخدام عالي جدا في الانترنت، لأنك عمليا بتنقل بشكل مباشر كمان صوت وصورة ولعب. وطبعا الألعاب الإلكترونية هي شيء عالي جدا من حيث الثقل في الفيديو والثقل في أي استخدامات موجودة. فالآن وكأنه كل يعني بلد بتفوت على الألياف الضوئية، هي وكأنها بتفتح كمان عالم من الجيمرز داخل البلد.
1: صح، مزبوط. احنا بلشنا نشوفه اول اشي بالبابجي، بروبلوكس، بماينكرافت. لانه فكره اول اشي خلينا نتطرق لفكره روبلوكس. روبلوكس بشكل عام هي بلشت كلعبه، ولكن هن اتجهوا لبلاتفورما اللي هي انت بتقدر تعمل الالعاب تاعتك، انت بتقدر تعمل العالم تاعك، بتقدر تعمل ايش بدك. وهذا اللي بخلي او بحفز الناس وبحفز برضه الاولاد وبحفز الكبار انه هو يفوت على هاي اللعبه. والامكانيات كثير كثير متاحه لهم، بقدر يعمل اللعبه اللي هو مثلا بيحلم فيها، وبرضو أهون من أنه يكتب كود ويعمل ويساوي، لأنه هاي هي فكرة روبلوكس وعشان هيك نجحت، لأنها هي بلاتفورم اللي أنت بتقدر تعمل فيها كل هاي الأشياء. وبرضو فيها سوشال، يعني أنت بتقدر تلتقي مع أصحابك، تبني مع أصحابك، تعمل مع أصحابك لعبة. كل هاي الأشياء هي ما كانتش موجودة قبل، هي روبلوكس كانت أول لعبة اللي هي عملت البلاتفورم هاي. واليوم قاعدين بنشوف كثير شركات اللي هي قاعدة تعمل كل هاي الأشياء. يعني إذا بنشوف ماينكرافت قاعدين يتجهوا لهاي الشغلة. ماينكرافت أول لعبة كانت هي العالم مفتوح اللي أنت تقدر تبني إيش بدك، برضو أونلاين كانت وملتي بلاير، بس ما كانتش بلاتفورم، هي كانت بس لعبة واحدة في لها قصة اللي أنت بتفوت مع أصحابك بتلعب اللعبة، بتخلص اللعبة وواضح خلص بتمحى اللعبة وبترجع لهاش. روبلوكس غيرت هذا العالم وعملت عوالم مفتوحة اللي أنت بتبنيها، تصنع الألعاب اللي بدك إياها بطريقة رهيبة. يعني
0: أتخيل يمكن كثير من الناس أمثالي اللي هم يعني مش جيمرز بشكل يومي بحاجة لبعض يعني هيك نفكك الأمور عشان نركبها على بعض. أشرح لك إيش اللي أنا فاهمه من عالم هذه الأنواع من الألعاب الأونلاين وأنت صححني. يعني بتخيل أنه يعني كثير أحيان إحنا معتادين أنه نشوف ألعاب اللي هي جاهزة، يعني أشياء اللي أنا بفوت وبلعب اللعبة ممكن خلصتها أو لا، وبتقدم من مرحلة لأخرى وتحدي لآخر. بينما إحنا بنحكي الآن عن منصة اللي فيها أنا ببني اللعبة تبعتي، بمعنى أنه بدل ما يكون في عندي أنا أفوت على مطعم ويكون عنده هذا المطعم وجبات جاهزة، وكأنه إنسان حضر لي يعني كل ما يلزم للمطعم، وكل إنسان ممكن يفوت ويبني مطعمه داخل هذه المنصة ويبيع للناس يعني. وكأنه إحنا ما بنحكي فقط على لعبة اسمها روبلوكس، إنما بنحكي على منصة كاملة متكاملة اللي من خلالها مبرمجين أو مطورين من كل الأنواع ببنوا

0: يعني عدة ألعاب داخل عالم روبلوكس هيك شيء
1: بالضبط. أيوة أنت يعني الشركة نفسها هي عملت منصة اللي هي فيها أشياء جاهزة وحكوا للناس تعالوا أنتوا اعملوا الألعاب تاعتكو، اعملوا إيش بدكو، هاي كيف أنت شرحت هاي الأكلات اللي موجودة في عندك يعني كثير أكلات، أنتوا ركبوا من هون، خذ من هون، اعمل من هون، سوي من هون، بالآخر بيطلع عندك لعبة اللي هي أونلاين تقدر تلعبها مع أصحابك مع ناس ثانيين، تقدر تعرضها برضو على الديسكورد على السوشيال ميديا وبرضو الناس تفوت عليها وتشوف يعني تلعب الألعاب تاعتك اللي أنت بتقدر تعملها على الروبلوكس.
0: اليوم إذا بناخذ كل عالم الجيمينج من كل أنواعه، بتخيل إحنا اليوم نحكي على عالم عن جد متنوع جدا في هذا المجال، وإحنا مقبلين يعني لاحقين نرجع للروبلوكس وفورتنايت وكل هذه الألعاب بالجانب اللي بتعلق في الأهالي أكثر والمخاطر الموجودة فيه. ولكن قبلها أنا حاب شوي أفهم كيف أنتوا الآن، أنت داخلك في يعني صناع الألعاب، بتوصلوا لمرحلة أنه بتبنوا هذا الكم الهائل من الأفكار، وبالمقابل اللي بتعمل هذا النوع من يمكن الإدمان أو مش بالضرورة الإدمان بالمعنى السلبي، بمعنى أنه هذا الإقبال والشغف الكبير عند الناس أنه تفوت على كمان لعبة وعلى كمان عالم، وكان يعني تهيأ لي أنه خلص الأفكار انتهت وكل أنواع الألعاب موجودة اليوم، بعد في مجال أنه يتم تطوير كمان أمور مختلفة من هالنوع.
1: هو الصراحة هذا هو السبب الوحيد أنه أنا بحب الألعاب، لأنه كثير العالم مفتوح وكثير في إمكانيات اللي أنت تقدر تعملها، يعني فيك تقول يعني أفكار لا متناهية. ليش؟ لأنه بشكل عام العالم الألعاب هو مبني من أكثر من إشي، يعني هو مش بس كود اللي إحنا بنكتبه بننفذه، وهذا هو عنا الـ 3D modeling اللي إحنا بنصمم، عنا مثلاً 3D ثلاثي الأبعاد، في عنا 2D اللي هو صور زي مثلاً كاندي كراش وغيرها، عنا الصوت، عندنا الموسيقى، فبيدمج كثير أشياء مع بعض اللي بيخلي يعني اللعبة بشكل عام كثير وسيعة يعني وكثير فيها إبداع، لأنه كل هذول المبدعين اللي هن كل واحد من قسم معين اللي هو يعني اللي بيصمم الموسيقى ممكن بيلعبش ألعاب بس في واحد اللي هو بيلعب الألعاب هو اللي بيكتب كود
0: طبعا،
1: فنسبة الناس اللي هي بتجتمع بس عشان تعمل لعبة واحد هو كثير إشي إبداعي، وبشكل عام الشركات هي بتأخذ من أكثر يعني الأفكار بتأخذها من أكثر من الناس مش بس من شخص واحد.
0: يمكن هذا السبب اللي عشان احنا عمالين نشوف هذا يعني هذا الارتفاع الكبير يعني في ألعاب مثل الفورتنايت وروبلوكس وغيرها اللي هي مبنية على انه الناس تصنع ألعابها بنفسها، يعني فهذا عالم كامل بحد ذاته، في كثير من الأمور اللي احنا بحاجة انه يعني معك نخوض فيها، ولكن في الأول احنا رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها رح نرجع للحديث عن كل عالم الجيمينج هذا المركب والممتع من جهة أخرى مع ضيفنا محمد بشناق. خلونا على البال.

0: بال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو

0: عالم الجيمينج، يعني إلى جانب كونك أحد المطورين للألعاب، أنت كمان ذكرنا بنفسك بتقضي كثير من ساعاتك على العديد من أنواع الألعاب. وهذه المرة نحب يعني لبعض المستمعين الموجودين معنا اللي ممكن نعطيهم شوية نصائح عن كيف هذا العالم مبني ما خلف الكواليس، وهذه المرة ممكن أنه يتساعدوا فيك بالألعاب نفسها. يعني أنا فهمت أنه جزء من الناس اتخطوا كونهم فقط بيلعبوا للتسلية ودخلوا على عالم الجيمينج لاعبين محترفين لكل معنى الكلمة.
1: قبل ما نحكي عن اللاعبين المحترفين، بدي أحكي عن نقطة كثير مهمة اللي هي صرنا نشوف كثير برضو ناس اللي هي أو لاعبين اللي هن بيلعبوا لهدف التسلاي، اللي هن بيعملوا بث اللي هو مثل التيك توك، مثل الفيسبوك، يوتيوب،
0: ما يسمى الستريمينج عمليا،
1: اللي هو اللايف ستريمينج، اللي هو برضو مخصص للألعاب، وبرضو عليه إقبال كثير لأنه كثير ناس بتحب تفوت تشوف وتحضر كيف الناس الثانية بتلعب عشان يتعلموا منهن، مش بس يعني مش بس هو بحاله يخوض التجربة أو يلعب لحاله ويغلط، ولكن بشوف كيف اللعيبة أو المحترفين بيلعبوا،
0: وكأنه في معجبين للاعبين مثل ما هو في معجبين للاعبين كرة القدم العادي
1: أكثر من كرة القدم.
0: أوف
1: لهالدرجة.
0: يعني أنا صراحة يمكن هذه شغلة اسمح لي أقول لك إنه شوي أنا بستغرب منها، إنه أنا أشوف مشجعين ل يعني ريال مدريد برشلونة البذكية، وأشوف ناس بتروح على ألعاب وتحضر ويكون في 50,000 متفرج بالملعب، يعني نوعا ما حاسه منطقي، يعني أعترف بهذا الذنب، بس إنه أشوف يعني ملايين الناس بتحضر لايف على أي منصة لحتى يعني تشاهد لاعب كيف هو بيلعب في يونايمت، يعني أي أنواع ألعاب ممكن الناس بتشوف بهذا المكان، شوي استغربت أنا من هذا الموضوع لما شفته.
1: هو بالأول كان غريب وبرضه لكل الناس كان غريب، بس اليوم أنت بتقدر تيجي تحكي إنه عالم الألعاب هو صار تسمى تحت كاتيجوريا اللي هي إيسبورتس، اللي هو إلكترونيك سبورتس، اللي هو بالضبط تحت الكاتيجوريا تاعت السبورتس اللي هي فيفا وفوتبول وكرة سلة وغيره، ولكن يعني الشخص أو المحترف بقعد بس عشان يلعب قدام المحشيف أو قدام الحاسوب، بس عشان يلعب الألعاب ويفوز ببطولات وبيربح مصاري وإلى آخره، عادي زي وكأنه نجم مثل نجم كرة القدم.
0: طيب اسمح لي أنا أقول لك أنه أنا ممكن أقبل بهذا الموضوع بشرط واحد، أنه ما يعدوها عن جد من الرياضات، لأنه اللي أنا شايفه أنه كل اللي بيلعبوا جيمينج بيكونوا أكثر وقت جلوس من أي شيء ثاني، فصعب علي أنه أنا أقبل أنه هذه تكون رياضة. يعني تعرف مرات يعني في كثير من عوالم الرياضة بيجمعوا فيها شغلات وبنشوفهم بكل ما يكون في ألعاب أولمبية أو ما إلى ذلك، يعني أنواع ألعاب اللي يعني كثير صعب علي أنه أتقبل أنه يسموها رياضة، أما أنه يكون الجيمينج يعد رياضة بينما هي نوعا ما بحسها عكس شوي، لازم أشوف أمثلة عشان أفهم أنه عن جد، يعني غير أنه بيرفع الأدرينالين وما إلى ذلك، صعب علي أفهم أنه عن جد هذا الموضوع ممكن ينعد رياضة. ولكن أوكي فهمنا إنه في ستريمينج، في ناس محترفين بهذا المجال بمجتمعنا على الأقل، في يعني
1: بلشنا نشوف عنا بالمجتمع بعده شوي قليل لأنه فيش كثير معجبين، هاي واحد، واثنين فيش دعم من ناحية المجتمع، إنه شخص اللي هو قاعد بس يعمل لايف ستريمينج شو رح يستفيد، مع انه فيه كثير مصاري بس برضو بدك كثير وقت عشان تقدر توصل لهاي
0: يعني
1: انك انت يكون عندك مثلا شغل ثابت، يعني بنفع احنا نقول انه هو شغل، انت خلص بتبلش مثلا لنرفض من الساعة 10 للساعة 4 خلص انت بس بتلعب وبتعمل،
0: مع انه مربح يعني للي بيعملوا رعايات ممكن يكون على هذه المنصات، لانه بتحكي انت على كمية هائلة جدا من المشاهدات ومن الاهتمام، فلربما هذه تكون كمان فرصة لدعم هذا المكان، لأنه بالآخر على الأقل إحنا يعني بالمثال معك شهدنا محمد بشناق اللي كان لاعب وبالآخر تحول إنه يكون شركة وبيشغل ناس، فبالعكس ممكن يكون بحاجة إنه إحنا ندعم هذا المجال أكثر.
1: صح صح. برضو القسم الثاني اللي هو المحترفين هو برضو عالم ثاني اللي فيه بطولات مثل بطولات بابجي، فورتنايت، ليج اوف ليجندز اللي هي معروفة وفي لها برضو كاس عالم كل سنة بيصير، وكل سنة بيصير بدولة ثانية وبتختلف عن بيختلف عن السنة اللي قبلها، وفي كثير برضو نقدر نحكي على مليارات الشواكل اللي هي والدولارات اللي هي بيستثمروا فيها وبيستثمروا بالفرق عشان يجيبوا مثلا يشتروا لعيب. احنا قاعدين نحكي بالضبط زي كيف بنحكي

0: على لاعب فوتبول بيشتروا بملايين بس عشان يجي على الفريق عشان يلعب مثلا مع هذا الفريق ويمثل الدولة وإلى آخره.
1: يبدو عن جد أن هذا العالم مليء بالإثارة مش بس بالجانب اللي فيه اللعب نفسه إنما كمان في كل العوالم الإدارية والإعلانية والاستثمارات المالية اللي موجودة حوالين هذا الموضوع. إذا بنرجع للاعب نفسه محمد بشناق, شو عن جد في عندك كم نصيحة تعطيها للاعبين اللي بيسمعونا عشان عن جد يقدروا يغلبوا الخوارزمية بمحل دون الثاني؟
0: عيساب شوي.
1: يعني أنا عارف إنه أنك ممكن تكون بتستغني عن بعض أسرارك باللعب, بس بما أنك يعني موجود خلف الكواليس بس يعني نحاول إنه نستسقي منك بعض المعلومات بحالة إنه قررنا نفوت على هذا العالم من الألعاب وأقنعتنا إنه نعمل هذه الخطوة ونفوت عليه.
0: أول إيش اللاعب اللي هو قاعد يلعب اللعبة إن كان أشياء اللي هي تفكيرية أو ببجي أو فورتنايت أو روبلوكس أو غيره, لازم يتعلم من أخطائه. لأنه كل مرة أنت بتفوت تلعب أو كل نص ساعة أو ساعة بتقضيها باللعب, لازم برضو بس تخلص هاي الساعة أو الساعتين ترجع شوي لورا تشوف أنت شو قاعد تعمل, شو أنت عملت, شو غلطت, شو سويت
1: بالقرارات لدرجة اللي
0: لدرجة أنا شخصيا لما أكون ألعب مثلا ببجي لساعة أو ساعتين بحضر شو كنت ألعب, يعني بكون في شريط اللي هو مسجل وبشوف بالضبط أنا شو كنت أعمل مثلا لنفرض بهذول الساعتين. عشان ليش؟ لأنه إذا أنا بطلع على حالي بمنظور اللي هو شوي بعيد لأبعد من أنه أنا بس جيمر وقاعد ألعب, فأنا بقدر أشوف الأخطاء تاعتي وأصلح أنه لا أنا كان لازم أعمل هيك, كان لازم أسوي هيك, هاي الغلطة أنا مثلا غلطتها هون وعملت هيك وهيك, أنا بهاي الطريقة بقدر أحسن برضو الأداء واللعب تاعي.
1: بهذه المحلات من أنواع اللعب أنت بتشوف أنه في أنماط متكررة بين الألعاب, يعني للناس اللي هم خارج عالم روبلوكس وفورتنايت وببجي وكل أنواع الألعاب الموجودة, وآسف على سطحية السؤال أنا عارف, لتبسيط الأمور إيش هن المراحل اللي الناس بتمر فيها لحتى تتخطى أكثر مراحل باللعبة؟
0: بشكل عام في أكثر من كاتيجوريا اللي هي حتى نسمي مثلا في عنا الكاجوال بلايرز اللي هن بيلعبوا ألعاب اللي هي بتيجي أكثر بشكل لينياري, اللي أنت عندك بتبلش لعبة بتبلش مرحلة اللي هي هويني شوي شوي بتبلش تصعب. في كثير طرق اللي أنت بينفع يعني تتخطى هاي المراحل, إنه
1: زي شو مثلا هدف لعبة معين, إنه إيش يعني إنه أنا أتخطى مرحلة معينة شو لازم ينعمل فيها؟
0: مثلا هات نجيب مثال على كاندي كراش, بما أنه كثير ناس اللي هي بتلعبها وبتعرفها, اللي هي صلها تقريبا أكثر من 10 سنين بتفوت ملايين الدولارات بالشهر. هي عبارة عن ماتش 3 اللي انت عندك لوح اللي فيه كانديز ولازم تعمل ماتش للكانديز اللي باللوح,
1: أنه تطابق بين أنواع الحلويات كأنه الموجودة أو الأشكال الموجودة وبالتالي يعني تخطى مرحلة بعد الثانية.
0: بالضبط, واللي حكيت عنه قبل أنه المراحل تيجي لينيارت, مثلا أول مرحلة بيجي بحكي لك أنه أنت لازم مثلا تعمل تجمع 50 حبة حلو اللي هي لونها أزرق, المرحلة اللي بعديها جمع 50 أزرق 50 أحمر وهكذا. وشوي شوي المراحل بتصير تصعب وبصير عندك مثلا حجر اللي هو مثلا لازم تعمل له ماتش عشان تكسره وإلى آخره, والمراحل شوي شوي بتصير تصعب وبصير بدها تفكير أكثر. إحنا بنحكي على مثلا بابجي اللي هي بدهاش كثير تفكير, ولكن إذا بنيجي على ألعاب ثانية اللي مثلا مثل كاندي كراش أنت بدك تقعد بالضبط كل حركة باللعبة بدك تخططها عشان تقدر أنت تخلص أو تنهي هاي المرحلة. ليه؟ لأنه لقدام المراحل بتصير أصعب, لأنه كل مرحلة بيعطيك مثلا 30 حركة اللي أنت مثلا مجبور تخلص هاي المرحلة ب30 حركة, ما خلصتهاش بتخسر.
1: فبدك يعني
0: استراتيجية اللي هي بالضبط أنت شو بدك تعمل بالضبط, كل حركة محسوبة عشان تقدر تتخطى هاي المرحلة.
1: تمام, احنا اليوم يعني بتخيل لا يمكن انه نقدر نوصل لكل انواع الالعاب الموجوده ولا كل يعني طرقها. يعني في سؤال ملح اكثر يعني نستغل فيه وقتنا, واسمح لي محمد انه احطك بهذا المكان كمختص اللي ساعدنا بالحديث شوي عن المخاطر الموجوده من هذه الالعاب, وانا يعني بحكي معك وأنا شايف هزة الرأس الموجودة عند بعض الأمهات في السيارة اللي بتحكي لأبنائها الآن بدنا نعلي الصوت شوي شوي. نحكي على أنواع المخاطر اللي موجودة في هذا العالم من الألعاب. بنسمع عن دول يعني حتى بتعمل حظر أو منع

0: لألعاب معينة أنه تكون في بلادها. مؤخرا 2025 كانت يمكن أكثر سنة كان فيها منع لألعاب روبلوكس وغيرها من الألعاب الشبيهة. شو المخاطر الموجودة داخل هذا المحل؟
1: منفع نقسم المخاطر لأكثر من قسم. أول قسم اللي الكل بخاف منه الإدمان كعائلة كأهل، لازم الأهل يراقبوا أولادهم أنه ويحطوا لهم وقت معين. يعني أنا شخصيا بصفتي كأبو لقدام برضو بدهن يمسكوا البليفون والموبايل ويلعبوا، هذا إشي طبيعي لأنه يعني الكل صرنا نشوف الكل أولاد بتلعب وصاروا يكبروا على الألعاب بهذا المجال. برضو كجيمر وبرضو كصانع ألعاب لازم أظل مراقب ابني، أشوف قديش بيلعب، شو بيستخدم التطبيقات. ليه؟ لأنه المخاطر هي مش بس موجودة بعالم الألعاب، هي موجودة بشكل عام. يعني عندنا السوشيال ميديا خطير، عندنا الإدمان على الموبايل برضو خطير. إحنا لازم نوعي الأهل ونوعي المجتمع كلياته كيف بيقدر يسيطر على المخاطر كلياتها الموجودة بالسوشيال ميديا والموبايل، وبرضو زيادة على هيك الجيمز. لازم يكون في مثلا دورات اللي هي توعي الناس اللي بتعرفش كثير بالتكنولوجيا الحالية، انه كيف انا بقدر اراقب ابني، كيف بقدر انا احط لابني مثلا يلعب نص ساعة باليوم روبلوكس، نص ساعة باليوم يوتيوب، كيف بقدر اشوف مع مين بيحكي مع مش بيحكيش، بتعرف كل هاي الاشياء لازم تكون كأهل مراقبي. هاي واحد. واثنين، بالنسبة للشركات او خلينا نقول الدول اللي عملت حظر على روبلوكس وغيرها، روبلوكس هي كانت أكثر إشي معمول عليها حاضر لأنه كيف حكيت لك بالبداية هي عالم مفتوح اللي هو فيه بلاتفورما اللي إحنا بنقدر نعمل فيه شو بدنا.
0: صحيح. يعني داخل هذه المنصة أنت بتحكي على ملايين الألعاب الموجودة داخلها، وكأنه كل مطور في له مساحته أنه يبني الحارة. صح. أو عمليا أتخيل أنه يسمى جزيرة.
1: بالزبط.
0: داخل المنصة، وهذه الجزيرة بيكون في عليها قوانين خاصة فيها، نوع محتوى خاص فيه، ومن هناك يعني كل إنسان وخياله إيش ممكن يبني داخل هذه الجزيرة.
1: صح. هي الخطورة أول إشي. يعني الشركة اللي عملت روبلوكس هي بدها تربح مصاري، هي مش حاممها كثير المحتوى اللي موجود جوا، ولكن مين اللي لازم يهمه شو ابني بيلعب؟ هن الأهل برضو. يعني أنا بنصح الأهل، فيش يعني فيهاش ولا عيب ولا إشي إنه أنا أفوت ألعب مع ابني روبلوكس، شو المشكلة؟ إنه أنا أفوت أشوف شو ابني بيلعب بروبلوكس، عشان أنا أقدر برضو أفهم شو روبلوكس، كيف مبنية، كيف أنا بقدر أشوف برضو أراقب ابني كيف بيلعب روبلوكس. مش بس أشوف إنه أنا معطي التلفون لابني وخلص هو بده يلعب روبلوكس عشان يضل ساكت، لا. برضو بينفع أنا أفوت بالعالم اللي هو ابني بني أو عامله أو بيستعمله وأكون جزء منه عشان أقدر لقدام أوعيه وأمنعه من المخاطر الموجودة وإلى آخره.
0: بتخيل كمية المخاطر الموجودة، هي يعني مثل ما أنت ذكرت، يعني ذكرنا موضوع الإدمان، ذكرنا موضوع الألعاب الداخلية داخل يعني هذا المكان بمعنى آخر كلمة المحتوى، يعني المحتوى اللي موجود هناك. بس يمكن كمان نحكي على موضوع التواصل. يعني ليش لهالدرجة مهم لهذه الشركات أنه تعمل تواصل متاح بين لاعب يعني من دولة لدولة ثانية، وكأنه ما في أي يعني رقيب أو حسيب داخل هذا المكان؟ هل عن جد يعني هي عبارة عن غابة بفوت عليها المراهق أو الشاب والبنت، أو أنه نحكي على عالم بالعكس فيه له قوانين كثير محددة ومعروفة وما إلى ذلك؟
1: أول إشي، الشركة بتقدرش تسيطر على هاي كمية المحتوى اللي بيكون موجود باللعبة، وتنساش أنه أنت عندك طرق التواصل اللي عن طريق الميكروفون وإلى آخره. صعب شركة اللي هي بهذا الحجم تسيطر على ملايين الناس إذا أنت بتيجي
0: بيلعبوا بنفس اللحظة.
1: بالضبط. أنت بتيجي يعني إذا نقارنها بدولة اللي هي كثير كبيرة وفيها ملايين الناس، الدولة بحالها والحكومة صعب تسيطر على كل الناس إلا ما يكون في هون وهناك
0: المعاملات الداخلية. صحيح.
1: ونفس الإشي المعاملات الداخلية الموجودة بقلب الألعاب صعب الكل يكون مراقبها، ولكن دائما الشركة بتحط القوانين الخاصة فيها. مثلا ممنوع يعملوا لعبة اللي هي فيها إباحيات وغيره، ممكن يعملوا الناس، هذا إشي طبيعي إنه يكون في إشي من هالشكل، ولكن الشركة هي اللي بتمنع هاي الأشياء وبتعمل حظر مثلا لهاي اللعبة، بتمنع حظر لهذا الشخص اللي عمل هاي الأشياء. بس لما أنت تيجي تحسبها إنه أنت عندك ملايين الناس بتلعب روبلوكس، رح يكون صعب تقدر تسيطر على هاي الأشياء، وهذا بنشوفه برضو بالسوشيال ميديا. صعب برضو الإباحيات اللي بنشوفها وإلى آخره. شركة اللي هي كثير كبيرة زي ميتا صعب برضو تسيطر على هاي الشغلات، بس بيحاولوا يقللوا قد بيقدروا. وإحنا كأهل لازم نكون حذرين من هاي الشغلات، عشان هيك أنا حكيت إنه بنفع إحنا نشارك أولادنا العالم تاعهن، مش غلط، مش انه نمنعهن لانه فيه اباحيات او ادمان، لا بالعكس احنا بنفع احنا ندعم اولادنا وبرضه نشاركهن العالم تاعهن، نشوف مثلا شو العالم تاعهن هذا اللي هن بيحبوه، مش غلط.
0: تخيل كمية المحلات اللي فيها، عن جد احنا بنسمع يعني برضو عن اهالي اللي بواجهوا صعوبة مش بس بكمية الساعات اللي بيلعبوها ابنائهم، انما ايضا مرات بيسمعوا ابنائهم بيلعبوا داخل لعبة معينة وبيسمعوا لهجات غريبة جدا من كل قطب وصوب، يعني صاروا يسمعوا اللهجات المتنوعة الموجودة. وداخل هذا العالم في كمان يعني ما يسمى الايفنت. بعض الاهالي وصلوا ببلاغ اسأل لنا محمد شو هذا الإيفنت وليه أولادنا بدهم يصحوا على الساعة على ساعات الفجر الأولى عشان يحضروا إيفنت معين اللي احنا مش فاهمين مين ضد مين، بس مش قادرين نمنعهم من هذا الشيء. شو يعني هذا المحل؟
1: نحكي بالأول على الأولاد صارت تستعمل اللغات المختلفة وغيره. أنا بنفعش ألوم هون الجيمز أو الألعاب أو هاي المنصات أنها هي فتحت هذا المجال، ولكن إذا نطلع عليها بنطاق أوسع، إذا ابني بيروح على المدرسة بكرة راح يعود راح يرجع عندي ويشوف لغات ثانية ويشوف حكي اللي هو برضو مثلا أنا ما علمتش إياه بالدار. أنا كصفتي أب أنا اللي لازم أدير بالي على ابني وأعلمه الصح والغلط. نفس الإشي يعني أنا راح أحاول أطبق الإشي على أولادي. بكرة لما أنا أسمع ابني قاعد مثلا يشتم أو يحكي حكي اللي هو مش حلو بالجيمز أو بالألعاب أو عن طريق الميكروفون، أنا اللي لازم أوعيه وأحكي له أن هذا الإشي غلط، لأنه هذا الإشي موجود عندنا بالحياة بشكل عام، يعني الكل موجود والكل نسمع بكل محل. فكأهل إحنا لازم نوعي ابننا مش نمنعه، هاي واحد. اثنين، الإيفنتس هي برضو هذا إشي اللي هو بلش جديد بالجيمز، بلش بفورتنايت أول إشي. فكرة منه أنه كل سنة أو كل خلينا نقول كل سنة الشركة بتعمل إشي مميز بقلب اللعبة عشان يشجعوا الناس يفوتوا ويكملوا لعب للسنة الجاي، لأنه طبعا. بشكل عام إذا أنت بتضلك تلعب اللعبة نفسها لسنة أو سنتين رح تزهق وتطلع من اللعبة، وهذا مش الهدف تاع الشركة. الشركة بدها تحاول تجذب قديش بتقدر ناس اللي يظلوا معها لسنين، اللي مثلا يقعد يلعب اللعبة 3-4 سنين يدفع مصاري وإلى آخره. فبيعملوا إشي اسمه إيفنت. الإيفنت بيجوا مثلا بيطلعوا خريطة جديدة بفورتنايت وبيعملوا بفوتوا مثلا واحد اللي هو بغني موسيقار اللي هو مشهور، بيعملوا له موديل خصوصي مع الغنية تاعته بفوتوها على اللعبة بسموه إيفنت، وبصير مثلا كل سنة مرة بفوتوا أشياء من الشكل والناس بتتحمس لهي الشغلات. أنا بتحب التغيير بشكل عام، الناس بتحب التغيير دائما، كل مثلا سنة سنتين يعملوا مثلا تغيير باللعبة عشان يجذب الناس لأنه رح تزهق بالآخر.
0: صحيح طبعا،
1: بدها التغييرات، وهذا هو اللي بنفع نسميه إيفنت.
0: صحيح، يعني طبعا هذا المجال كمان واحد من مجالات كثيرة موجودة في هذا العالم اللي دخل يعني حياة كثير من العائلات كمان في مجتمعنا وكمان في العالم كله، يعني وأصبحت وكأنها عمليا شيء اللي الناس بتستناه بفترة كثيرة. ويعني وكمان بنحكي على بالآخر على شركات عملاقة جدا فيها يعني آلاف وعشرات آلاف الموظفين. Obscure Games، بتأمل أن حكيت الاسم صح؟
1: أيوة مزبوط.
0: تمام. بشكل عام محمد احنا بنعرف عن كثير من الناس حوالينا بيلعبوا كثير ألعاب من الفيفا للببجي إلى غيرها، أما شخص اللي بينتقل من مرحلة أنه لاعب لمرحلة أنه بيصنع ألعاب مش كثير متداولة.
1: صح مزبوط، وخاصة أنا بالمجتمع العربي فيش عندنا كثير ناس اللي هي بهذا المجال. يعني خلينا نحكي بالأول على كيف أنا أجاني الإلهام أنه أنتقل من مجال الألعاب والجيمز لأني أبلش أعمل ألعاب. بتذكر بسنة 2013-2014 كنت ألعب لعبة اسمها كول أوف ديوتي اللي طخ ويك اللي بتشبه ببجي اليوم، وصرت أفكر أنه ليش أنا بنفعش أغير هون، ليه بنفعش أزيد شخصية، ليه بنفعش أعمل إشي باللعبة هاي، يعني اعطوني أعمل هاي الأشياء.
0: حدود اللعبة مش كافيتك؟
1: لا مش ما كانتش فهذا الفضول والإلهام خلاني أفكر أشياء من الشكل. بلشت أفوت على اليوتيوب أقرأ كيف الألعاب تنعمل، شو لغة البرمجة وكل هاي الأمور اللي بتخص البرمجة الألعاب. ومن هون أنا بلشت شوي أحضر لناس اللي هي بتعمل أو بتعلم لغة برمجة، وبرضو بيعملوا 3D modeling اللي هو ثلاثي الأبعاد، والأنيميشن اللي هي الحركات اللي نشوفها برضو بالألعاب. وشوي شوي بلشت أفوت بهذا العالم إنه أنا حابب أعمل ألعاب كموهبة. ما كانش الإشي مثلا خلينا نقول
0: بهدف مصاري مهني يعني،
1: مش هدف مهني شيء.

0: يعني. وعملت كذا ألعاب اللي هن بس للتسلي وعشان أدرب حالي. وب 2015 قررت أعمل لعبة اللي هي كويز جيم بتخص لعبة ليج اوف ليجندز, لأني كنت كثير ألعبها فكنت
1: عارف ألغاز عنها,
0: فكنت عارف بالضبط شو الناس بدها من هاي اللعبة. وطلعت لعبة اللي هي كويز جيم اللي بس لليج اوف ليجندز, وحصلت تقريبا على 2 مليون او اكثر شوي تنزيلات. كان هو اول نجاح, ومن وقتها يعني قررت انه خلص لازم اكمل بهذا العالم, لانه عالم ملان ابداع, ملان كثير وسيع. شو بدك انت, شو بتتخيل, شو بتساوي, بتقدر تعمل اللعبه اللي بدك اياها, بتقدر تبني العالم اللي بدك اياه, اصوات والى اخره. وقتها بعد 2015, خلينا نقول ب 2016 2017, لقيت دعوة من شركة ألمانية اللي هي برضو بتعمل ألعاب, كانوا بدهن أشتغل معهن كلايف ستريمينج وبرضو جيم ديزاينر, مش برمجي, ما كانش الإشي برمجي, كان أكثر جيم ديزاين, لأن بلعب كثير ألعاب فبعرف شو اللاعبين بدهن. برضو فكرة كانت أنه أنا ألعب اللعبة تاعتهن لايف, وبرضو أعطيهن نصائح شو بالضبط مثلا يغيروا, شو يعملوا, شو يساووا. وزيادة هيك برضو كنت كوميونيتي مانجر للصفحة تاعتهن, وبرضو الوجه الرئيسي خلينا نقول اللي بتواصل مع اللاعبين للشركة هاي عشان نقدر نحسن المنتج وغيره.
1: للناس اللي هي بعيدة عن هذا العالم, الجيم ديزاينر هو مختلف عن الجرافيك ديزاينر, فإذا ممكن شوي نشرح شو هذا الوظيفة معناها.
0: خلينا نبلش بالجرافيك ديزاينر. جرافيك ديزاينر هو اللي برسم الشخصيات, بيعمل الحركات والأنيماتيا والثري دي والثلاثة الأبعاد. الجيم ديزاينر هو اللي بيصمم شو اللعبة راح تكون, شو القصة تاعت اللعبة, شو مجرى الأحداث تاعت اللعبة ولا آخره. هذا الفرق بينهن.
1: كاتب سيناريو
0: بالضبط, كاتب سيناريو أكثر من أنه عن جد بيشتغل كرسم أو كبرمجي. هو لا بيكتبش كود ولا إشي, هو ملفات إكسل وإلى آخره, وبيعمل ديزاين أكثر من أنه بيكتب كود وهيك.
1: جميل. وبحالتك يعني قررت ما بعد هذه الشركة الألمانية شو تعمل؟
0: بعد ما خلصت بسنة ونص سكنت بألمانيا واشتغلت برضو بهاي الشركة وخذت الخبرة منهن وغيره. حكيت مع أيمن ومجد, هن كانوا أول اثنين اللي يعني شايف أو حاسس أنه ممكن نكون نبلش الشركة تاعتنا مع بعض, لأنه برضو هن طموحين وعندهن هذا الشغف للألعاب. ومن وقتها من 2019 بلشنا الشركة اللي هي Obscure Games, بلشنا نعمل ألعاب اللي هي كسيرفيسز يعني لشركات ثانية كانوا يطلبوا منا مثلا لعبة معينة نعمل لهم إياها وإلى آخره. وشوي شوي بلشنا نفوت بهذا العالم أكثر كبزنس وكمهنة اللي إحنا نقدر نطوره أكثر وأكثر ونعمل الألعاب تاعتنا, لأنه كثير حاولنا نعمل نجيب انفستمنت واستثمار للشركة, ولكن كثير كثير صعب لأنه بعده ما كانش مفهوم عالم الألعاب بشكل عام وبشكل خاص.
1: صحيح.
0: شركة عربية اللي هي أول شركة عربية اللي هي كانت موجودة هنا بالبلاد, شوي الإشي كان يخوف للمستثمرين وخاصة المستثمرين العرب. للأسف ما قدرناش نجيب استثمار.
1: يعني يمكن مجال أكثر معتادين أنه يكون يعني مجال تقضية الوقت مش لمجال اللي فيه, وكأنه شايفين يعني در الأرباح اللي بتيجي على الشركات, وبحاجة لمستثمرين خاصين جدا اللي آمنوا فيه, مش بس على فكرة بالمجتمع العربي إنما إجمالا. يعني كل عالم الجيمينج هو له عمليا مستثمرين مميزين جدا في هذا المحل.
0: صح مزبوط. وقتها احنا قررنا انه خلص احنا بدنا نعمل الالعاب اللي هي للشركات وناخذ المصاري وشوي شوي نكبر حالنا بدون مستثمرين وغيره. وقتها بلشنا لعبة ليج اوف ليجندز اللي هي مع شركة اللي هي برضو هون عندنا بالبلاد اسمها كانديفور, اللي هي بتعمل ملايين الدولارات بالشهر. اللعبة هي عبارة عن ماتش 3 بي في بي, اللي انا بنفع العب مثلا معك او مع صاحبي او مع غيره. اليوم احنا تقريبا صرنا 20 بلوس موظف قلب الشركة, وصلنا تقريبا 4 سنين نشتغل على لعبة ليج اوف ليجندز.
1: واليوم هذا المنتج هو بدر دخل على الشركة, ومش بالاعتماد على مستثمرين.
0: احنا عندنا المستثمر اللي هو كانديفور, هذا الرقم واحد. ورقم اثنين الدخل هو برضه عن طريق اللعبة نفسها. بينفع نقسم الدخل لأكثر من قسم. القسم الأول هو الدعايات اللي كل بيعرفه, هذا موجود مش بس بالألعاب, موجود بالسوشيال ميديا كلها, عندنا الإنستغرام فيه دعايات, فيسبوك وغيره. وبرضه الألعاب صار فيها اللي هي دعايات, اللي بتحفز الشركات اللي تحط دعايات بقلب اللعب عشان تأخذ دخل من الـ

0: اللاعبين او من الناس اللي بتلعب اللعبه. وعندنا المتجر الالكتروني اللي هو الناس تقدر تفوت وتشتري اشياء معينه. مثلا اذا نجيب مثال على فورتنايت بفوت وبيشتري مثلا سياره لبورش اللي حقها مصاري, او بيشتري سكن اللي هو بغير الشخصيه تاعته. هذول هن مصدرين الدخل الاساسيات لشركه اللي هي شركه العاب بشكل عام.
1: شو اكثر مهم بابسكيور جيمز, اجتماع اداره ولا السيشن الالعاب لكل الفريق مع بعض؟
0: لا اكيد سيشن الالعاب.
1: تمام تمام. بتخيل هيك يعني وصلنا لمعرفة هوية الشركة والأشخاص من وراء الشركة بهذا المحل, وبتخيل أنه يعني مستقبل واعد أكيد. متأمل أولا إلكو في الطاقم وفي الشركة, وكمان على مستوى الألعاب اللي بتقدموها وعلى المستوى الشخصي. فجزيل الشكر محمد بشناق على كل هذا الكم من المعلومات.
0: شكرا كثير على الاستضافة.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع, جوجل بودكاست, أبل بودكاست, وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية, وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
5: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب38 شيكل، ديودورانت أكس ب7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الأنظار في مناطق واسعة من الجليل الغربي بينها عكا والكريوت شمال حيفا للتحذير من إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لاحتمال تنفيذ عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه الشمال في ظل التوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية. لإحاطة حول التفاصيل ينضم لنا الآن مراسل راديو الناس مبدا فرحات. أهلا بك مبدا، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: اهلا خليل، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني دوت صافرات الانذار قبل حوالي ساعة في

0: عدد من المناطق في الشمال من مدينة نهرية وضواحيها وأيضا في مدينة عكا ومنطقة الكريوت وشمال مدينة حيفا بعد رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق في الشمال. وبحسب بيان الجيش خليل تم اعتراض صاروخ واحد وباقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بالممتلكات. ولكن يعني خلينا نتحدث عن أول مرة تدوي صافرات الإنذار بمناطق يعني مثل هذه المناطق بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأيضا خليل قبل قليل يعني رئيس بلدية كريات أعطى تعليمات لفتح الملاجئ العامة في المدينة وكذلك في مدينة نهرية مطالبة المواطنين بعدم التجمهر في الأماكن العامة خشية يعني إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية. ولكن كما ذكرت يعني إطلاق عدد من الصواريخ وتم اعتراض صاروخ واحد وجميع باقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بالممتلكات.
1: مراسل راديو ناس مبدأ فرحات شكرا جزيلا لك. من جهتها أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية أسفرت غارتان عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين. وفي السياق أكد الرئيس اللبناني تمسك بيروت بوقف إطلاق النار تمهيدا لمفاوضات تنهي التوتر القائم في الجنوب، ودعا إلى وقف استهداف الهيئة الصحية وعمليات تفجير المنازل، مطالبا بأن يتركز الدعم الأوروبي للبنان على الضغط لوقف العمليات العسكرية، ومتهما إسرائيل بعدم الالتزام بالقانون الدولي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة تلجأ إلى مغامرات عسكرية كلما طرح حل دبلوماسي، مؤكدا أن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط. وأدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة. وأكدت الوزارة أن قواتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات خاصة احتجزت ناقلة النفط أوشنكوي في بحر عمان تنفيذا لأمر قضائي، وجرى اقتياد الناقلة إلى السواحل الجنوبية الإيرانية وتسليمها إلى السلطات القضائية. أعربت الخارجية الصينية عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير من السفن المتضررة بسبب التوترات في مضيق هرمز، وأكدت أن بكين تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف خفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما رفضت الصين اتهامات بريطانية لمواطنين يحملان الجنسية الصينية بالتجسس على معارضين من الصين. وفي الشأن المحلي أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام بالنقب، ونقل المصابان إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابة النافذة. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع قرب الزرازير، وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما نقل المصابان إلى مستشفى رامبام لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في كفر قرع عقب مطاردة، وضبطت داخل مركبتهم مسدسا محشوا ومبلغا ماليا يشتبه بارتباطه بنشاط جنائي، وقررت المحكمة تمديد اعتقالهم حتى يوم الأحد المقبل. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناطق خاصة في جنوب السهل الساحلي وشمال النقب. ختام النشرة، في أمان الله.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على

0: ألمانيا.
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
0: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
3: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
4: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
8: طيبة في كل بيت.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: يتمتع بعض الناس بالصحة وطول العمر والذاكرة الخضراء ويبكون راضين متصالحين مع أنفسهم بعد ورغم عثرات الزمان. تتقاطع مع مثل هذه الحالة السيدة أم نزار سميرة كرمان دياب، ابنة 94، ابنة إبطن وحيفا وشفا عمر. أم نزار في منزلها الحالي في مدينة شفا عمر، وضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس ستأخذنا إلى مدينتها الأولى عروس الكرمل، مدينة حيفا، ومعها نتنقل بين بيروت ودمشق ويافا والناصرة والقدس وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولدت السيدة سميرة قرمان دياب أم نزار في حيفا عام 1932 لأب فلسطيني الحاج طاهر قرمان ولأم تركية هي عالية صدقي. ترعرعت في حيفا ودرست في مدرسة راهبات الناصرة، لكن نكبة 48 قطعت مسيرتها ودفعتها مع عائلتها للجوء دام عام ونيف في بيروت. عام 1951 عادت سميرة دياب وعائلتها من لبنان تسللاً واستقرت في بلدة إبطن حيث مزرعة والدها، فاستأنفت دراستها في ذات المدرسة في حيفا، وبعد إنهاء الثانوية بسنوات قليلة زاولت مهنة التربية والتعليم في إبطن في مدرسة أقامها والدها على نفقته. وخلال ذلك تزوجت من ابن عمها كمال قرمان ولهما ولدان. بعد 10 سنوات تزوجت ثانية من طبيب لبناني بارز هو الدكتور موفق دياب الذي قدم من بيروت إلى حيفا قبل احتلالها عام 48، وبقي فيها ولهما 3 أولاد. انتقلت وزوجها الراحل دكتور موفق دياب إلى شفا عمر عام 61، حيث عمل وتطوع كأول طبيب في شفا عمر وضواحيها. نشطت أم نزار

0: اجتماعيا، وكانت مركزة لتعليم الكبار في شفا عمر، وافتتحت صفوفا لمحو الأمية، مثلما كانت فعالة في عدة جمعيات نسائية. تمتاز أم نزار بصحة ممتازة وبصفاء الذهن، وتؤكد على أهمية الرضا والتصالح مع الذات، وهي مقلة بالطعام ومواظبة على المطالعة وسماع الموسيقى وغناء الزمن الجميل.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: ست سميرة أم نزار، سميرة كرمان دياب، ابنة مدينة حيفا في الأصل وإبطن، وأنت الآن في مدينة شفا عامر. أول شيء من كلك شكرا على الاستضافة الحلوة، شكرا على كاس الليمونادة اللي ذكرني بالضيافة الفلسطينية البيتية الجميلة، قليل من السكر مع طعم صغير من مية الزهر، وهذا المذاق الجميل للحامض. قديش هذا عمره الليمونادة معك؟
3: وهي قديمة كتير، لأنه في الماضي كان المزهر ما عدا ما كانش موجود عندنا في فلسطين، كان ينجاب المزهر من لبنان، لأنه صيدة مشهورة بالمزهر. بناء عليه المزهر كان عزيز، كنا نعمل الليمونادة بطريقة مختلفة كليا. كان الحامض الحبة الكبيرة تنغسل نظيف وكل شيء، بعدين هي وقشرة تتفرم شقف ويحط عليها السكر وبإيديك، وإدعك إن كنت بتدعك، إدعك إن كنت بتدعك لحد ما تستخرج كل السائل اللي فيها مع السكر، بعدين تغسله أول مرة وتغسله كمان مرة مشان تعرف أنت أن أخذت استخرجت كل السكر والحامض، بعدين تصفي يطلع أحسن أطيب من هذا بكتير، لأنه هو بماخذ المزاهر الطبيعي اللي من قلب حبة الحامض.
2: جميل. هيك كان. وهذا المشروب التراثي الطيب المذاق ما فرقك من عقود؟
3: لا لا مزبوط، لا بس أنا لأنه خلص إيدي ما عادت شو عقود، كنت أعلى أنا في الشغلة، أنا وبنت عمي، إحنا تنتين أصغر تنتين من البنات، سميرة وسميحة، أنتوا عليكم لوموناضة، وعملوا إن كنتوا بتعملوا لوموناضة.
2: عزيزة بنتك اللي من نعطيها كل المحبة والتحية والتقدير، اللي كانت همزة وصل بيني وبينك، هي اللي عملت الليمونادة، أخذت شيء من إمها؟
3: يعني حتى لو بده ينكر الإنسان، هذا إشي غصب عنه، إشي ثمين كتير بيأخذه الإنسان، كتير بيأخذ من البيئة اللي تربى فيها.
2: جميل.
3: لا شعوريا
2: يعني راضي عن عزيزة كتير، أنت ما أخذ عزيزة منك كل ما ينبغي أن تأخذ البنت من الأم، بالثقافة، بالعادات، بالتقاليد، بالأداب،
3: حتى لو هي مش حاسة في هاي الأشياء، لكن لما الإنسان بيقارن نفسه مع غيره، أو بفوت على أوتيل، أو بفوت على بيت، حالا عنده نظرة معينة بتطلع هيك، بعرف وين هو موجود.
2: جميل. قبل ما نمضي معاك في هاي الرحلة الطويلة اللي نصل فيها صيدا وبيروت وحيفا ويافا والقدس وكتير محلات في البلاد، ونصل على الشام، حديث ما شاء الله غني جدا، مسيرتك مسيرة البلد بل المنطقة بأكملها، خاصة انك انت ولدت في عائلة ثرية، عائلة اجتماعية معروفة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، تركت بصمة كبيرة على البلد، مش بس في حيفا ومش بس في البلد، انما في البلاد في المنطقة. ما شاء الله يغسل العين عنك، مواليد اكتوبر انت 32، يغسل العين عنك من توقع الخشب بنت 94، وكنا بين الجد والمزح بنحكي عن عزيزة بنتك اللي همزة توصل بيننا وبينك. بعدك بتحتفلي بعيد ميلادك لليوم؟
3: يعني لو بحبش احتفل فيه، بس انه لا، عزيزة بتعمل لي بتغطي وبتوطي وبتحضر كل اشي، يعني هلأ فطني في اشي لازم ادب تحضري.
2: بتغطي وبتوطي يعني بتكفي وبتوفي؟
3: بتكفي وبتوفي عن الكل، لكن بتحضروا الإشي بطريقة عملية، بطريقة
2: جميلة ومتواضعة،
3: جميلة ومتواضعة، حضارية جدا. وتلفت انتباه كل اللي موجودين اللي أنا بكونش عارفة فيهن أبدا. مثلا عيد ميلاد 90 كتير كان مفاجأة كبيرة كتير كتير إلي،
2: عملت لك لمة حلوة يعني،
3: كتير لمة حلوة، لكن التنظيم والترتيب اللي كان كتير كتير حضاري.
2: الله يحميك ويحميها. طيب ست من نزار، قبل ما نفوت في الحديث، وأنا طبعا كمان مرة بعدني بتمرجح بين الجد والمزح، بالإضافة إلى الجينات والوراثة، فيك تنطيني تب نصيحة لطول العمر، بلكي أنا أصل الأربعة وتسعين أصل المية، ولا كيف؟
3: كون متصالح مع نفسك ومع ربك، أول مع ربك وبعدين مع نفسك، مصالحة صادقة 200% مع حساب ضمير كل ليلة قبل ما تنام إن شاء الله دقيقتين، وصدق وآمن بتنام الليل الطويل. بعد اليوم بحكي لوحدة على التليفون بقول لها بشتي أحلم بحدا أنا حابة أشوفه، أنا بعقلي بس بجيب البني آدمين وبتحدث أنا وياهن، أوقات بفتقد لشخصيات منهن لأصدقاء كتير وبدي معلومة معينة، هن المرجع كانوا بس هن مش موجودين عاد، بس هاي الدنيا.
2: طيب كنا احنا، انت من مواليد 1932، انت من

0: وليد حيفا.
1: نعم. بدي أقول لك أنا كمان إشي من بداية الحديث، ليش أنا قدرت أبرم كتير بالبلاد اللي حوالينا العربية؟ لأنه أنا أكبر بنت عند أبوي، وأبوي ما كانش يقبل يسافر لأي محل إلا بأوتوبيله وشوفيره. إمي معاه، لكن أنا مش ممكن يتركني بتاتا.
0: طاهر كرمان الله يرحمه وسهل عليه.
1: طاهر كرمان.
0: طيب لما أنت ولدت في حيفا بالـ32 وفي نكبة حيفا في مثل هذه الأيام ربيع 48، يعني عقود طويلة، 8 عقود تقريبا مرت من تلك الفترة لليوم، وأنت ابنة 94، بتحس ابنزار بشيء من الاغتراب وهي في شف عمر أمام الجيل الجديد، العادات الجديدة، الأجواء الجديدة، مدينة مختلفة عن مدينة حيفا؟
1: بدك ترضى بالواقع، كل شيء تغير، بدك تحاول تتأقلم مع اللي موجود قدر المستطاع، أو أسكت لما أنت مش قادر تتأقلم مع الموجود. أسكت جميل. خلي رأيك إلك.
0: طيب والدك طاهر كرمان، وكان كما كنا رجل
1: الحج طاهر كرمان، ما كانش يقبل إنه إلا أنه هو بحج، حتى بعته الملك عبد الله لقب بيك، بعت شكره، كانوا أصدقاء، لأنه أبوي سكن لفترة قصيرة مشان يأسس فابريك الدخان بالأردن، طلب منه الملك عبد الله يروح لهناك وراح، وما كنتش أنا خلقاني، كانت أختي اللي أكبر مني، ولعدم وجود أطباء بعمان مرضت أختي، وبعت لها الملك، بعت لأبوي الملك عبد الله الدكتور الخاص تبعه، وهي كليتها كانت حصبي ومرضت، وإجابوها على حيفا يركضوا، كان بس صار كتير متأخر وتوفت، وحلفت أمي على عمان ما بترجع.
0: يا لطيف.
1: أبدا. بناء عليه رجع أبوي كمل المشروع تبعه. عاد لما الملك عبد الله بعته لقبيك قال له متشكر كتير يا سيادة، كان أمير وقتها ما كانش ملك عبد الله، بس أنا بتشرف باسم الحج طاهر كرمان.
0: ما شاء الله.
1: هذا كان جوابه.
0: الحاج طاهر كرمان الله يرحمه وسهل عليه
1: كان، أو كان دائما يمضي اسمه طاهر كرمان، بس كان إمضاءه دائما تبريكا للرسول محمد طاهر كرمان.
0: ما شاء الله.
1: هذا كان إمضاءه.
0: جميل. كان نائب رئيس بلدية حيفا، وكان رجل أعمال معروف،
1: كان رجل أعمال معروف، وكان يبتعد كتير هو عن السياسي، لأنه بفترة تأسيس مشاريعه اللي ما إلها نهاية.
0: جميل. وأنتم بالأصل عائلة كرمان نابلسية، أجيتوا على حيفا في بدايات البدايات بحثا عن أفق اقتصادي، واستقرت العائلة فيه.
1: لا لا لا لا، لما إجا أبوي على حيفا كان ابن 10 سنوات، هو مؤسس عائلة كرمان.
0: مع مين إجا؟
1: إجا مع أمه وأربع خيات، هو كان معيل، أمه قاعدة على الماكنة تخيط، عنده أخ أصغر منه بسنتين. أبوي لما توفى أبوه كان عمره 4 سنوات، وفي أخوه اللي أصغر منه عمره 2، وأكبر منه في 4 خيات، وبتعرف كانوا بهداك العمر بنت 15 سنة يجوزوها.
0: إجا يتيم على حيفا ولا تيتم بحيفا؟
1: لا تيتم بنابلس. إجا يتيم على حيفا، بنابلس كانوا، أمه قاعدة، إجا وقت طلعوا هو أمه على بعض، يعني هو الموجود كأنه رجال البيت، تتحدث معه هذا، قالها مش إلنا نابلس، إسا لازم ننقل، إنه أصلا هو من شويكي، قضى نابلس، مش نابلس، قضى نابلس شويكي، وبالأساس يعني استقر عليه إنه عائلة كرمان في بلد اسمها كرمان بتركيا، والأساس من تركيا.
0: آها.
1: كرمان.
0: الكاف هي بالأصل كاف.
1: كاف.
0: طيب.
1: وكمان بإيران هلأ عمال بكتب بلد اسمها كرمان نفس الإشي.
0: مزبوط.
1: إيران.
0: مزبوط صحيح مزبوط. فهاي القصة قصة لما يقال عن عائلة عصامية، هاي هي القصة، إنه والدك كان طفل صغير.
1: إذا العصامية تعلم لازم أبوي كان يكون هو أول معلم للعصامية. أبوي إجا وين؟ حيفا. حيفا يعني وين؟ الظاهر عمر، هذا هناك حيفا، خط ترين تحت بالبلد.
0: إحنا بنحكي على بداية الاستعمار البريطاني ولا بنهايات الحكم العثماني؟
1: يعني أنا سامعة عن دخول البريطانيين على حيفا، بس سامعة فيها كنوادر كأصص.
0: معناته نهايات الحكم العثماني.
1: نهايات الحكم العثماني لأنه كانوا يخبوهم في البيوت، العرب يخبوا الأتراك عندهم في البيوت، لأنه كانت دولة ظالمة، كانت وكانت بنهايتها.
0: طيب شو اشتغلت أنه بالآخر عمل هذا المجد وصنع هذا المجد وصار رجل؟
1: بلش من الصفر، من ابن 10 سنين يبيع عند جامع الجريني، وين بحيفا جامع الجريني اللي بنقال له هناك، هذا مخرج حيفا. وإيش كانت حيفا؟ حيفا كل تجارتها على الجمال، كل التجار ما فيش سيارات بتاتا. أبوي كان من أوائل الناس اللي جابوا سيارة على حيفا، هو واحد تاني من بيت المئاتي، كانوا صاروا البريطانيين هون. أصلا هي بريطانيا حكمت فقط 20 سنة لا أكثر ولا أقل، لكن كان أبوي كله على الجمال بناء

0: وين بدها تطلع؟ من حيفا بدها تروح تمرق شارع الشارع على شارع عكا بدها تطلع من هناك.
1: طيب شو اشتغل في البدايات؟ اشتغل في السوق؟
0: ما أنا جايتك ما اشتغلش بالسوق، بعده بيشتغلش بالسوق. كان يروح امه بالبيت مع بناتها وهو يروح يجيب على فرش خبز وشوية زيتون وباب الجامع يوم الجمعة، بلش بيوم الجمعة واقف لأنه الكل طالع من الجامع، الكل يشري خبز وزيتون وكليته. بعدين صار كل الوقت التجار طالع مع جمالها لأربعة خمسة عشر جمال على الشام طالعين كليتين الطريق، اللي ناس يأخذ معاه هيك، اللي ناس زواته، اللي ناس هيك، صار يشكل زيتون أخضر زيتون أسود إيش اللي ممكن ينحط، أكم فرش خبز، واللي معوش مصاري لا يعطي يقول له معلش تترك أماني، هذا يترك يحط الحطة تبعته، هذا يحط الزنار اللي حاطه على الأباز. أبوي ما كانش يكتب ولا يقرأ، صار بده يتعلم. إيش صار يمسك؟ صار يمسك الطباشير اللي يلاقيها على الأرض، الحجر الأبيض، ويكتب على أشي. صار يعلم بالأول، هذا يربط ربطة هيك، وعنده ذاكرة كأنها بنته طالعة إله، ويربط هذا هيك ويربط هذا هيك، هيك يعلم. بعدين صار يتعلم هيك.
1: جميل.
0: هو علم نفسه. وانت بتستغرب هذا الرجل العصامي، هالخط اللي بياخد العائلة اللي عنده، العمليات الحسابية الرياضية. بعرفش اذا انت سامع عن مؤيد ابراهيم الشاعر، هو اديب وكان موظف مسك ميزانية بلدية حيفا كلها قبل أباخوشي، يعني ايامات البريطانيين. طبعا وبعدين طبعا. كان مؤيد ابراهيم يمسك الورقة والقلم وابوي بعقله يعطيه الجواب قبل ما مؤيد ابراهيم يخلص بالورقة والقلم.
1: ما شاء الله. مر على مدارس الحاج طاهر كرمان والدك؟
0: بالمكتب
1: فقط.
0: فقط في المكتب، فيش مدارس، بالمكتب وين بقعدوا خمسة أو عشرة
1: كتاب.
0: وبالمكتب بالعصاي هيك، هذا كتاب مثله هذا من كليته.
1: وصار وتصور وصار الحاج طاهر كرمان إقطاعي لو ألاف
0: لا الجنة. صار الحاج طاهر كرمان حتى يترجم لك الإنجليزي اللي مترجم تبعه المحامي تبعه الخاص، هو باسمه جوزيف صهيون، متكلم بيأخذوا على بريطانيا لأنه شغله مع حكومة الانتداب، يأخذوا على بريطانيا لما يترجم له يقول له لا جوزيف أنت أنا مش هيك قلت، أنت عم بترجم غلط.
1: طيب كلمتين ست سميرة ام نزار كرمان،
0: لو ضليت احكي من اسا لكمان اسبوع بقدرش اوفي ولا اعطي ابوي حقه بتاتا من كل النواحي. هاي انت عم نحكي عن شق بسيط جدا.
1: هي هاي ملاحظتك بمحلة، بس عشان هيك بدي تعطينا تكرم علينا كمان دقيقتين عنه. هذا الطفل اللي اجى من نابلس وكان يتيم في بداية الطريق، وبشكل عصامي بدأ يعمل في بيع الخبز في حيفة، انه اصبح اقطاعي وصار رجل اعمال ونائب رئيس بلدية حيفة وإلى آخره. متى بدأ يراكم ثروته؟
0: مش ممكن تقدر تطلع لآخر الدرجة إلا بدك تطلع درجة درجة. كان خبز صار يطلع أنه في عنده أربع خيات، يأخذ إشياء تاني، يأخذ مثلا شربات الملح، ملح الإنجليزي، كان في شرب اسمه ملح إنجليزي يشربوها، كان يأخذ الشوال مثل ما هو على البيت، خياته قاعدين بالطحين والمي يعملوا اللفات، تنتين يعملوا لفات وتنتين يسكروا بهذا ويعمل العيار. هاي تنباع نقول بملينين بملين، اللي كانت العملة الفلسطينية بملالين، عشر ملالين بيعملوا قرش، وهيك كان. وصار يتقدم ومنه صاروا يجيبوا الحمص على البيت، خياته هن قاعدين ينقوا ويعملوا كله بينزلوا للبيع هيك، وعلى هيك وهيك بلشوا يعملوا، فتح الدكاني ويفتح دكاني ودكاني ودكاني،
1: لأنه صار تاجر كبير في مدينة حيفا اللي يستقبل بضائع من دول عربية.
0: بس كمان انت كان يدور، قل لي مين بتعاشر بقول لك مين انت. اول شيء يسكن بأرقى وبأغلى وبأرقى احسن احياء موجودة اينما كنا، ولا مرة سكن بحي اسلامي بالمدينة خلينا نقول تحت. انا كنت فقط على عيد مولد النبي يسمح لنا نروح بالأوتومبيل عند عمتي اللي ساكني عند عمود فيصل اليوم، هناك كان يبقى بيت عمتي وهناك يمرقوا الكشافي بالدق والزمر والإشي احتفالا بعيد مولد النبي عليه السلام، عادي ما يأخذنا نروح ساعتين زمان نتفرج.
1: كل سنة كان يكون في حيفا مسيرة لمولد النبوي؟
0: طبيعي،
1: هذا مسيرة شعبية،
0: هذا إشي مسيرة شعبية، إشي ديني بسرش.
1: طيب ست سميرة، لما بنحكي عن والدك كمان كلمتين، صار تاجر وصار نائب رئيس بلدية، لو سألتك عن ذروته الاقتصادية، ذروة نجاحه الاقتصادية في مصنع الدخان ولا قبل؟
0: هاي مشروع من مشاريعه بالجملة، كانت بدايته شراء لإبطن، كان كمان البيوت بحيفا، احنا مثلا بحيفا ما كانش كانوا ساكنين ب عارف حيفا القديمة تحت، بعدين صار اشترى وين شارع سيركل.

0: ديك لبنانيه، هدول كمان إلهن ريزال أملاك بحيفا، وهدول سنة 36 إحنا هربنا من شارع السركن على عمارات الديك بشارع جنب بلدية حيفا يعني.
1: وصلتي؟
0: صلتي مسيحي هو، ديك مسلم، والصلتي من
1: بده يكون من الأردن أصله. صلتي من الصلت؟ لا؟
0: لا
1: ولا مش بالضرورة؟
0: لا لا لا مش بالضرورة.
1: كم سيجارة كان يعمل المصنع في اليوم تقريبا؟
0: ما عرفش هذا السؤال بتسألني إياه، ما بعرف. بعرف إنه كان هو المصنع الوحيد اللي موجود في فلسطين.
1: وين كان موجود؟
0: أوه. على الشارع، أنا بمرق عليه، هو بين شارعين. دوبك اشترته المحل، أخذته بقروش دوبك حتى سطحه مزفت ببلاط أحمر. أنا لما بمرق الشارع الفوقاني بالأوتومبيل بطلع أشوف السطح تبعه. الشارع وين؟
1: في حيفا طبعا احنا بنحكي،
0: معلوم بحيفا. وين؟ قريب على دار المعلمين.
1: جميل،
0: بهديك هناك المحل. أما شو مصنع؟ مصنع هائل، ألوف من الموظفين فيها كليته، ويزرعوا الدخان بإبطن، بعدين صاروا بالأول يستوردوه يجيبوه وهناك عنده.
1: طيب سؤال أخير عن الحاج طاهر كرمان والدك، كيف تنه امتلك هاي المساحة الكبيرة من الأراضي في إبطن اللي زرعت في الدخان وغيره؟
0: كان عنده بالنفش عنان، كان عندنا جبل كامل. إبطن هاي بتيجي، إذا أنا بقول إبطن كلها بالنسبة للجبل تبع النفش عنان، هداك يساوي أكتر.
1: جميل. طيب بهذا بسيرة الحاج طاهر كرمان الله يرحمه، سهل عليه قصة والدك كبيرة، ينعمل عليها أفلام وكتب، بس أنا حوالي هيك نعطي شذرات عنه. وقلتي لي إنه يعني جزء من نجاحاته التجارية إنه كان على التليفون من حيفا قبل 48 يتصل بتجار في العراق وفي سوريا، يبيع أغراض من سوريا لمصر ومن سوريا للعراق والعكس صحيح. صحيح هذا الكلام؟ بهذا الحجم، بهاي المستوى،
0: بهذا الحجم كثير أكثر من هذا الحجم. الناس بتسافر على أوروبا لتشوف ولتتعلم. إحنا أبوي كان يجيب لنا أوروبا على البيت، مش إحنا نروح على أوروبا. أول شغلة إحنا كأطفال كان في البيت عنا عشية، وكان عنا وحدة للبيت. وطبيعي في كل البيوت بحيفة بالماضي كان في برا أوضة للغسيل، يوم الغسيل بتيجي غسلات من برا وتنتين معاهن مساعدات. هيك هذا الطقس، هاي نمط الحياة بحيفة بالمنطقة تبعتي يعني.
1: يعني كنتوا من البيوت الأرستقراطية توب التوب في حيفة أنتوا؟
0: لا، كثير اللي كانوا هيكي. وهاي البيئة تبعتنا، وهذا اللي خلقنا فيه، وهذا اللي تربينا فيه، وكله من تعب أبوي بذات الوقت. من ناحية تانية، لما تنزل أي إشي جديد على السوق، مثلا لقيمة التوم الخضرة لما تنزل، قول يابا ما تنزلوش قدام بأولاد الجيران، يمكن هني بعد التوم الخضرة ما فتتش عبيتين. لما بتصير التوم الخضرة فاتعة كل البيوت، ساعتها بتقدروا لما نيجي من المدرسة بعد الظهر جوعانين وكل شيء، ندهن خبز ولبن وبالتوم الخضرة. لحد هالدرجة هو ملاحظ ويحس. ومتذكرش أنا إحنا كنا في بيتنا شي مرة وما عندناش أطفال أيتام، لأنه يكونوا موجودين في دير مسيحي. الدير المسيحي يضرب تليفون لأبوي إنه في عنا بنات مسلمات مش عارفين وين أهليهن منين، يروح يبعث أبوي يشوف يجيب البنات عنا على البيت، وهيك يعيشوا معانا في البيت لحد ما يلتم أبوي على أهلهم. لا لا، كان من كل النواحي الدينية، النواحي الاجتماعية، أهم إشي كان عنده عطاء الفقير من كل النواحي.
1: جميل. طيب كمان كلمتين في هذا المجال، بتقولي إنه كان يشتغل على التلفون في تجارة إقليمية دولية، يعني كيف؟ شو يبيع من مصر للعراق لسوريا لفلسطين؟
0: شو بده يبيع؟
1: شو كان يبيع؟ شو كان يشتري؟
0: شو كان يبيع؟ كل إشي يعني. جيب التمر، التمر اللي يبقى مهما كناش نشوف ولا كنا نعرف انه التمر بنحشى جوز وإشي بالعراق، كان التمر يبقى يتخلف ويتسوى مثل احلى علبة باكيت شوكولاتة انت عمالة بتشتري. كان يودي اخوه على العراق، تجيب كذا كذا كذا، يروح على العراق ويجيب ويعمله كليته.
1: مين اخوه؟
0: اخوه عبد الرؤوف خرمان.
1: كان يبيع تمر من العراق لوين؟
0: لوين ما كان، لكل العالم، لمصر، لوين ما كان، لفلسطين، لكله. شو التجارة ما إلها حدود.
1: ومن سوريا؟
0: ومن سوريا شو كل شيء في بسوريا. سوريا بلاد خير وبلاد عز، كان ليش يطلع على سوريا ويروح ويجي.
1: جميل. نزار سيد الفاضل سميرة كرمان دياب، فاصل ونعود لسينا في هذا الحديث الجميل معك.
2: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة

0: بعجلات سويس.
1: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: حلق كسح من طيبة، حلق كسح من طيبة.
5: أسعار بتهدي البال: مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم: إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
9: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
10: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
9: ليش وعندهن؟
10: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
9: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
10: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
9: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
11: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
12: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، وضيفتنا العزيزة اليوم ام نزار السيد الفاضل سميرة كرمان دياب، بنت مدينة حيفا، عروس الكرمل، هذه المدينة الجميلة التي فارقتها منذ 8 عقود ولا تزال تسكنها وتعشق سيرتها ومسكونة بحبها. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند حياة والدك في الطول وفي العرض، كان له يعني مسيرة بصمة كبيرة في حيفا، رجل أعمال، رجل مجتمع، نائب رئيس البلدية في حيفا قبل نكبتها قبل عام 48. بدي كنت أسألك عن المدرسة، هو حرم من المدرسة لأنه إجا طفل صغير يتيم من نابلس واستقر في حيفا، لكن أنت ربنا عوضه فيك أنك أنت استكملت دراستك ما شاء الله يخزي العين عنك، أنهيتي مراحل مختلفة من التعليم. بس قبل ذلك كنت قلتي لي بالفاصل انه بدك كمان تستكملي كمان كلمتين عن حياة والدك، تفضلي.
13: بعد ما بقدر اختصر، ابوي مثلا ما تقولش سميرة ولا غيرها، ابوي ودى كل اولاده على كل الجامعات اللي موجوده، كان في عنده اولاد في الجامعه اللي موجوده في صيدا.
12: بدي لي واحد واحد. طيب طالما بدك تفصلي مين وين
13: بصيدا مثلا،
12: مين
13: كان ابوي ودي واحد من اولاده وواحد من اولاد اخوه اللي بنفس العمر وبديهن على جامعات بالصيدة، ما حرمش حدا من الجامعات. ودى درويش وواحد من أولاد عمي كمان، وداهن هدول على الصيدة على الجامعة. ودى غيرهن على في جامعة في برمانة في بيروت، ودى على جامعة في برمانة في بيروت. بعدين صار يودي على، لما صار عندنا بيت في بيروت دائم، صاروا يروحوا على بيروت على المدرسة الابتدائية ببيروت. وهيك هو بصار. بعدين خلينا نقول لما تطلع انت بتطلع بحيفة، هو كان يعرف مين عاشر أصدقاء كليتين الناس اللي هن بدن بيستفيدوا منه وهو يستفيد منهن كمان، يعني كل على مستوى راقي من كل الطوائف اللي موجودة، إن كانوا يهود إن كانوا عرب وإن كانوا مسيحيين أو إسلام بغض النظر. أما في عنده كتير كمان كان أصدقاء من اليهود الروس اللي إجوا على هالولاد، مثلا دافيدا كوهن وذاكر أنعموي بكتابه اللي حكي في فترة كمان ما عرفش ليش انحبس دافيدا كوهن، أبوي كان فاتح البيت تبعه ومرته وبناته تنتين يطلع له كل شيء بيحتاجه.
12: يعني لحديث 36 من نزار كانت علاقات العرب واليهود في حيفا علاقة طيبة؟
13: كانت علاقة طيبة 36 وبعد 36 يعني بعد 36.
12: قلت لي انه كمان عضو الكنيسة الصحفي المشهور أوري أفنيري له قصة كمان عندكم.
13: كان في ساكن في بيتنا بشارع سيركن،
12: ولد في بيتكم وبيتهم كان يعني بيت أهله جار
13: عنا بيوت للأجار كتير إحنا بشارع سيركن. عمارة خصوصي بيوت للأجار مش بيتنا بس، بيتنا جميل. إحنا أربع طوابق إلنا، إحنا بيت غرمان بس العمارة اللي جنبنا إلنا لكن هي للأجار.
12: كان نائب رئيس بلدية حيفا الحاج طاهر كرمان. نعم. والدك عن كان. أي حزب ولا بشكل شخصي كان؟
13: لا بشكل شخصي.
12: حكيتي مطولا أم نزار سميرة كرمان دياب، ما بدك تحكي عن أمك؟
13: أمي كسيدة سميت مثلها مثل غيرها مثل كل الناس، الإشي اللي مطبق عليها.
12: مش إنك بتحب أبوك أكتر من أمك كاينة؟ يعني
13: بقول لك إياها صراحة بحب أبوي أنا بعد، إذا بعد رب أنا لما بقرأ الفاتحة الصبح بقرأ للرسول أول ولأبوي بعدين،
12: ما شاء الله
13: أبدا، لأنه إله فضل علي كبير وهذا حق أنا أو في إله. جميل. ليش لازم أنكره؟
12: أمك تركية؟
13: أمي تركية.
12: عالية صدقي؟
13: عالية صدقي.
12: شو جابها من تركيا من اسطنبول؟
13: ولا هني خلقوا هون
12: على حيفا
13: ولا ماتت وهي ما عرفتش تركيا.
12: شو جاب العائلة التركية من اسطنبول للبلاد؟
13: كعادة الاستعمار هني كانوا مثل اليهود اللي أقول لك أقرب لك إياها اليوم يعني. والبريطانيين ما جابوش بس لكن هني حكام البلاد هوني وهني خلقوا بهالبلاد. إمي ما عرفتش بلاد غير فلسطين.
12: وين تعرف عليها والدي؟
13: تعرف عليها عن طريق صديق إله اللي كان متجوز قرايبتها وهيك تعرف عليها.
12: طيب نروح على حيفا نوسع أكثر.
13: وسع اللي بدك إياه.
12: وين ولدتي في حيفا؟ في أي حي؟ طالما بتقول إنه أبوي كان عنده بيوت كثيرة في حيفا وغير حيفا، حتى في بيروت كان في إله بيت.
13: بيته بالأجار اللي ببيروت بيته في الأجار.
12: طيب وين أنت ولدتي في حيفا؟
13: ولدت بشارع سيركن.
12: في أكتوبر 32.
13: أكتوبر 31 أكتوبر 32 بالمستشفى الألماني بحيفا.
12: بالألماني مش
13: بالمستشفى الألماني، لأنه أمي ما كانت تولد إلا بالمستشفى.
12: بينما كانت السيدات الفلسطينيات في حيفا يعني
13: لا ما كانش ناقصنا، لا كانش ما كانش ناقص بحيفا دايات مؤهلات جدا جدا، وفي كتار كانوا المستشفيات مليانة مستشفيات ولادي بحيفا، كان في المستشفى التلياني كان في المستشفى الألماني وهدول اللي أنا بتذكرها.
12: يعني أنت ولدتي في بيت قريب على سوق تلبيوت اليوم في حيفا؟
13: طبيعي ما كانش في سوق تلبيوت، كان هناك حي سكني.
12: حي سكني
13: معلوم، ما كانش في سوق تلبيوت.
12: طيب رحنا على المدرسة الابتدائية، مدرسة رهبات الناصري.
13: لا رحت أنا على مدرسة الإنجليز، أول مدرسة دخلت عليها هي قبل مدرسة رهبات الناصري، هي ميوزيوم يمكن إسا
12: مدرسة ميوزيوم الإنجليزية؟
13: مدرسة هاي كان اسمها بريتش هاي سكول. مدرسة ثانوية مثلها رهبات الناصري، بس هاي موجودة كانت كان أخوي موجود فيها، بناء عليه أنا أروح مع أخوي وأرجع مع أخوي.
12: لأي صف ضليتي فيها؟
13: أنا ما صرفش صفوف، على صف البستان بس، أبوي يمكن ست أشهر وأكثر، وبعدين حجينا رحنا لما كان مع مدرسة تانية وعلى هالحال.
12: وين تروحت على مدرسة رهبات الناصري؟
13: مدرسة رهبات الناصري، وكمان كنت مدرسة الكرمليت قبل رهبات الناصري.
12: شو مش مخلي مدرسة تزعل عليكي؟
13: حسب وين الحي اللي احنا نكون ساكنين فيه. كمان.
12: طيب اي مدرسة في حيفا اللي انت بتقولي تعلمت فيها اكثر سنوات؟
13: اكثر كل مدرسة رهبات الناصري.
12: رهبات الناصري.
13: نعم مدرسة
12: رهبات. عندنا فكرة عن الطلاب الطالبات للبنات كانت مش هيك؟
13: بس بنات. فقط بنات.
12: مين المعلمين المعلمات؟
13: بالماضي كانوا الرهبات كانوا يعملوا هيك، للغة الانجليزية المعلمة لازم تكون بريطانية، وللغة الفرنسوية المعلمة لازم تكون فرنسية، وبعدين هي المدرسة كانت تتعلم كل شيء باللغات الأجنبية إلا اللغة العربية، يعني اللغة العربية أنت تتعلم عربي، تتعلم أدب، تتعلم نحو، تتعلم صرف، تتعلم اللغة العربية. نفس الشيء بالفرنساوي، كلك عندك يوم للأدب ويوم للغة ويوم للشعر، وهيك نفس الشيء للإنجليزي.

0: مع المعلمة الإنجليزية. يعني اللغة العربية كانت تعلم عند رهبات الناصري كلغة مثلها مثل اللغات الأجنبية.
1: أنهيت الصف الثاني عشر في رهبات الناصري.
0: طيب
1: وتعلمت فرنسي يعني؟
0: تعلمت فرنسي طبيعي.
1: كيف فرنسي؟
0: لأنه ما كانش ممنوع تحكي عربي في المدرسة.
1: بعد معك شوية من اللغة
0: معلوم بعد معي إذا إسا بروح على فرنسا بدأ بالحالة بالفرنساوي.
1: ما شاء الله.
0: مش مثل الإنجليزي لا بس إنه لأنه بستعمل الإنجليزي أكتر بس إنه رهبات الناصري هي مدرسة للغات مدرسة ثانوية تخلص مثل البقروت يعني الشهادة الثانوية إنهاء المدرسة الثانوية وكان في اللي أصعب من الإنجليزي كان اللي صارت فلسطين يعملوا كمان باللغة العربية اللغة العربية طبيعية وسيعة كتير كتير كان في شكر الخازن معلم من المعلمين الأخرانية
1: هو اللي علمك لغة عربية؟
0: هذا بالآخر بعد ما هاجرنا بعد 48 ورجعنا
1: قبل مين علمك أستاذ اللغة العربية؟
0: كتار يتغيروا مع كل صف
1: مين متذكر من الأساتذة؟
0: ولا حدا متذكر منهم لأنه كان في كمان رهبات عرب اللي هن على مستوى كانوا يعلموا
1: المدرسة كانت للتلميذات فقط من حيفا ولا كمان تلميذات
0: لا عندك يجوا لها من يافا عندك اسم داخلي كبير كتير
1: من يافا الكوتس
0: من يافا يجوا ومن كل ومن عكا يجوا كمان يكونوا داخلية أما من يافا كان في عدد كتير كبير بيافا يجي ومشان اللغات ومش رغم انه مش ناقصهم بيافا مدارس ولا لغات بيافا
1: يعني كانت بهذيك المدرسة يا ست سميرة كرمان دياب ام نزار لمن انضم الينا الان كانت مدرسة ارستقراطية
0: اسم يعني الله عليك تطلع على بنايتها بتحكي عن حالها بنايتها لليوم بعدها بناية واقفة مثل القلعة بوجه الجبل وبعدها المدرسة مدرسة بس المستوى اختلف
1: يعني كانت أحسن مدرسة في حيفا قبل النكبة مدرسة رهبات الناصر
0: معلوم أحسن وصلت لدرجة إنها هي أحسن مدرسة صاروا ينتقلوا من الإنجليش هاي سكول يجوا لهناك بسبب إنه بدهم يتعلموا إشي تاني
1: طيب لو سألناك عن الحياة الاجتماعية في حيفا مثلا الأعراس المناسبات الاجتماعية
0: كتير حلوة بتختلف من فئة لفئة عند الإسلام بتختلف عند المسيحية بتختلف بس على الإجمال بيكون في أكتر عند المسيحية أقل الفصل بين النساء والرجال عند الإسلام بيكون أكتر في فصل بين النساء
1: طيب قضينا على شيء عرس بذيك الفترة
0: يعني بقول لك أنت تجوزوا اثنين من إخوتي على أيامات قبل 48 في سهرة في البيت كانت تيجي مطربة من الإذاعة الفلسطينية كانت تغني بالإذاعة هي اللي إجت أحيت الحفلتين بالليل سهرة نسائية بتفتح الأبواب اللي بنفتحوا على بعض نصف كراسي هيك تيجي هي والفرقة تبعت محطة الإذاعة
1: وكانت الحفلة تقتصر على النساء فقط؟
0: على النساء فقط يقعدوا ويسمعوا وإيش يقوم يرقص كليته واللي كانوا يقدموا مثلا صفت واحد يتجوز بالشتاء واحد كانت بالصيف بالصيف برا يجي بياع البوزة مع كل عدة البوزة معه وبالكاسات يتقدم للكل هذا وحلويات لا مش هذا هو يمكن يوزعوا علم عرايس وكليته
1: ما لا. في زي اليوم عشاء وخمستاشر ألف وجبة في الليلة و...
0: لا لا لا هذا اختلف الدات كليته هذا هاي ليلة سهرة النساء هي بعدين الرجال لحال سهرتين وعند المسيحيين بيكون الاشي مكبر اكتر لانه عند الاسلام حتى لو كان رجال بس ما بحطوا مشروب بكون اكل وبكون وجبات هيك لما بتعزم انت للسهرة عازم على سهرة لما بتعزم على العشاء انت عازم ساعتها في طاولة وصفرة وكليته
1: طيب يا ست سميرة لما بتقولي كانت سهرة العروس أو العريس وفي سهرة للنساء والأخير سهرة الرجال كان يجي كمان مطرب اللي يحيي الحفلة؟
0: لعند الرجال؟ لا إيه مثلا أنا إخوتي لا لدرويش الكبير ما كانش في هاي الموضة لما لا بس وقت صالح كان عمل له أبوي في حفلة بإبطن ومن مساحة كتير مسافة كتير بعيدة قبل ما يوصلوا لجوه لإبطن كان في خيالي على الخيل وجوا كان في حلاي عمالة بتحدي والشباب عمالة بتدبك وبعدين نعمل له سهرة مطنطنة قد ما بدك تقول بدون مشروب
1: طيب بدون مشروب بسيرة العراس
0: بس عشا خرفان محشية كلها خرفان على هالشكل هذا هيك الأكل
1: طيب بسيرة الحفلات لما إجت أم كلثوم على حيفا أكثر من مرة أو عبد الوهاب
0: وإجا يوسف فهبي
1: يوسف
0: وجت أمين رزق
1: المسرحية وأمين
0: رزق أمين رزق
1: كيف لك ذكريات مع هاي الأحداث مع هاي الزيارة
0: وكانت وقتها صارت الإشي مناوشات مبلشي يعني مش أمان إنك تروح وأمان إنك تروح وكان الإشي يبقى بالصيف لأنه يبقى الإشي مفتوح مشان يوسع محل أكتر والإشي كان بأي منطقة يا سميرة؟
1: في سينما دور ولا في كار؟

0: سينما
1: لا, لا لا لا لا لا لا لا يعني بالبلد تحت بحيفا هناك كان في سينما اللي تفتح بس بموسم الصيف يمكن وهيك، بس أنا ما كانش يخليني أبوي أروح.
0: كان محافظ؟
1: لا يروح اللي أكبر.
0: هو ما راح على حفلات أم كلثوم؟
1: كان يروح على مصر ليحضر أم كلثوم أبوي
0: أكثر من مرة؟
1: أكثر من طبيعي، عنده شغل بمصر، يركب هالترين من حيفا كأنك فيها بمصر.
0: طيب
1: بالنهار يقضي شغله وبالليل يحضر أم كلثوم أو إشياء تاني أو مسرحيات.
0: طيب أنت ركبت القطار في حيفا قبل 48؟
1: معلومة ركبت القطار، رحنا على البهجة.
0: هاي هي؟
1: بس هاي لوين بدي أروح؟
0: على الشام على
1: لا لا لا لا لا لا لا شو أنا قديش قدي أروح على الشام أنا؟
0: ما كان يأخذك معاه؟
1: ما كان أبوي لما بدي يروح على الشام بيروح
0: بأوتو بتحبيه قد بحر حيفا.
1: أبوي لما بدي يروح على الشام بيروح بأوتومبيله مش مع شوفيره مش بالترين
0: كمان.
1: معلوم طبيعي. تفضل شو عم تحكي أنت؟
0: أحكي عربي.
1: والله مش عربي هذا. لما بدي يطلع من هون لبيروت إحنا كيف بنطلع؟ كنا نركب بهالأوتومبيل أربعة خمسة في الأوتومبيل من هون إلى ساعة زمان أنت بالنقورة الإنجليزية، خمس دقايق بالنقورة الفرنسوية، نص ساعة أنت في بيروت. كل عام وأنت بخير. هيها
0: طيب بدك تاخذينا على السوق، سوق الشوام بحيفا.
1: سوق الشوام صعب، أنا بتمنى لو أنا عرفته مزبوط. أنا عرفته كتير قليل، كتير كتير قليل، لأنه هاي المنطقة كانت شبه مش محرمة، مش إلنا، اللي يروحوا اللي أكبر. أما إحنا ما إلنا شغل، إحنا لما بدنا نروح أنا شخصيا بهداك العمر يخدني أبوي مع بنت عمي ويخدنا بيروح على محل سفيني بحيفا. هناك كل شيء بضاعة جاهزة غير جاهزة، أرقى ما فيه موجود بحيفا نشتري من عنده.
0: شو اسمه المحل؟
1: سفيني.
0: طيب هذا وين سوق شوام كان؟
1: هذا سوق شوام ما كانش جنب ساحة الحناطير اليوم. كيكار باريس يعني هي.
0: أيوة. طيب شو كان يبيع يعني يمتاز فيه؟ أهم ما كان موجود في سوق شوام؟
1: فيش إشي ما فيش، يعني بقولون في شغلتين معروفين بحيفا، نعيم العسل وسوق شوام. نعيم العسل كل شيء مخطر في بالك مفقود بدك تدور عليه عند نعيم العسل موجود.
0: متجر كبير.
1: متجر كبير وكله هيك دخريق صغير، رجال واحد فيه، هاي دكان لشخص فرد لحاله من عند نعيم العسل.
0: طيب
1: بين البيوت
0: وسوق شوام.
1: وسوق شوام هذا سوق مادد من أول الشارع لآخره، كل دكان الشكل والناس عارفة شو بدها.
0: بس أغلب أو طابعه كان ملابس.
1: شامي.
0: ملابس وكماش.
1: ملابس وقنادر وبوابيج وأبائيب شامية وأشكال وألوان كل إشي اللي بدك إياه. بس شامي.
0: جميل. طيب على البحر بدك تأخذين على البحر؟ ولا كانت النساء بهذيك الفترة قبل 48 محرومات كمان من البحر مش بس من أم كلثوم؟
1: كنا نروح قبل 48 قدام مستشفى الحكومي، قدام مستشفى رمبم، كان أبو نصور هذا المحل، هذا هلأ تابع يمكن لرمبم. هو
0: كان في حين مستشفى حمزة؟
1: لا، كان مستشفى الحكومة. الدكتور حمزة هو لبناني وجارنا بالبيت بسكن بحيفة بشارع الألمانية، هو بدرزي المذهب، وهو كان مدير المستشفى الحكومي اللي هو رمبم.
0: جميل.
1: وضل هو جراح بالأساس، ومرته حلوة، بنته واحدة من بناته بنت صفي كانت. وهو إنسان اجتماعي جدا، شخصية مرموقة بكل حيفة من إسلامها ومسيحيتها، إنسان بحب النكتة، جميل، ملسن، بحب الحياة الاجتماعية، وطبيب ناجح كان. بناته معانا في المدرسة رهبات الناصري، يطلعوا ينزلوا على إجريهن لأنه إحنا قرام على الرهبات الناصري.
0: طيب ست سميرة كرمان دياب من نزار، هذا يعني هيك موجز إخباري عن مدينة حيفا في هذيك الأيام. لما بتقولي والدك كان يروح بالأوتومبيل بسيارته مع شوفيره على دمشق مثلا أو على بيروت، كان في كثير سيارات في حيفا؟
1: لا، ما كانش في كثير سيارات بحيفا، كثير قليل السيارات بحيفا.
0: طيب بصيرت الدكتور حمزة اللي جاء من لبنان، وكمان شوية رح نتحدث عند حياة زوجك كمان الدكتور موفق دياب، كانوا كثار اللبنانيين في حيفا في الفترة هاي قبل النكبة؟
1: المظبوط، أنا بعرفش قديش في عائلات لبنانية بحيفا. كان في سوريين بحيفا، أيوة، بس لبنانيين بفتكرش كان في، ما أظن إنه كان في لبنانية بحيفا. في ممكن يهود لبناني اللي اجوا على حيفا سكنوا، أيوة. أما
0: يعني كنا زوجك الدكتور موفق دياب،
1: لا هو اجى بسنة 46 لمشروع تاني، هذا
0: أوكي.
1: مشروع انعاش القرية الفلسطينية.
0: طيب المهم،
1: أما إحنا مثلاً قلت لي عن الحياة الاجتماعية، يعني أنا بدي أقول عزمتني بنصفي على عيد ميلادها قبل بجوة.

0: جمعه بدي اقول له ابوي انا بعد جمعه معزومه على عيد ميلاد نقول مروسي عشان واحدة بنت صاحباتي، بده اول يدور ابوها مين محامي امها هيك بده يدور بعدين يقول لي اه او لا،
1: كان يعمل دراسه
0: بالأول. طبيعي دون شك بده يشوف بنته على بيت مين رايحه، هذا هذا هذا واجب.
1: حلو
0: هيك، هاي طريقه، هاي نمط الحياه. هاي
1: في بعد صديقات من ايام الطفوله والصبا من حيفا معك لليوم شيء؟
0: لا لا لا، بالوقت اللي هجينا كلياتنا لما رجعنا وقت بعد 48 ولا وحده، ولا وحده
1: ابدا
0: ابدا، لا لا كله هج. كله هج.
1: طيب اليوم انت ساكنه في هذا البيت لحالك وبسيرة الصديقات والى اخره، هون لك صديقات في شفعمر؟
0: كثير كثير عندي صديقات
1: فعالي اجتماعية.
0: اليوم الصداقة بتختلف، يعني شيء الصداقة بتختلف. بالأول يعني إحنا بنقول بالمدرسة أبوي كان عامل عنده برنامج ثابت، مرة بالسنة لازم ينزل باص برايفت باص على رهبات الناصر، يجيب كل الرهبات مع مين بدهن هن يعزموا، مع بنات صفنا اول شيء كل وحده تعزم صاحباتها والرهبات كلهم لينتهي البص الخمسين يطلعهن يمضوا نهار عنا بابطن اكل وشرب وعصروني وكل اشي، وللساعه 4 يرجع البص ينزلهن، هذا مره بالسنه.
1: جميل. طيب تاخذينا على ابطن دورنا السايق، تاخذينا رحله لما انت بتقولي كان يعني مزرعه في ابطن، خذينا لهناك للي ما بيعرف.
0: ابوي يعني المزرعة هو عم بينفتح، وكان ينفتح مشان هيك كان يعرف يختار أصدقائه من الطبقة المثقفة. مثلا كان بيت صهلوني كتير كتير أصحابه. في شغلة لازم نذكرها عن حيفا، إنه إحنا معظم المثقفين في حيفا بغض النظر شو مذهبهن، إن كان حتى يهود إسلام ولا مسيحية، التعليم كان يروح على الجامعة الأمريكية في بيروت، كله المرجع للجامعة الأمريكية ببيروت، كل الأطباء والدكاترة والمحامية كله من هناك جاي. بيت صهيون بالذات هذا بيت كان ما عندناش، كان عندنا 9 شباب ما عندناش ولا بنت.
1: من حيفا.
0: من حيفا. وين البريتش ميوزيوم كان يبقى، يعني وين بيت هاجيفين قدامه تمام هناك بيت صهيون ساكنين. هاي
1: راحوا تعلموا في الـAUP في الجامعة الأمريكية.
0: الجامعة الأمريكية، وهذا عندهم 9 شباب.
1: 9 راحوا على الجامعة الأمريكية في
0: بيروت. 9. المحامي جوزيف صهيون أخو اللي أصغر منه موريس صهيون دكتور أطفال، واحد تاني دكتور صحة، وكليات مثقفين بيت تروح لعندن، أبوي يروح لعندن بالجمعة مرة مرتين بالليل يتجمعوا ويقعدوا يسهروا ويضحكوا ويلعبوا شدي على الشد البسيطة اللي كانت اللي عارفة شو بسموها واللي هي، ويرجع يسهروا هيك، والجو عاد بيت علم منفتحين كلهم مثقفين متعلمين. جوزيف صهيون تجوز، ما تجوزش من حيفا، ما لقاش اشي الكبير ابنهن، تجوز مرته مصرية، طلعت مصرية انسانة بتحب نكتي جميلة الشكل، روحها خفيفة اجتماعية، يعني كل ما في عند ابوي عزيمة دغري ابوي يقول لها ضل هي جاي، هي توقف لترتيب الزهور بقوطة السفرة لترتيب السفرة، تكون يعني احنا بابطن طاولة الاكل بتاخد لها يمكن 70 كرسي عليها من كل الشقات تكمل، والشراشف بتغطيها، هي توقف يعني المغسل تضايقها انه منظر المغسل بقط السفره بشع، هي تعبيها كلها بالزهور وتنزل من هون، انساني راقي جدا.
1: ايديها من ذهب.
0: ايديها من ذهب.
1: بتذكري اسمها؟
0: بس هذا بده بدك انت يكون عندك هلفتي انك انت تشوف انت عندك ايدين من ذهب.
1: بتذكري اسمها بقول؟
0: لا. هاي مر جوزيف صهيون نسيت شو اسمها.
1: مصرية.
0: مصرية.
1: بس طيفة على خيالك وكل حركاتها وتفاصيلها بمخيلتك.
0: اوه اوه اوه.
1: طيب لما بتقولي انه مصر والقاهرة وبيروت بالنسبة للمواصلات، بتقولي كانوا يروحوا يدرسوا في الجامعة الأمريكية في بيروت، المواصلات في الفترة هاي في حيفا الفلسطينية قبل 48
0: تاكسيات،
1: قطار وتاكسيات وبساط،
0: تاكسيات فيش بساط، تاكسيات
1: ما كان باص لبيروت،
0: بركي كان في باص بعرف ايش، بس بعرف انه الكل يروح بالتاكسيات، واحنا عندنا بالعيلة يوديهن الاوتومبيل، الأوتومبيل يوصل هنا بكماني أكثر من واحد بيعبوا ملات الأوتومبيل، أرخص الأوتومبيل يوصل هنا وبيرجع.
1: جميل.
0: واللي يطلع أبوي هو بنفسه على الجامعة يحاسب عن كل واحد من أول السنة لآخر، هو دراجة.
1: طيب أنت أنهيت الصف الثاني عشر في رهبات الناصري. في حيفا.
0: في حيفا.
1: أي سنة؟
0: سنة اللي
1: بعد، يعني مع النكبة أنت؟
0: بعد النكبة. رجعنا بآخر 49 إحنا.
1: وكملتي.

0: ما كانش في مدرسة، ما كان مدرسة كانت مسكرة فيها شي طلاب ولا فيها حدا، لحد ما عرفنا لكل نلملم اقتنع أبوي بفكرة المدرسة وننزل ما فيش، لحد ما كمان غيرنا ينزل من هون مش في عمر، كان في اثنين ينزلوا على حيفا يضلوا يسألوا المدرسة في كم حدا من
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أتل، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
8: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة،

الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الأنظار في وقت سابق في مناطق واسعة من الجليل الغربي بينها عكا والكريوت شمال حيفا للتحذير من إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن سلاح الجو اعترض أحدها، فيما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لاحتمال تنفيذ عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه الشمال في ظل التوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية. من جهتها، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. في سياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون التقى رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات مع إسرائيل قبيل توجهه إلى واشنطن. كما أفادت بأن عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني ممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر اليوم ردا من طهران، معربا عن أمله بأن يكون عرضا جادا. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن إيران تشكل تهديدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد على أي

استهداف تتعرض له إذا لم يتوقف إطلاق النار. وفي الملف اللبناني أكد روبيو دعم الحكومة اللبنانية معتبرا أن حزب الله يشكل عقبة أمام استقرار لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مغامرات عسكرية كلما طرح حل دبلوماسي، مؤكدا أن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط. وأدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة. وأكدت الوزارة أن قواتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. أعربت الخارجية الصينية عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير من السفن المتضررة بسبب التوترات في مضيق هرمز، وأكدت أن بكين تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف خفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما رفضت الصين اتهامات بريطانية لمواطنين يحملان الجنسية الصينية بالتجسس على معارضين من الصين. وفي الشأن المحلي، يصيب طفل يبلغ من العمر عامين بحالة خطيرة إثر غرقه في بركة سباحة منزلية في قرية بئر المكسور. وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش للطفل في المكان قبل نقله إلى مستشفى رامبام لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام بالنقب، ونقل المصاب إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من إصابة نافذة. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع قرب الزرازير، وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما نقل المصابان إلى مستشفى رامبام لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين في كفر قرع عقب مطاردة، وضبطت داخل مركبتهم مسدسا محشوا ومبلغا ماليا يشتبه بارتباطه بنشاط جنائي، وقررت المحكمة تمديد اعتقالهم حتى يوم الأحد المقبل. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناطق خاصة في جنوب الساحل الساحلي وشمال النقب. نهار الغد يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
7: طيبة في كل بيت.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء.
1: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أسعار بتهدي البال، كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
7: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
8: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن اليوم غارات استهدفت ناقلات نفط فارغة كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران. وبحسب المسؤول فإن الناقلات المستهدفة كانت سفنا ضخمة تحاول العودة إلى إيران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وسيعلن عنه بعد التوصل إلى قرار نهائي، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وسترد على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر اليوم ردا من طهران، معربا عن أمله بأن يكون العرض جدا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مغامرات عسكرية كلما طرح حل دبلوماسي، مؤكدا أن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط. وأدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة. وأكدت الوزارة أن قواتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. تتواصل التحركات الدبلوماسية اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود، حيث أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب ضغوطا دولية على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وذلك قبيل توجه الوفد اللبناني للمفاوضات إلى واشنطن. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أسفر بحسب مصادر لبنانية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. في المقابل دوت

تأخيرات الإنذار في وقت سابق في مناطق واسعة من الجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أحدها وسقوط البقية في مناطق غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. وفي الشأن المحلي، يصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع في مدينة كرمئيل، ونقل المصاب للمركز الطبي للجليل وهو يعاني من إصابات متعددة. أصيب طفل يبلغ من العمر 2 بحالة خطيرة إثر غرقه في بركة سباحة منزلية في قرية بئر المكسور، وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش للطفل في المكان قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام بالنقب، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابة النافذة. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع قرب الزرازير، وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما نقل المصابان إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناكن خاصة في جنوب السهل الساحلي وشمال النقب. نهار الغد يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: I'm serious.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
2: شايف البيت؟ فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

يا عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني. العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
6: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
7: مبروك بيتك الجديد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، مؤكدة أن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة لمنع وصولهما إلى إيران. وأضاف الجيش الأمريكي أنه أعاد توجيه أكثر من 50 سفينة ضمن ما وصفه بفرض الحصار على السفن الداخلة إلى إيران والخارجة منها. وفي السياق، أفادت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن اليوم غارات استهدفت ناقلات نفط فارغة كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وسيعلن عنه بعد التوصل إلى قرار نهائي، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وسترد على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر اليوم ردا من طهران، معربا عن أمله بأن يكون العرض جدا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مغامرات عسكرية كلما طرح حل دبلوماسي، مؤكدا أن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط. وأدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة. وأكدت الوزارة أن قواتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. تتواصل التحركات الدبلوماسية اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود، حيث أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب ضغوطا دولية على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وذلك قبيل توجه الوفد اللبناني للمفاوضات إلى واشنطن. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان، ما أسفر بحسب مصادر لبنانية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. أعلن حزب الله استهداف موقع عسكري إسرائيلي جنوب نهرية برشقة من الصواريخ. من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو

هدف منصة الإطلاق التي أطلقت منها صواريخ باتجاه بلدات الشمال، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل الغربي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أحد الصواريخ وسقوط البقية في مناطق غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. وفي الشأن المحلي، يصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع في مدينة كرمئيل، ونقل المصاب للمركز الطبي للجليل وهو يعاني من إصابات متعددة. أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بحالة خطيرة إثر غرقه في بركة سباحة منزلية في قرية بئر المكسور، وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش للطفل في المكان قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار في بلدة شقب السلام بالنقب، ونقل المصاب إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني من إصابة نافذة. أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع قرب الزرازير، وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما نقل المصابان إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناطق خاصة في جنوب السهل الساحلي وشمال النقب. نهار الغد يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام المشرع، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
0: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
2: طيبة في كل بيت.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
5: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
6: مبروك بيتك الجديد.

0: بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل

0: المركزة تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أكد مساعد وزير الداخلية الإيراني أن الحصار الذي تفرضه واشنطن لن يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن جميع المنافذ البرية والبحرية تعمل بشكل طبيعي. يأتي ذلك وسط اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز وفق وكالة فارس. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين ومنعهما من الوصول إلى ميناء إيراني، مؤكدة إعادة توجيه أكثر من 50 سفينة ضمن ما وصفته بفرض الحصار على إيران. كما أفادت فوكس نيوز بأن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط فارغة قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وسيعلن عنه بعد التوصل إلى قرار نهائي، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وسترد على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر اليوم ردا من طهران، معربا عن أمله بأن يكون العرض جدا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مغامرات عسكرية كلما طرح حل دبلوماسي، مؤكدا أن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط. وأدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين ومواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت اليوم صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة. وأكدت الوزارة أن قوتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات. تتواصل التحركات الدبلوماسية اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود، حيث أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب ضغوطا دولية على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وذلك قبيل توجه الوفد اللبناني للمفاوضات إلى واشنطن. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على مناطق عدة في جنوب لبنان. أعلن حزب الله استهداف موقع عسكري إسرائيلي جنوب نهرية برشقة من الصواريخ. من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف منصة الإطلاق التي أطلقت منها صواريخ باتجاه بلدات الشمال، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الجليل الغربي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أحد الصواريخ وسقوط البقية في مناطق غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. وفي الشأن المحلي، طلبت وزارة الصحة من الجمهور شراء الأسماك من محل مرخصة فقط والتأكد من حفظها بالتبريد، وذلك عقب تسجيل نفوق غير مألوف لأسماك في بحيرة طبرية. وقالت الوزارة أن طواقم مهنية أجرت فحوصات للمياه والأسماك بعد تلقي بلاغات عن نفوق موضعي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لفحص الأسباب وجودة المياه. أصيب طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات بجروح خطيرة أثر سقوطه عن حصان قبل نقله إلى حاجز قلندية، حيث تلقى العلاج الأولي. وبحسب الطواقم الطبية نقل الطفل إلى مستشفى شعرة سيدك وهو بحالة وعي غير كاملة ويعاني من إصابة في الرأس.

أصيب 3 أشخاص بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع رقم 2، ونقل المصابون وهم رجل وامرأة في 80s من العمر وشابة تبلغ 19 عاما إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناطق خاصة في جنوب الساحل الساحلي وشمال النقب. نهار الغد يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك،
11: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
12: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران لن تتخلى عن مضيق هرمز، معتبرا أنه ورقة قوة تعادل تعادل قنبلة نووية. من جهته أكد مساعد وزير الداخلية الإيراني أن الحصار الذي تفرضه واشنطن لن يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن جميع المنافذ البرية والبحرية تعمل بشكل طبيعي. أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن القوات البحرية الإيرانية ردت بإطلاق النار على ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة وقف إطلاق النار واستهداف ناقلات نفط إيرانية في الخليج. وأضاف المصدر أن الاشتباكات توقفت حاليا وأعاد الهدوء إلى المنطقة، محذرا من احتمال تجدد المواجهات إذا حاولت القوات الأمريكية دخول الخليج أو اعتراض السفن الإيرانية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وسيعلن عنه بعد التوصل إلى قرار نهائي، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وسترد على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر اليوم ردا من طهران، معربا عن أمله بأن يكون العرض جدا. أفادت تقارير لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية في منطقة البقاع شرق لبنان. في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2759 شخصا وإصابة 8512 آخرين منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس الماضي. أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة عمل القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، وأضاف أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص فيما لم تفعل صافرات الإنذار وفق السياسة المعتمدة. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة مفتوحة قرب وادي عارة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبتين في مدينة بئر السبع، ونقلت الفتاة إلى مستشفى سوروكا إلى جانب 6 مصابين آخرين وصفت جراحهم بالطفيفة. أصيب 3 أشخاص بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع رقم 2، ونقل المصابون وهم رجل وامرأة في 80 من العمر وشابة تبلغ 19 عاما نقلوا إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان قبل نقله إلى حاجز قلنديا حيث تلقى العلاج الأولي، وبحسب الطواقم الطبية نقل الطفل إلى مستشفى شعرة سيدك وهو بحالة وعي غير كاملة ويعاني من إصابة في الرأس. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع انتشار الغبار في بعض المناطق خاصة في جنوب السهل الساحلي وشمال النقب. نهار الغد يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس في كونسرت جديد. انتوا معي لمدة ساعة في كونسرت بروفايل، تقدر تقول عنه شخصي لأنه عم نحكي على أغاني وفنانين، ومثل ما بتعرفوا في 100 قصة لكل أغنية، بس في كواليس واحدة بتضل بالذاكرة. لكل صوت له بروفايل خاص لإله، لهيك اليوم رح نفتح أنا وإنتو كتاب الطرب على فصل جديد مع كونسرت بروفايل. مثل دائما المسجل عندكم والكاسيت معي، تعالوا نحط الكاسيت ونبلش الكونسرت رقم 78.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي لهاي الساعة في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM أو من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم تقدروا تحملوه وتسمعونا بأحسن جودة. كمان لكل حد بيرجع لكل الحلقات اللي كانت من كونسرت موجودة كمان من خلال التطبيق، ارجعوا اسمعوها واستمتعوا معي دايما. أما اليوم في كونسرت رقم 78 تعالوا اختاروا معي أكتر الأغاني اللي حابين تسمعوها من مغنيين، من أغاني كلاسيكية جواهر، من الفن الأصيل، كل هذا من خلال رسائل صوتية أو نصية على واتساب راديو الناس. ومثل ما بتعرفوا الرقم 050-5272-399، كما من الرقم 050-5577-399. بعتولنا اختياراتكو، بعتولنا كمان إهداءات، تمنيات، أي إشي حابين تسمعوه ابعتونا كمان على كونسرت، ورح نسمع مع بعض أجمل الأغاني المختارة إن كان من خلال هذا الأسبوع أو من خلال كل حلقات كونسرت اللي كانت فيها. دائما لمسات من ذوق مستمعي كونسرت اللي هن أنتو بين الكواليس والأغاني، كمان مشاركتكم باختيار وكمان من الأغاني من الفن الأصيل، تسعينات كلاسيكي أو حتى شامي بسان، أي إشي حابين تسمعون ابعتونا على كونسرت واتساب راديو الناس. أما البداية من عند أبو الياس نصيف زيتون، لهالمرة نرجع معه للتراث بس بطريقته، غنى على النمط المرديني أو كيف بسموها جزراوي على نمط أهل الجزيرة السورية، والأغنية يا دنيا من كلمات عزيز بهنان، ألحان سومر مالكي، توزيع جاد حداد،

مش تراث على فكرة، ولا من الأغاني القديمة المتوارثة من خلال الناس، لا هي أغنية جديدة 100%، نزلت ضمن ألبوم نصيف زيتون اللي كان في العام 2025، بس روحها، لهجتها، إحساسها كله من قلب الجزيرة. اللهجة المردلية لهجة جامعة فيها أرامي، سرياني، تركي، عربي، توحد أهل الجزيرة من مسيحيين، أكراد، مسلمين، تحت لغة واحدة وإحساس واحد. يعني تخيلوا كل هذا من خلال لهجة. يا دنيا أغنية حب وغزل نصيف قدمها لأول مرة في بودكاست قصة نصيف مع الإعلامي محمد قيس. وقتها الكل انتبه قديش الصوت قادر يتلون من غير ما يضيع هويته. هون نصيف عم بيقول بالفن مش بالكلام، الفن المحلي ثروة، واللهجة مش بس حاجز، اللهجة جسر. ويلا هلق على قولة أهل الجزيرة على نمط كمان أغنيات من الجزيرة السورية. تعالوا نبدأ ونسمع بصوت أبو الياس نصيف زيتون أغنية يا دنيا المشهورة بعنوان تاني، مني لا تزعل بقى. هاي البداية، نصيف زيتون باللهجة الجزروية.

واضح. كمان من النغمات اللي عم بيعزفوها نحكي على أغنية جزروية أصيلة كمان باللكنة وباللهجة وكمان بالعزف. علي شاكر على البزق. يلا يا نصيف كمل.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: هاي البداية نصيص زيتون. يا دنيا مني ما تزعل بقى، يعني سمعنا هالأغنية باللكنة الجزروية أو المردينية، هالمنطقة اللي جمعت فيها

عدة ثقافات والهوية واحدة والموسيقى مثل ما سمعنا نمط كتير مألوف لإلنا وإحنا بنحبه كمان دبكات كتير بنسمع دبكات جزروية هذا هو النمط أبو الياس نصيف زيتون هاي البداية كانت من يا دنيا نكمل على نفس المود صح يا ماجد أيوة وهذا أهداء خاص لكل محبين الدبكات ويعني بما أنه كنا في الجزيرة السورية والنمط الجزراوي في الموسيقى رايحين أنا وياكم كمان ننزل لشوي للجنوب للعراق وعلى إيقاعات تشوبي على مودك أنت وبس على مودك على فكرة بس العراق بيحكوها ومن عند ماجد المهندس مكملين أنا وإنتو في كونسرت يلا

لكل حدا حابب يسمع هيك أغنية على ذوقي على مودي. عم نسمع أنا وياك وعلى مودك، اعتبروها لإلكم إهداء مني لكل مين بحب يسمع هيك على ذوقي. يلا

البداية من عند ماجد المهندس كمان أهل العراق وعلى إقاعات تشوبي على مودك أنت وبس، مثل ما حكيت هاي الكلمتين هدول بس في العراق بيحكوها على مودكم على ذوقكم.

تحية لكل مين عم بسمعنا إن كان على شوارع بلادنا على ما هيك على الطريق سلطنوا معنا كيفوا معنا على موتكو. إحنا مكملين في كونسرت لحد آخر الساعة من بعد ماجد المهندس. كنا مع نصيف زيتون في البداية مع أهل الجزيرة السورية واللكنة المردينية الجزروية. رحنا شوي للعراق قاعة تشوبي المحطة الثالثة وين شوي ورح نكون معها. تحية مني لكل من عم بسمعنا من كل مكان في بلادنا.

0: Концерт на Галіас Маржиї.
1: مكملين انا وياكو وبعد على مودك انت وبس. كنا مع ماجد المهندس، رح نكمل مع البوب ستار رامي عياش. شوية تحيات لكل من عم بسمعنا من خلال موجات راديو الناس على 103.3 107.8 FM. وأول تحية وأجمل تحية لمستمعتنا في الشمال طلبت تختار على زوئي. رح نسمع بعد شوي رامي عياش لكل محبي رامي عياش ومحبينه كتار في بلادنا. واحدة من محبي رامي عياش البوب ستار هي لوز، وهي من دارة الكرمل. تحية لإلها لوالدتها علا وزوج علا سيد معين. شكرا لمتابعتكم واستماعكم لكونسرت. بما أنه إحنا منحب الناس الرايقة، بس قبل ما نسمع الناس الرايقة بصوت البوب ستار في قصة كالعادة في كونسرت، لكل أغنية في قصة في كواليس. مرة رامي عياش حكاها بنفسه، تعال نسمع منه.
2: لما سمعني محمد يحيى أغاني كثير، حبيبي محمد بوجه
3: طبعا وتخيل. ملحن رائع محمد.
2: ما اتفقنا على هول الأغاني، قلنا خلينا نعمل غير نوع أغاني. أنا كنت عب فيلم فعب يسمعني إفي عشان يضحكني، مش كل من قاله في يوم قرشين وزيادة ونام على فرشين حيتملعن. خلافنا معاك ما فيش موضوع غير انه شبع من بعض يكوع. انا عايز الاغنية دي. قال لي انت بتتحرك يعني، هادي مش متلق لك. قلت له بدي هذا اللون. قال لي بس دي مش اغنية، دي موال. قلت له خلينا نعمل عليها اغنية. هو بعبقريته طلع بالناس الرايقة للموال. واحنا قاعدين بنفس الليلة قلت له بدي غنيها مع احمد عدوية. اسوار انغام، هيك طلعت الفكرة.
3: الفكرة جات لك بعد ما سمعت اللحن.
2: كان موجود معنا المهندس صوت استاذ هاني محروس. قال لي انا بعرفه انا وبحكي. قلت له اوكي، بس قال لي هو ما بيغنيش الا مع ابنه. قلت له بيعتبرني مثل ابنه. بيعتبرني زي ابنه يعني. ففعلا ما فيش أسبوع سجلنا الأغنية، ما فيش أسبوعين صورناها ونزلت.
1: يعني ممكن أقول هيك جانب شخصي، اللي أنا كمان بشوف إنه لما بنحكي على موضوع الأغاني وكواليس الأغاني مش قصص بس، يعني زي ما قلت في بداية البرنامج مش كل أغنية لازم يكون فيها قصة، كيف انكتبت الكلمات وليش انكتبت الكلمات. مرات الكواليس بتحكم، ومرات الشغف في الموسيقى كمان هو بحكم. وهذا يعني سمعناه في الآونة الأخيرة كمان مع الفنان عمرو مصطفى اللي حكى كمان كواليس أغاني عمرو دياب الأخيرة. يعني خليني هيك أذكركم أغنية خطفوني اللي غنتها جانا بنته لعمرو دياب مع والدها. الأغنية تسجلت أصلا في 2018

0: انكتبت وتلحنت بوقتها ونسيها عمر مصطفى. لما أجا وقتها بعد سنين، تخيلوا سنين كتير، أجا وقتها وغنتها جنى ونجحت الأغنية. هذا جانب من جوانب الأغاني وجزء مهم كتير كتير في صناعة الأغاني، التعاون والشغف والمحبة بين الشاعر الملحن المغني شركة الإنتاج. طبعا غني عن التعريف هاني محروس وعائلة محروس اللي هن مبدعين وهاي شغلتهن كيف بيقولوا. طيب نرجع شوي للبوب ستار رامي عياش وبحب الناس الرايقة، يلا نسمعها.
1: ماليش في الدمع لا لا
0: ولا أنا
1: ولا في الناس الشيالة لا لا لا لا، كل اللي في قلبه حاجة

تحية لكل مين عم بيبعت كمان على واتساب راديو الناس 050-5273-99. هذا الرقم احفظوه بهذه الطريقة سهل الحفظ، ابعتونا اختياراتكم، معك كل وقت مفتوح، ابعتوا شاركوني. وعن جد افصوا شوي عن مشاكل النهار المتعبين، تعال نسمع موسيقى انها لغة بفهمها كل الناس حرفيا. لكل مستمعينا في دادي الكرمل تحية لكم فردا فردا، تعال نكمل.

الناس برضو ما حكاش وانا اسمه بتضحك على طول خلى الكورال يحكي انا لا ماليش في لون وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايقه شو مصيرهم

0: هذا راه ما عياش.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تعال نرجع شوي لتحيات لكل مين عم بسمعنا وبتابعنا على موجات راديو ناس 103.3 107.8 FM. تحية كمان لدنيا مستمعتنا الرائعة، حابة تسمع أغنية لعدوية، يعني شوي سمعنا هيك قسم من أغنية كان مفروض يغنيها معه يا أحمد عدوية، بس لأنه سمعناها لايف فغناها رامي عياش لحاله.

0: عم نسمع نصيف زيتون وكمان أغنية من الفلكلور. هالمرة الفلكلور نفسه أهل ماردين اللي وصلت من ماردين للموصل للشام وغني هيك لفة العالم العربي.
1: سمرة وقفي على البلكون.
0: في ناس بتقول هالأغنية عراقية مصلوية، في ناس بتقول قصتها قصة حب ما اكتمل بسبب الدين، بس خلينا في الموسيقى يا عمي. أنا بقول الموسيقى الحلوة والأجواء الحلوة أساسها لغة واحدة وهي الموسيقى، بغض النظر شو كانت قصة الأغنية، الكواليس واحدة.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كتير كتير كتير طلبات، إن شاء الله نقدر نلبي كل طلباتكم. شكرا يا دنيا على التصحيح. الأغنية عدوية لمحمد رشدي، إذا مش غلطاني الحان طبعا بليغ حمدي. تحية كمان لمحمد وتد حابب يسمع لنشوى كرم، رح نسمع إن شاء الله. فيفيان هلا فيكي، على مهك وعلى الطريق، مشواركو شوي بعيد بس بتمنى هيك تسمعونا وتسلطنوا معنا. طاير يا هوا، طاير على المينا، كمان أغني من بصمة العبقري بليغ حمدي، ممكن نسمعها بعد شوي.

0: نكمل شوي تحياتك لكل مين عم بسمعنا. تحيات لمستمعتنا من الشمال ولمستمعنا محمد سعادي، شكرا لتواصلك. طيب شو حابين تسمعوا إسا؟ في أحمد سعد، مين منا ما بسمع له؟ الفنان أحمد سعد، الفنان المصري طبعا. وكمان سلطنة وعلى أصولها، مثل ما قلت كلياتنا بنسمع أحمد سعد، فنان مصري متنوع بين ملحن مطرب، تقدر تقول عنه كمان منتج. في ناس بتحب أغنياته، وعلى فكرة إنه نحب أو ما نحبش هذا مشروع وصحي بالنهاية، زي ما قلت بنحكي فن وموسيقى وذوق. بس خليني هيك أشارككم بخلفية بسيطة عن أحمد سعد، اللي هو أصلاً خلطة بين الصوت الحلو وكمان الشغف في الموسيقى، واللي خلاه كمان يلحق حلمه في كل مكان في العالم حرفياً. كمان بسمع موسيقى من ثقافات مختلفة، من الصين، الهند، جنوب أمريكا، وكمان إسبانيا.
1: أسمع ياباني؟

0: دراما ولا مقسوم؟
1: يعني دراما.
2: لا ياباني دراما.
0: دراما؟ ولا تسمعوا حاجة أسباني؟
3: حاجة أسباني كمان.
0: خلي بالك برضو مع البستانة دي شغل. أخدني أديه حاجة أسباني ونقفل بالياباني.
3: نقفل بالياباني.
0: عشان الياباني بيحتار مني مجهود قوي قوي.
2: أو كوري.
0: أوكي.

0: تستغربوش هذا إسباني ستايل أحمد سعد اللي تعلم يغني أصلاً من خلال ألحان لشارات مسلسلات وكثير منها من العبقر الملحن عمار شريعي اللي تعلم منه كثير. تعال نسمع أحمد سعد شو حكى عن عمار الشريعي وعن موسيقى وألحان تترات ومسلسلات.
1: قصتي مع التترات إن كان حظي السعيد يعني إن أول مرة أول تتر اشتغلته في حياتي كان مع الراحل العظيم الموسيقار الأستاذ عمار الشريعي. كده كان أول تتر اشتغله في حياتي.
2: بأي أغنية كانت؟
1: كانت أغنية في مسلسل اسمه هيما. كانت أغنية بداية ونهاية وحوالي مثلا 15 رباعية جوه. ده كان حظي سعيد قوي لان علمني حاجه غريبه جدا. قال لي اول ما دخلت عليه قال لي هو انت لما بتقف تغني اغنيه عاديه على اغنيه حب او اغنيه جرح مش بتفتكر موضوع يخصك انت فبتبتدي يبقى هو ده احساسك؟ قلت له قال لي احنا في التترات ما بنعملش كده، احنا في التترات لما بنفتكر بنفتكر البطل بنفتكر القصه، وكل ما تقدر تبقى أنت البطل كل ما كنت أنجح.
0: يعني وجهة نظر كتير كتير بمكانها كيف يقولوا. عمار الشريعي بنصح أحمد سعد بقول له بأغاني التترات والمسلسلات أعيش قصة البطل أكتر مما تعيش القصة إذا في قصة شخصية لإلها. أما أحمد فهو معجون بألحان وأنماط موسيقية مختلفة برزت بكتير من أغنياته، بس إذا بدي هيك أوصف صوته فهو صوت مصري أصيل معمول عليه أبديت مودرن شوي وعصري. تعالوا نسمعه مع مروان خوري بكوكتيل طربي من أغاني السيدة وردة. في يوم وليلة كمان أغنية أكدب عليك بعد شوي، هيك خلطة حلوة تعال نسمعها ومروان خوري بيشاركوا.
3: في يوم وليلة في يوم وليلة دون حلاوة الحب

يوم وليلة أحمد سعد ومروان خوري أكذب عليك كمان أغنية من أجمل أغاني وردة

0: قول يا حبيبي قول
1: قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي.
0: شو راح نقول كمان في كونسرت؟
1: يا حبيبي
0: نكمل
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: اهداء لكل من بحب محمد رشدي
3: صياد
0: بصوت وليد توفيق. رح نسمع عدوية
3: صياد
0: اسمعوها بصوته
3: صياد
0: جاء من نفس مدرسة بليغ حمدي. كلاسيكيات حلوة نغم حلو
3: صادور.
0: ولكل مين عم ببعتنا على واتساب راديو الناس كملوا بعتولنا على 050-5272-399 هذا الرقم. بعد شوي كمان وكمان أغاني يمكن كمان في بصمة بلي حمدي. كونوا على السماع مشان نشوف مع بعض شو الأغنية اللي بعدها. أما إسا وللتوفيق عدوية.

وللتوفيق عدوية أصل محمد رشدي. شكرا لمستمعتنا لطلبة هالأغنية، بتمنى نكون عند حسن ظنك.

يعني ما رحناش لبعيد برضو من بصمة الملحن بليغ حمدي اللي بنظري هو أعظم ملحنين الوطن العربي. والحلو أنه بعدنا نسمع أغانيه وألحانه لحد يومنا هذا.

فيها كتير، مش بس نغم وموسيقى، فيها رؤية فنية، يعني ممكن تكون نسميها كمان توزيع موسيقي. يعني تخيلوا حدا بلحن بفكر بصوت عالي، واللي بفكر فيه بحب يعيشه. بتخيل واحدة من الألحان اللي كتبها ولحنها لوردة، كانت على شط البحر بعد طلاقه من وردة. أما هالأغنية أغنية المركبية، طاير يا هوى، محمد رشدي بغنيها ماجد المهندس. رح نسمع ونكمل في كونسرت.

0: طاير يا هوى، طاير على المينا. أجمل أغاني، أنا بصراحة بحب كثير هالأغنية، بهدي لكل من بحب يسمع أغاني نغم حلو كلام حلو. ماجد المهندس بأجمل أداء لأغنية طاير يا هوى، طاير على المينا، من ألحان بليغ حمدي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مش رايحين لبعيد، رايحين على حلب أنا وإنتم. مش صدفة حلب، بعد شوي رح أقولكم ليش حلب، بس خليني هيك أشارككم بشوية هيك معلومات، أو خلينا نقول هيك ثقافة حلبية سورية.

كلياتنا بنحب القدود الحلبية طبعا، بس حلبي مش بس مدينة، حلب موسيقى تمشي بالشارع، تطلع من الشبابيك أهلها بتنفسوا طرب، منها طلع القد، هذا القالب اللي مش من الأندلس، مرق بالشام واستقر بحلب وصار هوية قدود حلبية، منها الدينية ومنها الشعبية، موشحات ألحان قديمة بلب يعني بلباس جديد، وأسماء أحيوا هذا الإرث ورحلوا بس اللحن بقي، إن كان من الفارابي وكتاب الموسيقى الكبير لكتاب الأغاني من موسوعات الأدبية. منروح للاختبار كمان الكبار سيد درويش عبد الوهاب لصوت صباح فخري اللي غنى ساعات وساعات، كان سبب إنه القدود تنكتب باسمها على لائحة التراث في اليونسكو. واليوم مثل دائما مثل ما احنا نسمع النغم الصح والكلام الجميل، مش مثل القدود الحلبي صحيح. وبما انه وصلنا لحلب رح نسمع مدلي بصوت حلبي أصيل.

مش صدفة اخترت نختم كونسرت في قدود حلبية من حلب. تحية طبعا لكل أهل حلب, لمستمعة الرائعة علا كيوف حلب, ومنها كمان لميرة وسعيد كيوف, لسيلينا وراني كيوف, وكل عائلة حلبي وكيوف في دائرة الكرمل. تحياتي لكم ولكل مستمعين غاب. كملوا سلطنوا معنا, خلوا المزاج عالي.

يلا للسميعة. شو الأغنية اللي بعدها من مجد الجباعي؟ مجموعة أغاني، كان قدود حلبي، كان أغاني شعبية، طرب هو أساسها. يلا

يعني مشان أكون صريح في موضوع الموسيقى والقدود الحلبية، يعني حلب مش بس قدود حلبية، وهذا أجمل ما فيها. الشوارع بتغني بتدندن، عم نسمع كمان أغاني من الجنوب السوري. يعني هيك جمعة فيها كتير لهجات، وزي ما قلت الأساس واحد فني موسيقي بطرب وبسلطن.

0: Koncert Mahalias Marzigi.
1: أجا وقت الختام. بما أنه كنا هيك كمان في العراق في بداية الساعة، نرجع للعراق. سلمتك بيضلة الأغنية من كلمات عزيز الرسام، ألحان كاظم الساهر اللي غناها بالعام.

سلمتك بيد الله عم نسمع رحمة رياض أصيل هميم وعلى أنغامي رح نختم كونسرت الاستثنائي لهاي الليلة صفحة من كتاب مليان ألحان أغاني قصص كواليس من أرشيف ملان مجوهرات من الفن العربي بس الحلو الكتاب بعده مفتوح والقصص ما بتخلص كونسرت كان معك نغمة قصة وحالة الياس إبراهيم مرجية بالإعداد والتقديم سلامات كونوا بس بخير.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب38 شيكل، ديودورانت أكس ب7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: مبروك بيتك الجديد.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

sen ağladın. Ente ya yuni, şu ayuni, kalbim tebese.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي، من الاخر

0: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليش وعندهن؟
3: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.8 اف ام.
1: علشان علشان

0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: يصوروا فيها الغنية، ريت تشبع الكل حلين فيديو.
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامت لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع كاكال.

مياه. انه انا عامل حفله للمطربين. اللي ما بيعرف يغني وصوته مش حلو يرفع ايده. مالك انت عم تغنوا من عندك لبي.